ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: قرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخرج الله تعالى به الناس جميعا من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، وكف عنهم بمقدمه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصيب الأمم من قبلهم، وجعلهم علماء به عارفين سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، خير الخلائق أعلى المرسلين ذرا، ذخر الأنام وهاديهم إلى الرشد، به التجأت لعل الله يغفر لي، هذا الذي في ظني ومعتقدي، فمدحه لم يزل دأبي مدى عمري، وحبه عند ذي العرش مستندي، عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا، مع السلام بلا حصر ولا عدد، والآل والصحب أهل المجد قاطبة، بحر السماح وأهل الجود والمدد.

يقول مولانا أحمد التيجاني القطب الرباني رضي الله عنه وأرضاه: البحر الذي خاضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقفت الأنبياء بساحله، بحار الحقائق التي تجلى الله بها عليه دون غيره من أكابر النبيين والمرسلين فمن دونهم إلى هلم جرى، فإن تلك الحقائق لو تجلى الله بها للنبيين والمرسلين ولو بأقل قليل منها لصاروا محض العدم في أسرع من طرفة البصر، وإنما وقفوا بساحل تلك التجليات، وهي التجليات التي اختصهم بها من طلوع الجلال والجمال والعظمة والكبرياء. فتلك الحقائق التي هي لهم بالنسبة إلى حقائقه صلى الله عليه وآله وسلم المنكجبة له خصوصا كالساحل للبحر، فإنهم تكلموا بلسانه صلى الله عليه وآله وسلم لغيبتهم فيه وفنائهم.

أعطي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيح خزائن أجناس العالم، فهو يخرج من تلك الخزائن بحسب القسمة الإلهية، فكل ما ظهر في هذا العالم فإنما يعطيه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بيده المفاتيح، فلا يخرج شيء من الخزائن الإلهية إلا على يديه، وهو معنى اسم الخليفة. فلا طاقة لأحد بالنفي والشهود بدون واسطته صلى الله عليه وآله وسلم.

من حقائق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العظمى أنه المرآة الكبرى والمجلى الأعظم، وأقواله وأفعاله كلها دائرة على الدلالة على الله والتعريف به، ولا نهاية للمعرفة، فما دام الإنسان يترقى فيها فهو مغترف من بحره،

ومستمد منه، حتى الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديامي.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا عبر ميديا في صباح الأخبار. عدد جديد بفقرته الإخبارية.

0: المتنوعة إنتاجات مختلفة مميزة نقدمها لكم منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مستمعين مع قصتي اليوم كما عودناكم، ميديا وروبورتاجياتكم من بيروت وتوقيعات تقدم لنا توقيع خاص. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة في انتظاركم تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج عدد صباح الأخبار لهذا اليوم في يومه السبت، زميلي عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نذهب وإياكم كي نتعرف على طقس الفلاح مع مولي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية، ولا غالفي الصفة مع الشمس تجلنا واحد الفلاحية ديالنا. الريح غادي يصوت الشرقي في دكالة عبدة، في درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراوية. القوة ديالو مجهدة شوية في دكالة عبدة وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة بزاف في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار طالعة بحال ديال البارح، ما بين 24 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 26 و 34 درجة في دكالة، ما بين 27 و 36 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28 و 41 درجة في السوس، ما بين 31 و 39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32 و 43 درجة في تادلة، 33 و 34 درجة في الشاوية، ما بين 33 و 38 درجة في الريف، 36 و 37 درجة في الغرب، ما بين 36 و 42 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 37 و 43 درجة في تافيلات والمنطقة الشرقية، 37 و 38 درجة في سايس، ما بين 38 و 41 درجة في ناحية الحوز، وما بين 40 و 44 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس مرة أخرى نبغي نفكر كل الإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الحواميض وبالخصوص شجر الكليمونتين والنافيل والماندارين باش يردوا بالهم التكاثر دبانات السيراتيت اللي عندهم في الجنان، وبالخصوص ما ينساوش يعلقوا الفخاخ الخاصة بهذه الدبانة اللي موالفة تدير خسائر كبيرة في الغلة البكرية ديال الحواميض ديالنا. وهذا الفخاخ بهم يمكن يعرفوا وقتاش يداويوا ضدها قبل ما تدير المصائب ديالها في الغلة ديالهم. وإن شاء الله بالتوفيق. الله المهم.
0: موجز الأنباء مستمعين الكرام. مستهل هذا الموجز بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث وصلت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، معلنة استهداف مواقع عسكرية وبنى لوجستية، فيما أفادت طهران بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في محافظة هرمزغان. وردت إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما أعلنت مهاجمة أهداف أمريكية في سوريا وعمان، بينما نفت دمشق تعرض قاعدة للقصف. في تطور آخر، أعلنت الكويت تعرض منشآت عسكرية ومحطة كهربائية لهجمات إيرانية، فيما أعلنت قطر إصابة طفل جراء شظايا. علاقة بمضيق هرمز، أعلنت إيران إغلاقه وقالت إنها أوقفت 4 سفن حاولت عبوره، بينما أفادت وكالة بريطانية بإصابة سفينة قرب المضيق بأضرار طفيفة. في ردود الفعل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف استهداف البنية التحتية المدنية. في قطاع غزة المدمر، فدى مسؤولون صحيون بأن غارة جوية إسرائيلية أسفرت أمس عن مقتل 8 أشخاص قرب سوق وسط القطاع. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت خلية إرهابية دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول العملية. علاقة بالملف الفلسطيني، حذرت الرئيسة الإيرلندية السابقة ماغي روبرتسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك من احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية، ودعوتا إلى وضع حد لما وصفته بإفلة إسرائيل من العقاب. فادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن

0: المجهولين استولوا على سفينة قبلة السواحل اليمنية، فيما أشار خفر السواحل اليمني إلى أن الحادثة قد تكون عملية قرصنة نفذها قراصنة من الصومال. قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مركزا لوجستيا تابعا لشركة وايلد بيريز، أكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في غرب روسيا. حكيم منطقة تامبوف عبر تطبيق تيليجرام قال إن 7 من عمال مناوبة ليلية لقوا حتفهم بعدما استهدفت طائرة مسيرة معادية للمركز اللوجستي التابع للشركة. اتفق المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على إعلان خارطة طريق مشتركة في شتنبر المقبل بشأن التبادل التجاري مع الصين التي تواجه اتهامات بالمنافسة غير النزيهة مع الصناعة الأوروبية بسبب سياساتها النقدية والدعم الذي تقدمه لشركتها. أدت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات الزائفة جنوبا من كندا وشمال مينيسوتا إلى إطلاق تحذيرات جديدة بشأن تدهور جودة الهواء في أنحاء الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن إقامة نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل قرب نيويورك. في السياق شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على كندا بعدما أفادت السلطات بأن أكثر من 200 حريق لا تزال خارجة عن السيطرة. في المغرب أجرى وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت أمس بالرباط مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد أحمد ولد أمين، تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني وتنسيق الجهود في قضايا الهجرة إضافة إلى تطوير التعاون المركزي، وأكد الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين الرباط ونواكشوط. نقطة نهاية هذا الموجز مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل بعده نواصل.
1: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات، نفتح الملفات، نحلل بعمق وننقل الصورة كما هي لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
2: من بيروت مع خلدون زين الدين، كل سبت ابتداء من 2 زوالا على ميديا، والواحدة والنصف زوالا على ميديا تي في مغرب. ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: عبر المباشر نحييكم مستمعينا الكرام، نعود إلى تفاصيل صباح الأخبار التي تنطلق بقصة اليوم. اقترن اسم الولايات المتحدة الأمريكية بلقب العمسام لعقود طويلة، وهو اسم تعددت الروايات حول ظهوره واختياره مرادفا لأرض أمريكا التي أضحت مع بداية القرن العشرين قوة عالمية، وشهرة هذا الاسم تدفع العديد من الناس إلى البحث عن قصته. نتعرف على قصته مع الزميلة منال الرقيوق.
3: كثر يعتقدون أن لقب العمسام هو رمز اختير اعتباطا للدلالة على أمريكا أو الحكومة الأمريكية، وهناك من يعتقد أنه ربما كان اسم رئيس سابق للولايات المتحدة في سنوات تأسيسها الأولى، أو ربما بطل حرب استقلال، لكنه في الحقيقة شخصية حقيقية عاشت في القرن 19، تؤكد ذلك العديد من المصادر التاريخية. تقول هذه المصادر إنه خلال الحرب البريطانية الأمريكية عام 1812 تعرض الجيش الأمريكي لنقص كبير في الإمدادات الغذائية، فانبرى أحد الإقطاعيين واسمه سامويل ويلسون، أو اختصارا سام ويلسون كما كان ينادى، وكان يملك محلا لتعليب اللحوم، انبرى لنجدة الجنود، فكان يرسل صناديق من لحم البقر إلى الجيش ويختمها بحرفي US الذي يرمز إلى الولايات المتحدة. وعندما سأل أحد عمال المحل عما يشير إليه هذا الاختصار، أجابه عامل آخر مازحاً إنه العمسام، وهكذا ذاع اللقب مع مرور الوقت كرمز للحكومة الأمريكية والولايات المتحدة، حيث تصور الكثيرون أن يو

0: الناس تشير إلى الحرفين الأولين لكلمتي العام أي أنكل وسام مختصر ويلسون مورد اللحوم. خلال السنوات والعقود اللاحقة حاول رسامون تجسيد العام سام في لوحات ومن خلال كاريكاتورات، وكان الفنان الأمريكي جيمس مونتغومري فلاغ الأمهر في وضع صورة متخيلة للعام سام. كان ذلك خلال الحرب العالمية الأولى عندما قررت الحكومة الأمريكية دخولها، فرسم مونتغومري العام سام بملامح صارمة وبملابس بألوان العلم الأمريكي، وهو يشير بأصبعه لمن يشاهده قائلاً: أنا بحاجة إليكم في جيش الولايات المتحدة. وطبعت الحكومة الأمريكية بين عامي 1917 و1918 أربعة ملايين ملصق مرسوم عليها صور العام سام لتعبئة الشباب لخوض الحرب العالمية الأولى، وتكرر الأمر نفسه أثناء الحرب العالمية الثانية. وهكذا صار العام سام رمزاً معروفاً في شتى أنحاء العالم منذ بداية القرن العشرين. في العام 1961 أصدر الكونغرس قانوناً أصبح بمقتضاها العام سام رمزاً رسمياً للولايات المتحدة، ويعترف بما قام به من خدمة للمجهود الحربي عام 1812. وفي العام 1989 أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب يوم 13 سبتمبر عيداً وطنياً للعام سام تكريماً لسام ويلسون الذي ولد في هذا اليوم، وقد صادف ذلك أيضاً احتفالات مدينة تروي بولاية نيويورك التي عاش فيها ويلسون بمئويتها الثانية. وعاد الرمزية السياسية أصبحت شخصية العام سام رمزاً تسويقياً للعديد من المنتجات خلال المئة سنة الأخيرة، لتظهر على أغلفة المنتجات الغذائية والملابس وصولاً إلى الترويج لخدمات شركات التأمين.
1: ما بعد هذه القصة نذهب وإياكم إلى ميديا روبورتاج يوقع هذا اليوم من بيروت. اتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثة جديدة في روما اختتمت الأربعاء على استكمال هيكلة المناطق التجريبية والبدء في تنفيذها خلال أيام تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين، وفق بيان السفارة الأمريكية في بيروت. فما الذي يطلبه الجيش اللبناني وما التحديات التي تواجهه لضمان سلاسلة وفعالية المهمة، وكيف يمكن أن يتصرف مع استخدام حزب الله للأملاك الخاصة للمدنيين في الجنوب؟ ميديا روبورتاج من بيروت يوقعه مراسلنا خلدون زين الدين.
2: المناطق التجريبية عنوان المرحلة في جنوب لبنان. جولة تفاوضية جديدة في روما بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية ركزت على استكمال هيكلة المناطق التجريبية والبدء في تنفيذها خلال أيام. المناطق التجريبية هذه أو البايلت زونز بحسب التعبير المتعارف عليه تأتي تطبيقاً لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. محادثات تقنية موسعة يعيشها الطرفان تركز على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي. هذا الاتفاق أبرم في يونيو، ونقطة الارتكاز الرئيسية فيه بالنسبة للبنان هي الرعاية الأمريكية. بيروت تنجح إلى الآن باستحقاق التفاوض.
3: المهم هو مسألة التنفيذية، المسألة التنفيذية أنه هناك إنجاز يحقق بالملموس. الإسرائيليون يبدأون بالانسحاب من مناطق من احتلوها في الجنوب اللبناني بالتفاوض المباشر، لكن أيضا بالضغوط الأمريكية التي تمارس وتمارس بقوة على إسرائيليين. بهذا المجال الدولة اللبنانية حسنا تفعل بأنه مكملة ووقفة صلبة.
2: الصحفي اللبناني علي حمادي.
3: رئيس الجمهورية بعد بضعة أيام بواشنطن لأربعة أيام، ويلتقي الرئيس دونالد ترامب في اليوم الثلاثاء بلقاء يعني في البيت الأبيض، وهذه مسألة مهمة.
2: خطوات مهمة بدأت تترجم على الأرض لتنفيذ الالتزامات المكرسة في اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. بدأ الجيش اللبناني بتسيير دوريات في العديد من القرى والبلدات المشمولة فيما يعرف بالمناطق التجريبية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي أو سيبتعد عن تلك التي يقف عند أبوابها ويحاصرها بالنار.
4: بده يكون في تعاون من قبل حزب الله، لأنه ما فيها تحمل البلد نرجع نفوتها بمشاكل تانية، وخاصة بشمال الليطان.
2: العميد المتقاعد خليل جميل.
4: الجيش أخذ قرار وهلأ الأمور صار من

0: أكثر.
1: لماذا يركز الإسرائيلي على تجريد هذه المناطق؟
0: لأنه هاي المناطق كان عم يطلع منها صواريخ موجهة. هلأ بده جيش يضبطها تهي المنطقة، تصير منطقة تجريدية وتصير نموذجية لينتقل لغيرها.
1: يحتل الجيش الإسرائيلي ما يصفها بمنطقة عازلة تمتد لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود الإسرائيلية. يقول مسؤولون إسرائيليون إن هذه المنطقة ضرورية لحماية مستوطنات الشمال من ضربات حزب الله. فما الخطوط الحمر؟
0: الجيش مش موجود بمفاوضات الغرباء، بس أنا بعرف خطوط الحمر. إذا بده ينفذ الجيش، أول خط إنه ما الإسرائيلي ما يرجع يفوت والجيش موجود فيها، هيدا واحد. اثنين، ما يرجع يجي حزب الله على هاي المناطق.
1: لا يحدد الاتفاق الإطاري جدولا زمنيا للانسحاب، في حين تكرر إسرائيل على لسان مسؤولين فيها أن قواتها لن تنسحب قبل ضمان تجريد الحزب من سلاحه. ولتجريد الحزب من سلاحه ثمة إشكالية وازنة: الأملاك الخاصة. حزب الله حفر مخازن وأنفاقا تحت ممتلكات المدنيين، فكيف يمكن للجيش أن يتصرف إزاء الأملاك الخاصة هذه، وما يمكن أن تستدعيه من ضوابط قانونية؟
0: خبرية الأملاك الخاصة، الجيش بده يقوله طريقة قانونية يخلص منها. خلاص ما بقى في أملاك خاصة، أنت بتقدر بتفوت بتنبش وما كان.
1: أبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية. الاتفاق نص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجا من الأراضي التي توغلت فيها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. حزب الله يرفض تسليم سلاحه والتفاوض المباشر مع إسرائيل، ويعول على داعمته إيران من أجل وقف الحرب مع إسرائيل ولوقف إطلاق النار. خالدون زين الدين، بيروت، ميديا.
2: 5:15 باستوديوهاتنا في ميديا، أبرز العناوين. الشرق الأوسط، تصعيد متواصل بين واشنطن وتهران. إيران تلوح بهجوم شامل. الولايات المتحدة تواصل ضرباتها لليلة 7، وإيران تستهدف قواعد أمريكية في الخليج والأردن، والتوتر يتصاعد حول مضيق هرمز. غزة، مقتل 8 أشخاص في غارة إسرائيلية وسط القطاع المدمر. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية مسلحة إرهابية حسب قوله. السلطات الصحية تتحدث عن سقوط ضحايا قرب سوق بغزة. روسيا، هجوم بمسيرة أوكرانية يوقع 7 قتلى في مركز لوجستي غرب البلاد. استهداف منشأة تابعة لأكبر شركة تجارية إلكترونية روسية يخلف 10 المصابين. المغرب، فرنسا استرجاع مستحاثات ديناصورات مهربة بعد حجزها في فرنسا. المملكة تستعيد 9 مستحاثات تعود لمليونات السنين، والعملية تندرج في إطار التعاون لحماية التراث الثقافي. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار مباشرة، وإياكم إلى نقاش الحصاد. عقد وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت الثلاثاء الماضي 2 في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر من هذه السنة. حضرهما قادة ومسؤول الأحزاب السياسية. خلال هذين الاجتماعين تم استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وأبرزها المنصة الإلكترونية لتقديم التشريعات وإحداث اللجنة المركزية للانتخابات بأمر ملكي. الموضوع نتطرق إليه في نقاش الحصاد، وهذا مقتطف منه مع الزميل أمين عزيماني وضيوفه.
3: وللنقاش نستضيف اليوم الأستاذ عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم.
4: أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة الكريمة.
3: أهلا بك. ومعنا أيضا على الخط الأستاذ عبد العباس الوردي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. مرحبا أستاذ الوردي.
5: مرحبا وشكرا للاستضافة، وتحية عالية للزميل عبد القراقي.
3: أهلا بكما معا. أبدأ معك هذا النقاش أستاذ قراقي. بأمر ملكي تم تفعيل لجنة مركزية تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، ولها امتدادات ترابية جهوية وإقليمية، للسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. كيف تقرؤون دلالات إشراك

0: رئاسة النيابة العامة بشكل مؤسساتي في تتبع الانتخابات، وإلى أي حد يمكن لهذا الامتداد الترابي للجنة أن يحد من الممارسات التي قد تمس بصدق الاقتراع في المناطق البعيدة؟
1: القرار الملكي مبني على فلسفة حقوقية بالأساس، لأنه كما نعلم أنه على مستوى الدستور المغربي الملك هو السائر على ضمان وحماية حقوق الإنسان، وبالتالي الكل يعلم أهمية الحقوق السياسية داخل منظومة حقوق الإنسان ككل. وما فتئ جلالة الملك غير ممرة يوصي ويلح في توصياته على ضرورة الحفاظ على نزاهة الانتخابات وعلى ضرورة أن تكون انتخابات شفافة يمكن للجميع أن يتنافس في إطارها وتمنح فيها للمواطنين حرية التعبير على آرائهم وأفكارهم. وبالتالي الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها القرار هي فلسفة حقوقية بالأساس، هذا من جهة. من جهة ثانية فيما يتعلق بالنيابة العامة، وجودها ضروري لأنه نعلم بأن هي الصاهرة على الحق العام، ونعلم أيضا أنه ببلادنا أصبحت مسألة السلطة القضائية واستقلالها معمول به، وبالتالي لا بد أن تكون حاضرة لكون عملها مسرفا بالحقوق والحريات.
0: طيب أستاذ الوردي، يعني الأحزاب السياسية شددت غير ما مرة وخصوصا في هذه الأيام على أهمية تخليق الاستحقاقات المقبلة، هل يكفي النص القانوني ودعوات التخليق لتحقيق هذه الغاية فعليا، أم أن الإشكال يكمن أيضا في العرض السياسي الذي تقدمه الأحزاب نفسها؟
2: هو الأمر يتعلق بشقين أساسيين، هو الجانب المادي والجانب المعنوي، لأن تخليق آية سياسية لا يمكن أن يكون بدرجة أولى مع معنوي، إنما يجب أن يمتد إلى المادي، ومادية التوجه تؤكده المؤسسة الملكية، لأن هذه اللجنة المركزية للانتخابات هي مسألة من التوجهات الكبرى لمواصلة ديمقراطية الحقوق والواجبات، هذه نقطة ألف. نقطة باء كذلك نداء الأحزاب السياسية وقناعتهم الراسخة بتوجيهات الملكية السامية التي ما فاتئ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يؤكد عليها من جميع المناظر، سواء من الخطب المباشرة أو عبر الخطب التوجيهية في الافتتاح الخاص بالدورة التشريعية، على أساس عنوانه على أن المواطن قد كل ومل من مجموعة من الممارسات، وعلى أن العزو السياسي يجب أن يواجه على أساس تدبير الحياة السياسية من خلال منظام عنوانه أجراء القوانين، لأن حتى الطوابق أخي الكريم تتعلق بالدرجة الأولى بأننا أمامنا قوانين انتخابية جديدة، قانون تنظيمي جديد لمجلس النواب، وكذلك قناعة راسخة لدى الأحزاب السياسية بأنه لا مناص من بطبيعة الحال ممارسة العمل السياسي عبر بوابة الأحزاب السياسية وحشد همم المواطنات والمواطنين اللي وصلنا الآن تجيب تقريبا 16 مليون مغربي ومغربية، وهذا عدد جدا محترم في إطار الخريطة البنيوية وكذلك الديمغرافية الحالية التي تصل إلى ما يوالي 36 مليون. وفي التالي فهذا التوجه يؤكد على أن اللجنة المركزية للانتخابات تواكب القوانين الانتخابية عبر بوابة زجر المخالفين بطريقة مباشرة، وعلى أساس إشراك مجموعة من الفاعلين المجالين وعلى رئاسة النيابة العامة وكذلك الوكلاء العام للملك وولاة وعمال جلالة الملك على جميع جهات وعملات أقارب المملكة. في التالي فهذا التوجه يؤكد على أن الجانب المؤسساتي هو مستعد على وهو على أهبة الاستعداد من أجل مواكبة العملية الانتخابية التي الكل يجمع على أنها استثنائية. لا نقول كما يخطئ يقول ميركاتو الانتخابات، لا أتفق على هذا بعض التسميات ميركاتو حكومة المونديال، نحن لسنا إلا أمام حكومة المملكة المغربية، حكومة جلالة الملك. طيب. التي لها أدوار دستورية والتي على أساسها الأحزاب السياسية اقتنعت بأنه لا مناص من الخروج للميدان عبر بوابة كريس خلق الحياة السياسية ومنع المخالفين ومنع كذلك كل من تسول له نفسه الضربة بالعملية الديمقراطية. طيب. وكذلك قبل ذلك منع ترشح حتى بعض المتابعين قضائيين، وبالتالي هذه الإجراءات تقيد على أنها ستواكب العملية الانتخابية وستكون لها مجموعة من الإسقاطات الجد الإيجابية التي ستشارك من الدرجة الأولى الأحزاب السياسية وستحفز الفاعل العمومي وكذلك بطبيعة الحال قبل ذلك المواطن أجل المشاركة الموسعة في الانتخابات المقبلة.
0: طيب استقراق، يعني من ضمن المستجدات التي قام بعرضها وزير الداخلية في اجتماعه مع الأحزاب السياسية ورش الرقمنة، يعني بما في ذلك إيداع الترشيحات عبر منصات إلكترونية ومحاكاة التسجيل في اللوائح، هل يمثل الانتقال نحو الرقمنة الانتخابية

0: هي مجرد إجراء تقني ربما لتسهيل العملية، أم أنه أداة حقيقية لتعزيز الشفافية وقطع الطريق على التلاعبات باللوائح والترشيحات؟
1: ما أظن أن الرقمنة أملاها يعني نوعا ما هكذا عمل يعني تزييني للمسار الانتخابي، بل أعتبرها تحولا حقيقيا. لماذا؟ لأنه أولا الرقمنة هذه ستضمن شفافية أساسية في التعامل مع القضايا الانتخابية وفي التعامل مع المواطنين، إن على مستوى الترشيح وإن على مستوى تزييف اللوائح الانتخابية. فأنا فقط أقدم يعني نموذجا. تصور معي أن شخصا يريد أن يتسجل في اللوائح الانتخابية بعيدا عن المسار الرقمي، عليه أن يغادر بيته وأن يأخذ حيزا من الوقت وأن يذهب إلى الإدارة، ثم هذا الأمر كم سيأخذ منه من الوقت، ربما قد يتنقل إلى غير ذلك. الرقمنة اليوم من بيته ومن أي فضاء فيه حتى عن طريق هاتف النقال يمكن أن يباشر عملية التسجيل، هذا من جهة. ثم أيضا على مستوى الترشيح، نعلم أنه ما كان يعانيه المرشحون في الماضي الذين كانوا من أجل أن يعني أن يحظوا بمتعامل على مستوى الحملة الانتخابية وعلى مستوى المشروعات الانتخابية، هناك كان من يقضي ليلة بالكامل أمام مقرات إيداع الترشيحات، وهذا بطبيعة الحال كانت ممارسة يبدو لي بأنها كانت نوعا ما لا تباشر ولا تسير التطلعات التي يحظى إليها المغرب. ومن ثم الرقمنة اليوم يمكن أن نقول بأنها تحول نوعي يضمن الشفافية ويعيدنا أكثر ما يمكن عن الوساطات التي تسيء لعملية الانتخابية بصفة عامة.
0: طيب سي الوردي، يعني في ظل كل هذه المتغيرات، سواء ما حملت القوانين الانتخابية من مستجدات وما ذكرناه اللحظة من إحداث للجنة المركزية للانتخابات والرقمنة إلى غير ذلك، يظل الهاجس الأكبر دائما هو العزوف الانتخابي. ما الذي نحتاجه كي نتجاوز هذا الهاجس سيد الكريم؟
2: كنا واضحين أخي الكريم، دائما المغاربة طنجة الكبيرة يستجيبون للنداء الملكي. عندما نقول مبادرة ملكية فالرسالة واضحة، لأن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يريد من جميع المغربيات والمغاربة ليتحملوا مسؤوليات. عندما تمشوا أخي الكريم الدستور ويقول الصويت حق وواجب وطني، الحق والواجب الوطني لا يمكن أن يكون معنويا بالدرجة الأولى، لا بد أن يواكب عبر البوابة المتئة الصويت. كما قال جلالة الملك غير ممر، أنتم مسؤولون عما تختارون، الاختيار الواعي والحر، ضمنوا الوثيقة الدستورية، ضمنوا القوانين الانتخابية، وما إعداد هذه البنية المرتبطة باللجنة المركزية للانتخابات يستر عامل طمأنة البنية الناخبة على أن التوجه العام هو الضرب بيد الحرير على كل من تسول له ونفسه لعبت العملية الانتخابية، وعلى أن النزاهة ثم النزاهة وعنوان المرحلة المقبلة. نحن الآن نقوم بطبيعة الحال توجه نحو بطبيعة الحال كريت منعطف سيجتد بالدرجة الأولى العزوف السياسي، لأن التجربة المغربية ليست وحدها التي تعاني من العزوف السياسي. ولكن لما قلت العدد قبل قليل هو عدد مقصود، 12 مليون ماشي سهلة،
0: أزيد بقليل من نصف ساكنات المملكة.
2: نعم تليفة وحيد الساكنة النشطة والذين لم يصلوا أصلاً إلى
0: الصويت
2: وغيرها من الأمور، بالتالي فهذا عدد محترم، وأعتقد على أن الخارطة السياسية تعرف تدامياً خاصة عبر الرقبنة، لأن عندما ناقشنا قبل قليل الرقبنة هناك عالم أزرق يواكي، هناك شباب طموح، هناك رفع سقف المطالب، بالتالي فهذه المشاركة هي كذلك ترتبط بالقوانين الانتخابية، فإنه حفز الشباب أن يشاركوا ويترشحوا بذكية وبغير ذكية وبالتمويل العمومي، فتلكم إشارة قوية يريد من خلال جلالة الملك الضامن لسير المؤسسات وكذلك الصاهر على تدوير المباشر لمجموعة من الأصرحة عبر بوابة المؤسسات الدستورية وعبر بوابة كذلك الأحزاب السياسية، على بطبيعة الحال تحديد كل مواطنة المواطنين أجل المشاركة الواسعة في انتخابات تشريعية 23/4/2023.
0: الأستاذ عباس الوردي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ممتن لك أستاذ الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات، شكرا جزيلا.
2: مرحبا.
0: والشكر موصول أيضا للأستاذ عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ممتن لك سيدي الكريم.
1: أهلا وسهلا. ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4 ميدي 1 بودكاست تمنح الصوت
3: بعدا جديدا.

محمد حماقي عبر ميديا في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، نسعد كي نكون معكم مرة أخرى عبر المباشر إلى فقرتنا الموالية كتاب في دقيقتين. لا يمكن الحديث عن الكتابة التاريخية في المغرب دون الحديث عن عدد من الكتب

0: المرجعية مثل الاستقصار الناصري والبيان المغرب لابن عذاري وتاريخ المغرب في العصر القديم الوسيط لعبد العزيز بن عبد الله. وفي هذا السياق نسلط الضوء اليوم على أحد هذه الكتب التي لم تحظى بأي اهتمام إلى حين قريب، كتاب تلخيص ما عليه المعول في أخبار من المغرب من الدول مع شكر البكري في كتاب في دقيقتين.
1: قامت الأستاذة فاطمة الجنوني بتحقيق هذا الكتاب لمجموعة من الأسباب، ومنها أنه يندرج في مرحلة التأليف التاريخي بالمغرب ويتميز بشموليته ودقائق تفاصيله منذ قيام الدولة الإدريسية إلى عهد الدولة العلوية، ويتناول أحداثا مهمة من عهد المولى عبد العزيز لم يتناولها صاحب كتاب الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية. ورغم أن المعول يضيف الجديد في تاريخ المغرب إلا أنه لم يحظ باهتمام الدارسين من قبل، وقد تعرض المخطوط للبتر والمحو بسبب هذا الإهمال، فيتوقف السرد بشكل مفاجئ عند إحدى زيارات السلطان الحسن الأول لأضرحة أولياء مراكش. وأما الغرض الرئيس من تأليف هذا التلخيص فهو شرح أرجوزة محمد الغالي بن سليمان الذي كان من كتاب الخارجية في عهد السلطان الحسن الأول ومقربا من السلطان عبد العزيز، وتشكل هذه الأرجوزة الجزء الأول من قصيدة نظمها في ملوك الدولة العلوية وشرحها محمد مشرفي في كتابه الحلل البهية. وإذا كان الشارح عبد القادر بناني قد اعتمد منهجية التلخيص في شرح الأرجوزة، فقد استفاض في ذكر الدولة العلوية مبررا ذلك بقوله إن هذه الدولة المشتملة على الملوك الأعاظم هي المقصودة بالذات عند الناظم، وذكر غيرها تمهيد وتوطئة لذكر أخبارها ومآثرها السنية. وتنوعت مؤلفات الناظم محمد الغالي بن سليمان بين التاريخ والشعر والأمثال والموسيقى، وعرف بدهائه السياسي وسلاطة لسانه ومجونه. كتاب تلخيص ما عليه المعول في أخبار من بالمغرب من الدول من تأليف عبد القادر بن محمد بناني وتحقيق فاطمة الجنوني صدر عن درس ليكي أخوين عام 2023. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
2: للتخفيف من تداعيات
3: مسؤولين أمريكيين.
4: ميديا إخبار بلا توقف.
5: وزارة الداخلية
6: بدأ الجيش السوري
4: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: أياكم مستمعينا الكرام، السادسة إلى ربع بميديا، نسعد كي نكون معكم في صباح الأخبار. نذكركم بأبرز العناوين. غزة، مقتل 8 أشخاص في غارة إسرائيلية وسط القطاع، والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية مسلحة. السلطات الصحية تتحدث عن سقوط ضحايا قرب سوق بغزة، والجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذ ضربة ضد ما وصفها بخلية إرهابية. الشرق الأوسط، تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران، إيران تلوح بهجوم شامل، الولايات المتحدة تواصل ضرباتها لليلة السابعة، وإيران تستهدف قواعد أمريكية في الخليج والأردن، والتوتر يتصاعد حول مضيق هرمز. فلسطين، تحذيرات من احتمال اختفاء الأراضي الفلسطينية ودعوات لوقف ما وصف بالإفلات من العقاب فيما يخص إسرائيل. المغرب، موريتانيا، الرباط، نواكشوت تعززان التعاون الأمني، وملف الهجرة، لفتيت وولد محمد الأمين يبحثان تطوير التنسيق بين البلدين والتأكيد على مواصلة التشاور لدعم العلاقات الثنائية. روسيا، هجوم بمسيرات أوكرانية يوقع 7 قتلى في مركز لوجستي غرب البلاد، استهداف منشأة تابعة لأكبر شركة تجارية إلكترونية روسية يخلف 10 المصابين.

موجة حر شديدة تشهدها البلاد، وتصدر الموضوع منصات النقاش وسط مطالبات بتحسين الخدمات وتوضيح أسباب الأعضاب المتكررة. وتداول مستخدمون صورا ومقاطع فيديو توثق تجمع عشرات المواطنين أمام أحد مقرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهم يحملون أوراق عدادات الكهرباء وفواتير الأجهزة المنزلية التي تعرضت للتلف بسبب الانقطاعات المتكررة. واعتبر كثيرون أن هذه المشاهد تعكس حجم المعاناة التي تواجهها الأسر والتجار جراء اضطراب التزود بالطاقة. وركزت تعليقات خصوصا عبر فيسبوك، حيث كان التفاعل كبير، عديد من التعليقات على الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انقطاع الكهرباء خاصة بالنسبة إلى أصحاب المحلات التجارية والمشاريع الصغيرة. وتناقل النشطاء شهادات لمواطنين أكدوا تعرضهم لخسائر مادية بعد تلف المواد الغذائية أو تعطل الأجهزة الكهربائية، مطالبين بآليات واضحة للتعويض وجبر الأضرار. كما أبدى عدد من المدونين تخوفهم من تكرار هذه الانقطاعات خلال فصل الصيف في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء.

دعا آخرون إلى تسريع الاستثمارات في البنية التحتية الطاقية وتعزيز قدرة الشبكة الوطنية لمواجهة فترات الذروة وتفادي الأعطاب المتكررة.

0: جنات صباح الخير عبر ميديان في صباح الأخبار. مستمعينا الكرام، أحوال الطقس بمنطقتنا المغاربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان شرق خط طنجة الرباط الرشيدية وكذا على السواحل الواقعة جنوب أكادير إلى صاف في باقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء السويرة، 29 في أسفي، 31 بطنجة العيون أكادير، 33 ببني ملال، 35 بالنظور، 37 بفاس، 40 بالرشيدية، 41 بمراكش و43 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بوجدة. في الجزائر سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة بالولايات الشمالية وصافية بباقي المناطق، درجات الحرارة 34 درجة مرتقبة بوهران، 36 بتمنراست، 37 بالجزائر العاصمة، 38 ببجاية، 44 بقسنطينة، 47 بأدرار، و48 درجة على المقاييس مرتقبة ببسكرة. في تونس الأجواء مشمسة على كامل أنحاء البلاد بعد الظهيرة تستمر كذلك في أغلب الأحيان خصوصا بالنصف الشمالي، درجات الحرارة 36 درجة مرتقبة بالمنستير، 37 ببنزرت، 38 بتبرقة، 39 بتونس العاصمة صفاقس، 41 بسوسة، 43 بالقصرين، 47 بقفصة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. أخبار المنطقة المغربية والعالم في عرض إخباري مفصل من تقديم الزميل نوردين الحوتي. صباح الخير نوردين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. أندي بورنا يخلف كير ستارمر في زعامة حزب العمال ويستعد لرئاسة الحكومة البريطانية المقبلة. الولايات المتحدة تصعد من هجماتها على إيران، والأخيرة توسع دائرة الرد في منطقة الخليج العربي، والأمل معقود على نتائج الوساطات الدولية وكذا الإقليمية لوقف الحرب. في الجزائر مصالح الحماية المدنية تسجل ما لا يقل عن 140 حريقا غابويا خلال الساعات الأخيرة، فيما موجة الحر تزداد اشتدادا. في التقرير الرياضي للسادسة، حصيلة الجولة الثانية من بطولة بريطانيا المفتوحة لرياضة الغولف. أهلا بكم. نستهل النشرة من بريطانيا. بها أعلن أمس عن فوز أندي بورنام رسميا بزعامة حزب العمال الحاكم، ما يمهد الطريق أمام توليه الوزارة الأولى مطلع الأسبوع المقبل خلفا لكير ستارمر. عقب انتخابه تعاد بورنام الذي شغل سابقا منصب عمدة مانشستر الكبرى إعادة الأمل إلى الشعب البريطاني. ومن المقرر أن يبقى ستارمر في منصبه حتى الاثنين المقبل، حين يقدم استقالته إلى الملك تشارلز الثالث الذي سيكلف بورنام بعد ذلك تشكيل الحكومة الجديدة. وبذلك يصبح بورنام سابع وزير أول للمملكة المتحدة في أقل من 10 أعوام، في مؤشر على تقلب المشهد السياسي في البلاد. في المتابعة مراسلنا حميد الأزاري من لندن.
2: لدي خطة، هكذا يختصر الرجل الذي يستعد لحمل مفاتيح 10 داونين ستريت رؤيته للمهمة المقبلة. أندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال دون أن يخوض غمار انتخابات عامة، ويتهيأ الأسبوع المقبل لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة.
3: ثقوا بأنني أدرك يقينا ما أعتنقه من مبادئ. لقد أمضيت ربع قرن ممثلا منتخبا عن حزب العمال، وأعرف جيدا ما أريد تحقيقه.
2: التحديات التي تنتظر بيرنام كثيرة وقد أطاحت بأسلافه الستة، الطاقة والهجرة والتضخم، فهل سينجح هو فيما فشل فيه الآخرون؟ بعضهم يرى أن أول إنجاز يحسب له تمثل في رأب الصدع داخل حزب العمال. محمد قواس الكاتب والباحث السياسي.
4: هذا قد يريح كل الحزب أنه ليس هناك تيارات بالإمكان أن تكون متحدية وتبرز ضده، وبالتالي هو خطابه أيضا تحدث عن المصالحة الداخلية وعن المشاركة العامة ليس فقط من تيارات الحزب إذا جاز التعبير، حتى من أحزاب أخرى خارج حزب العمال.
2: أندي بيرنام لم يكن معروفا على نطاق واسع خارج مدينة مانشستر التي كان عمدتها لعشرة أعوام، ولذلك سيبدأ البريطانيون ومعهم العالم رحلة التعرف إليه. حميد الأزهري، ميديان، لندن.
1: في شأن أوروبي آخر مستقل، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة أن قوات بلاده تشارك اعتبارا من السنة الجارية في مناورة نووية فرنسية، في خطوة رمزية نحو إرساء الردع أو الردع الأوروبي الذي تسعى إليه كل من برلين وباريس. إلى جديد الساحة بالشرق الأوسط، القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت فجر اليوم انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران استهدفت أساسا مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على محافظة هرمزغان. تزامن مع ذلك تواصل إيران استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية بدول الجوار في مقدمتها الكويت، البحرين والأردن. دبلوماسيا، دعا وزير خارجية كل من الصين باكستان أمس الولايات المتحدة وإيران إلى وقف القتال والعودة لطاولة المفاوضات. توالي دعوة تادية من قبل المجتمع الدولي يطرح من جديد سؤال حظوظ الوساطات الإقليمية والدولية في نزع فتيل التوتر والعودة إلى طاولة المباحثات. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات عشق بن محمد بن سعيدان المحلل السياسي من الرياض، حاور عبد العالي الزهر.
5: الوساطة السياسية بإمكانها أن تكسر هذا الجمود، لأن هناك خيارات محدودة لها، أن الضربات العسكرية والضغوط الاقتصادية المتبادلة يعني أثبتت يعني محدوديتها في تغيير السلوك الإيراني المدام من قبل دول العالم بشكل عام، مما يجعل العودة لطاولة المفاوضات هو الخيار العقلاني والوحيد للطرفين. أيضا هناك أولوية المصالح الحيوية تشكل الملاحة في مضيق هرمز يعني نقطة ضغط هامة، إذ تدرك واشنطن أهمية إبقاء الممرات آمنة وتجنب أزمات الطاقة، بينما يسعى النظام الإيراني للحصول على ضمانة اقتصادية وتأكيد نفوذه بهذه التصرفات والقرصنة الغير عقلانية والغير مبررة. هناك دول مؤهلة للعب لدور الوسيط، دولة قطر تلعب دورا محوريا في استضافة المباحثات غير المباشرة ومناقشة بنود مذكرات التفاهم، مدعومة بنجاحات سابقة في ملف الإفراج عن الأصول وتقريب وجهات النظر. هذا بالنسبة لقطر. سلطنة عمان تمتلك سجلا تاريخيا طويلا في إدارة القنوات السرية والمفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، وتحظى بثقة استثنائية من كلا الجانبين وخصوصا من الجانب الإيراني. وأيضا لا ننسى جمهورية باكستان، يعني ساهمت بشكل فعال في صياغة مذكرات تفاهم سابقة، وما زالت جهودها الدبلوماسية مستمرة لإنهاء العنف واستعادة التهدئة. فنعتقد أن هذه الدول الثلاث هي الدول المؤهلة حاليا للعب دور الوساطة من جديد.
1: عشق بن محمد بن سعيدان المحلل السياسي كان معنا من الرياض. وقع العراق وسوريا الجمعة مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الممتد من مدينة حديثة العراقية إلى ميناء بنياس السوري. الخط معلق منذ عقود، وستتولى شركة شيفرون الأمريكية ثالث أكبر شركة النفط العالمية عملية تنفيذه. السفارة الأمريكية في بغداد رحبت بالاتفاق، مؤكدة أنه يمهد لممر استراتيجي جديد يربط بلاد الرافدين ببلاد الشام وتركيا والخليج، بما قد يقلص أهمية مضيق هرمز بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة. في مغاربية النشرة، في المغرب استقبل وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت أمس بالرباط ناظره الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، وذلك في إطار زيارة يقوم بها إلى المملكة تنتهي اليوم. وذكر بلاغ وزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقة الأخوة والتعاون المثمر بين البلدين تحت القيادة الرشيدة للعائلة المغربية الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. إلى الجزائر، بها أفادت مصالح الحماية المدنية أمس بتسجيل ما لا يقل عن 140 حريقا غابويا عبر مجموعات من الولايات، تم إخماد أزيد من 100 منها في وقت تتواصل فيه جهود السيطرة على العديد من البؤر، لا سيما في ولاية بجاية الساحلية القصية بنحو 220 كيلو مترا إلى الشرق من العاصمة. اتساع رقعة حرائق الغابات تغذيه عوامل عدة، في طليعتها موجة الحر الشديدة التي تعم الجزائر هذه الأيام، حيث أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية أمس عددا من النشرات الخاصة حذر فيها من استمرار موجة الحر بدرجات حرارة قد تصل إلى 49 درجة مئوية كحد أقصى في بعض المناطق. في المتابعة محمد الغول.
6: حرائق في كل مكان، تأتي على كل ما تجده في طريقها، غطاء غابوي، محاصيل زراعية، أحراش وبساتين نخيل. ولايات البليدة، بجاية، البويرة، سوق هراس، تلمسان، تيزي وزوز، كيكدا، قالما، المدية، معسكر، بومرداس وعين الدفلة ومناطق أخرى، شهدت في 24 ساعة فقط 147 حريقا. حرائق مرشحة للتمدد والاتساع في ضوء موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، قد تتجاوز درجاتها القصوى 49 درجة في بعض المناطق، ما استدعى تفعيل نشرات إنذارية متعددة. خطورة الحرائق وصعوبة التحكم فيها بالرغم من الدفع بتعزيزات مختلفة دفع بالسلطات إلى إبعاد مئات الأسر المهددة في ضوء تسجيل عشرات الإصابات بحروق واختناقات وتسجيل خسائر مادية مهمة، منها منازل ورؤوس ماشية ومحاصيل زراعية. وكانت وسائل إعلام محلية نقلت مقتل رجل يبلغ من العمر 59 عاما، كان يشارك في جهود الإطفاء كمتطوع في إحدى بلديات ولاية سطيف.
1: من مختصرات الساحة المغاربية، في موريتانيا تستمر أزمة نقص مادة البنزين مخيمة خاصة على العاصمة نواكشوط، رغم ما تم إعلانه من قبل الحكومة من إجراءات لتخفيف منها. ففيما أكدت محطات نفاذ مخزون اقتصرت عملية البيع على عدد محدود من المحطات التي شهدت إقبالا كبيرا وسط انتقادات من قبل المشتركين لارتفاع الأسعار. إلى التقرير الرياضي، للسادسة نعلن فيه بحصيلة الجولة الثانية من بطولة بريطانيا المفتوحة لرياضة الغولف، أعرق بطولة الغولف في العالم وآخر البطولة الكبرى لهذا الموسم. وديع أحتي.
7: تحولت الجولة الثانية من بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف إلى عرض استثنائي بعدما شهدت معادلة أحد أعرق الأرقام القياسية في تاريخ البطولات الكبرى. الأسترالي لوكاس إغبير كان نجم اليوم دون منازع بعدما وقع بطاقة مذهلة من 62 ضربة، أي 8 ضربات تحت المعدل، ليتصدر الترتيب العام ويعادل أفضل نتيجة سجلت في تاريخ البطولات الكبرى. ولم يفصل إغبير عن إنجاز تاريخي غير مسبوق يتمثل في تسجيل 61 ضربة سوى بوت أخير ضاع في الحفرة 18. ولم يكن الأسترالي وحده في الموعد، إذ نجح الأمريكي سام بيرنز بدوره في إنهاء جولته باثنتين.

0: 60 ضربة ليكتب اسمه إلى جانب الأسترالي في سجل الأرقام القياسية. في المقابل تلقى الأمريكي برايسون دوشامبو ضربة موجعة خارج المنافسة الفنية بعدما فرضت عليه لجنة الحكام عقوبة بإضافة ضربتين فوق المعدل بسبب مخالفة في الحفرة الخامسة ليتراجع بعدما كان ضمن أصحاب أفضل النتائج بسبع ضربات تحت المعدل. أما حامل لقب سكوتي شيفلر فقد نجح في تجاوز الكوت محافظا على حظوظه في الدفاع عن لقبه، بينما استعاد الإيرلندي الشمالي روري ماكروي توازنه بعد بداية متعثرة ليضمن بدوره التأهل إلى الجولتين الحاسمتين. ومع انتهاء اليوم الثاني تبدو المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات في بطولة تؤكد مرة أخرى أن المجد في لعبة الجولف قد يصنع أو يضيع بضربة واحدة فقط.
1: شكرا لك ودي وحتي معك ننهي النشرة والكلمة تعود لك عودي معك.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين. نستمر وإياكم مستمعين الكرام في صباح الأخبار اللحظة نتعرف وإياكم على أبرز ما جاء في الصحف الأسبوعية. أبرز العناوين مع حميد الأزهري. مرحبا.
3: مرحبا. انتعاش قوي للنقل الجوي في المغرب، أكثر من 18 مليون مسافر خلال 6 أشهر. أسبوعية الأيام تكتب هذا الرقم يعكس تنامي جاذبية المملكة ليس فقط كوجهة سياحية بل أيضا كقطب اقتصادي دولي. أسبوعية لافييكو تتوقف عند قرار بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل الإلكتروني المحلي إلى 0.50% ابتداء من أكتوبر المقبل، خطوة تعيد طرح سؤال جوهري: هل ينجح المغرب في إنهاء هيمنة السيولة النقدية على المعاملات اليومية؟ أسبوعية الصحيفة تتناول نتائج دراسة أكاديمية خلصت إلى أن الإعلام الرسمي الجزائري انحرف بتغطيته لقضايا المغرب من النقل الموضوعي للأخبار إلى صناعة خطاب دعائي ممنهج غايته تكريس صورة سلبية عن المملكة. الدراسة نشرت في المجلة العلمية الدولية للغويات والأدب والترجمة. ننتقل إلى الشرق الأوسط ومقال لفورين أفيرز بعنوان بغداد تشق طريقها الخاص. المجلة الأمريكية ترى أنه رغم احتمال خروج إيران أقوى من الحرب الحالية إلا أنها فعليا خسرت العراق، إذ انشقت كبرى الميليشيات الشيعية مثل سرايا السلام وعصائب أهل الحق عن الحشد الشعبي وأبدت استعدادها لتسليم أسلحتها والاندماج في مؤسسات الدولة. كل هذا يتزامن مع خطة أمريكية أوصلت علي الزيدي إلى رئاسة الوزراء من أجل تفكيك الفصائل المسلحة، والأكثر إثارة هو أن أعلى مرجعية شيعية في النجف رفضت دعوة العراقيين لمساعدة طهران في حربها. لكن لماذا لم تنفذ إيران هجوما داخل أمريكا رغم تهديداتها المستمرة؟ أسبوعية The Christian Science Monitor تتحدث مع خبراء يرون أن ذلك لا يعود إلى حسن نية طهران بل إلى صعوبة تنفيذ مثل هذه الهجمات التي تتطلب شبكة معقدة من التمويل والتنسيق، كما أن الإيرانيين يدركون أن تنفيذ أي هجوم داخل أمريكا قد يوحد الرأي العام الأمريكي خلف دونالد ترامب، وهو السيناريو لا يخدم مصلحة إيران. مجلة لوبوان الفرنسية ترسم بورتري لمحمد باقر قليباف واصفة إياه بحرباء طهران، إنه رجل يحظى باحترام كبير، هكذا وصفه ترامب قبل أسابيع رافضا ذكر اسمه خوفا من أن يصبح هدفا للاغتيال. قاليباف أثار إعجاب الفريق الأمريكي كمفاوض محترف كما يقر بذلك مصدر في واشنطن. سيرته تقول المجلة كأنها سيرة النظام نفسه، إنه تجسيد حي للتلون السياسي ما يزال حاضرا رغم هزيمته 4 مرات في الانتخابات الرئاسية وملاحقته باتهامات باختلاس ملايير الدولارات. إلى مجلة ديرش بيجل الألمانية التي تكتب ذات مساء بارد من شتاء عام 2024 التقى سرا 80 مسؤولا من روسيا والصين، وزعت عليهم رسالة تمنعهم من تسريب أي معلومات عن هذا الاجتماع الذي كان يهدف إلى فهم التفوق العسكري لأمريكا.

0: ومقايدة الخبرة القتالية الروسية في أوكرانيا بتقنيات الصين المتقدمة. خلال الاجتماع طرح سؤال حارق، وهو كيف نواجه أقمار ستارلينك التابعة لإيلون ماسك والتي تعد تحولا ثوريا في أنظمة اتصالات المعارك. دير شبيغل تؤكد أن الروس والصينيين ينظرون إلى هذه التكنولوجيا بمزيج من الإعجاب والحسد. وختاما نعود إلى لوبوان التي تكتب عن أخطاء يجب تجنبها على لينكدين. هذه المنصة تضم 1.3 مليار عضو، لكن كثيرين لا يتقنون استخدامها. لا تضع شارة أنا مستعد للعمل في حسابك، فهي تعطي انطباعا يشبه الوقوف في الشارع حاملا لافتة بحثا عن وظيفة. اهتم بجوجل أولا، لأن كثيرا من مسؤولي التوظيف يبحثون عن المرشحين عبر محرك جوجل قبل لينكدين. لا ترسل طلبات تواصل للآخرين دون تفاعل مسبق، لأنهم سيرفضونك بكل بساطة. أما التحدث أو النشر في أكثر من موضوع فهو يدفع الخوارزمية لتخفيض تصنيفك وإخفاء ملفك. إلى اللقاء.
1: سمعنا الكرام الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: الأسبوع
2: اليوم وصل بنا الكلام على السقة ديال الشجر، باش ندخلوا في الصميم ديال الموضوع. علاش اختارينا كاع هذا الموضوع دابا في هذه المرحلة ديال النمو والكبر ديال الشجر؟ والصميم ديال هذا الموضوع هو كيفاش خاص الإنسان يبدا يسقي شجره في الخروج ديال فصل الشتاء والبدو ديال فصل الربيع، باش ما يطيحش في مشكل العيا والتعب ديال الشجرة الا تعطلنا عليها بالسقة حتى بدات تستهلك داك الماء اللي صعيب تستهلكه، ولأنه مقبوط بزاف من طرف التربة. وقلنا أن الحكمة ديال السقا كلها كاينة أولا في الاحتفاظ على التوازن ما بين الماء والهواء في الأرض، ثانيا ندفعوا الشجرة إلا كان ممكن ما تستهلك إلا الماء اللي ساهل عليها تستهلكه، وقتاش ما تقاضى هذا الماء السهل استهلاكه خاصنا نرجعوا بالسقا باش نردوا للأرض المقابل ديال داك الشيء اللي مشى منها. وبما أن في الخروج ديال فصل الشتاء تتكون الأرض شبعانة ما خاصنا باش نستفدو مزيان من هاد الشي اللي قلناه، ما نطولوش بزاف على الشجرة ونرجعو نبداو نسقيو قبل ما تنشف الأرض بزاف، باش تكون الكمية ديال الماء اللي مشات قليلة، وإذا الكمية اللي خاصنا نعطيو قليلة حتى هي باش الشجرة ما تمس العروق ديالها إلا طرف من المخزون السهل عليها استهلاكه بلا ما تتعب بلا ما تضر.
3: ملاحظة اليوم،
2: كلمنا على الحاجيات والطلب ديال الشجر من الماء للتكوين ديالو ولا الاستجابة ديال الطقس، وقلنا أن أهم عمليتي يتستهلك بها الماء من طرف العروق ديال الشجرة هي عملية تبخو ديالو من بعد ما يتمص من طرف العروق ويدوز في الغصان ويعرقوه الوريقات ديال الشجرة. ولكن واش تتعرف أخي فلا أن هاد العملية تطلب ما كتير بزاف اللي تيدور من الأرض اللي تسقط ويتبخر الهواء من بعد ما يدوز في الشجرة؟ فعلى سبيل المثال بالنسبة للشجر ديال بوعويد، كل كيلو ديال الغلة جناه المنتج إلا وتطلب تقريبا 160 لتر ديال الماء في العام، ما تيبقى منها في هذاك الكيلو ديال الغلة إلا 800 غرام تقريبا وشي 15 لتر في الشجرة كلها، والشي الآخر كله أي 144 لتر داز في الشجرة ومشى تبخر في الهواء من بعد ما أدى الدور ديالو. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: في صباح الأخبار نعود بعكم مستمعين الكرام إلى إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لنا اليوم توقيع خاص. لم تعد التغيرات المناخية بعيدة أو نظرية، بل أصبحت ملموسة تعيد تشكيل وعينا وسلوكنا وحتى أسلوب حياتنا. أين نحن من الحكامة المناخية؟ تتساءل الزميلة مجدولين بن شريف في توقيع خاص بعنوان حصل التغير.
4: نحن نشكل مبانينا ثم تعود مبانينا لتشكلنا. لم نعد نسأل هل يتغير المناخ، أصبح السؤال إلى أي مدى سيتغير وكيف سنتغير نحن معه. شيء ما تغير في وعينا الجمعي. لم يعد التغير المناخي فكرة بعيدة تناقش في المؤتمرات أو تختزل في رسوم بيانية وأرقام متصاعدة. لقد خرج من صفحات التقارير إلى شوارعنا، ومن نشرات الأخبار إلى أجسادنا التي تحترق كل صيف. أعادت الحرارة المفرطة ترتيب علاقتنا بالطبيعة، ذكرتنا بأن الإنسان رغم ما بناه من مدن شاهقة وطوره من تقنيات مذهلة، ما يزال جزءاً من منظومة أكبر، وحتماً كل اختلال في توازنها يرتد عليه أولاً. فالسماء التي بدت لنا زمناً طويلاً ثابتة فوق رؤوسنا صارت تظهر هشاشتها، وكأنها تدعونا إلى الإصغاء لما تجاهلناه طويلاً. ربما غيرت موجات الحر وقبلها الجفاف رؤيتنا للتغير المناخي، لأنها جعلته محسوساً وقريباً وشخصياً، وأعادت إلى الواجهة سؤال المسؤولية، مسؤولية الحكومات في وضع السياسات البيئية، ومسؤولية المؤسسات في تقليل الانبعاثات، ومسؤولية الأفراد في مراجعة سلوكياتهم اليومية. لغة المناخ قاسية لكنها واضحة. الأرض تغيرت بالفعل، ونحن لم نحسم بعد قدرتنا على التكيف معها. لازلنا نتعامل بمنطق الطوارئ لا بمنطق الرؤية. نبني ثم نفكر في الفيضانات، نترك الإسمنت يبتلع التربة ثم نسائل محدودية الإمكانيات. المدينة التي تدار بمنطق الحكامة المناخية لا تكتفي بتشييد المباني، بل تسأل عن استهلاكها للطاقة، عن قدرتها على مقاومة الحرارة، وعن أثرها على الموارد الطبيعية. هي لا تنظر إلى المساحات الخضراء باعتبارها عناصر تجميلية، وإنما كبنية تحتية بيئية تساهم في تنقية الهواء وتلطيف المناخ وامتصاص مياه الأمطار. إن الحكامة المناخية لا تعني فقط وضع خطط لمواجهة الفيضانات أو موجات الحر، تعني بناء مدينة تفكر في المستقبل قبل أن تفرضه الأزمات. ببساطة، قدرة المؤسسات على التنسيق بين مختلف الفاعلين من سلطات محلية ومهندسين ومستثمرين ومواطنين. فلا معنى ولا نجاح لأي نموذج حضري لا يشرك المواطن في صنع القرار، لأن المدينة أكبر من مشروع هندسي، هي مشروع مجتمعي. وكلما اتسعت دائرة المشاركة والشفافية والمساءلة، ازدادت قدرة السياسات الحضرية على الاستجابة للحاجات الحقيقية للسكان، وعلى بناء الثقة الضرورية لإنجاح التحولات البيئية الكبرى. نحن نشكل مبانينا ثم تعود مبانينا لتشكلنا. في هذه الفكرة المقتبسة حاجة تكبر إلى العودة إلى البناء القديم، لا رفضاً للعمارة الحديثة، بل استفادة من العناصر التي أثبتت نجاعتها: التهوية الطبيعية، الإضاءة الشمسية، المواد المستدامة، والكثير من المواد المحلية بما يتلائم مع البيئة ويحد من استهلاك الطاقة. كل المستقبل المعماري لا قطيعة مع الماضي، هو إعادة قراءة تجاربه الناجحة وتوظيفها بوعي لبناء فضاءات تحتمل الحياة، طالما استمرت هذه الأرض في احتضاننا.
1: مستمعينا الكرام، بهذا العدد من توقيع خاص نصل وإياكم إلى ختام كل فقرتنا في صباح الأخبار. كنا سعداء كي نكون معكم طيلة ساعة ونصف من الزمن. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج حصتنا في هذا اليوم عبد الرحيم الودرسي. بعد قليل ما تنفو يقدمه مارتان جيبير. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا. إلى اللقاء.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
1: Martin Gibert.
2: Le journal de 7 heures, c'est dans un tout petit instant, juste après la météo agricole.
3: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالفيه الصفه مع الشمس، تجلنا واحد الفلاحيه ديالنا. الريح غادي يصوت الشرقي في دكالا عبده، في درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراويه. القوه ديالو مجهده شويه في دكالا عبده وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو هابطه بزاف في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحليه فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار طالعه بحال ديال البارح، ما بين 24 و 44 درجه في واد الذهب، ما بين 26 و 34 درجه في دكالا، ما بين 27 و 36 درجه في اللوكوس، ما بين 28 و 36 درجه في ناحيه عبده، ما بين 28 و 41 درجه في السوس، ما بين 31 و 39 درجه في الساقيه الحمراء، ما بين 32 و 43 درجه في تادله، 33 و 34 درجه في الشاويه، ما بين 33 و 38 درجه في الريف، 36 و 37 درجه في الغرب، ما بين 36 و 42 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 37 و 43 درجه في تافيلات والمنطقه الشرقيه، 37 و 38 درجه في سايس، ما بين 38 و 41 درجه في ناحيه الحوز، وما بين 40 و 44 درجه في ناحيه الدرعا. وفي هذا الطقس مرة أخرى نبغي نفكر كل إخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الحواميض وبالخصوص شجر الكليمونتين والنافيل والماندارين، باش يردوا بالهم التكاثر دبانات السيراتيت اللي عندهم في الجنان، وبالخصوص ما ينساوش يعلقوا الفخاخ الخاصة بهذه الدبانة اللي موالفة تدير خسائر كبيرة في الغلة البكرية ديال الحواميض ديالنا. وهاد الفخاخ بهم يمكن يعرفوا وقتاش يداويوا ضدها قبل ما تدير المصائب ديالها في الغلة ديالهم، وإن شاء الله بالتوفيق. والله المهم
2: Cette heure, l'heure du journal présenté ce matin par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
4: Alam bika Martin, alam bikum mustama'ina kiram, ilaykum alawina sabi'a. مصادر مهنية من قطاع النقل واللوجستيك تفيد بحل أزمة شاحنات النقل الدولية المغربية التي كانت عالقة بمعبر روسو بين موريتانيا والسنغال. مقترحات بديلة لتعويض قوات اليونيفيل في لبنان بأخرى أوروبية أحدثها صدر عن برلين وسط تساؤلات حول آليات التنفيذ وغايات الاقتراح. مجلس أوروبا يطالب دولا داخل الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق المهاجرين قيد ترحيل عن المطالبة بين القانون والواقع، إضاءة ضمن هذه النشرة. في كندا موجة حر شديد والدخان الناتج عن حرائق الغابات يضاعف من تلوث الهواء، والرئيس دونالد ترامب يصعد اللهجة في مخاطبة الجارة أوتاوا. أهلا بكم. أفادت تقارير إعلامية وأوساط مهنية من قطاع النقل واللوجستيك بأن وفدا من السفارة المغربية في موريتانيا نجح في حل أزمة شاحنات النقل الدولية المغربية التي ظلت عالقة بمعبر روسو على الحدود بين موريتانيا والسنغال لعدة أيام بسبب إكراهات تنظيمية ولوجستية. يطلعنا على الجهود التي أفضت إلى حل هذه الأزمة مصطفى شعون رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك متعددي الوسائط، تحدث العثمان الطاهري من الدار البيضاء.
5: هذا الموضوع قاد الطريق ديالو الى الحل بعد العطب الذي اصاب احد العبارات التي تعبر فيها الشاحنات المغربيه وكل الشاحنات العابره بين معبر روسو وبين موريتانيا والسنغال. كذلك كانت هناك تدخلات دبلوماسيه بطبيعه الحل، لان المهنيين والسائقين المهني اطلقوا مجموعه ديال النداءات، والدبلوماسيه المغربيه والسفاره المغربيه في موريتانيا كانت تتابع الوضع. الوضع كان متعلق اساسا بعطب لوجستيكيه وبعطب لحقت العبارات، مشاكل لوجستيكيه تهم العبور العبارات تنقلوا الشاحنات الشاحنات المغربية جهة أخرى من نهر السنغال. إذن أعتقد أن اليوم هذا الموضوع هو الطريق ديالو إلى الحل جزئيا، ولكن كيبقى دائما المشكل المرتبط يعني بالمعابر الطرقية ما بعد القرقالات، كيلقوا فيها المهنيين ديال النقل خصوصا النقل المهني النقل المغاربة السائقين المهنيين صعوبات كثيرة، يعيشوا مشاكل الاعتداءات المضايقات، يعني كل هذه الأمور هذه لابد أن المنتدم الدولي وكذلك منظمة الاتحاد الإفريقي وكذلك الدول يعني المجموعات الاقتصادية لغرب إفريقيا وكذلك وسط إفريقيا الحلول لتسهيل حركة عبور ومرور البضائع والأشخاص والسلع من أجل تأمين المبادلة التجارية بين الدول الإفريقية.
4: مصطفى شعون رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمة النقل واللوجستيك متعددي الوسائط. في شأن آخر، تصدرت المملكة المغربية أول قائمة دولية للتكريم ضمن احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 250 لاستقلالها بعد الإعلان عن منحها، والإمارات العربية المتحدة الدورة التأسيسية الأولى من جائزة وعد المؤسسين، وذلك خلال جلسة رسمية احتضرها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن. وتعد الجائزة أول تكريم دولي يعلن عنه في إطار احتفالات أمريكا 250، وقد استحدثت خصيصا لإحياء هذه المناسبة التاريخية بهدف تكريم الدول التي قدمت إسهامات بارزة في تعزيز الحرية الدينية وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الأقليات وصون كرامة الإنسان ونشر ثقافة التعايش والسلام. من ملفات الشرق الأوسط، نعنى في هذه النشرة بملف لبنان. وزير الخارجية الألمانية جوهان فاديفول اقترح إرسال بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي لتحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل مع قرب انتهاء ولايتها. وبحسب تصريحات نقلت الصحف الألمانية، فقد دعا رئيس الدبلوماسية الألمانية إلى بحث تفويض أوروبي يمنع حدوث فراغ أمني عقب انتهاء مهمة القوى الأممية، معتبرا أن ذلك يهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من دون عودة حزب الله إلى نشاطه في المناطق الحدودية. في الأثناء، كشفت تقارير إسرائيلية عن مقترح موازي لنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية بما فيها الإشراف على نزع سلاح حزب الله ومنع عودة عناصره إلى المنطقة. عن التحرك الألماني الأوروبي في حقيقته على الساحة اللبنانية، نتابع تعليق هشام العور المحلل السياسي المختص في شؤون الشرق الأوسط، تحدث العثمان الطاهري من بيروت.
1: في وقت ترسم فيه ملامح جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، دو أن القارة الأوروبية قررت ألا تكتفي بمقاعد المتفرجين أو دور الممول، بل تسعى لتكون اللاعب الأمني الأبرز على حدود لبنان الجنوبية.

0: الدعوة المفاجئة التي أطلقها وزير الخارجية الألماني لتشكيل قوة أوروبية تحل محل قوات اليونيفيل الأممية بحلول نهاية العام المقبل ليست مجرد مقترح تقني عابر، إنها تحول جوهري في العقيدة السياسية الأوروبية تجاه أمن شرق المتوسط. ألمانيا وبالتنسيق مع فرنسا وإيطاليا تطرح معادلة جديدة، منع الفراغ الأمني وتهيئة الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي وبسط سلطة الجيش اللبناني. لكن هل الأمر بهذه البساطة؟ تاريخيا ومنذ العام 1978 تحركت اليونيفيل بموجب مظلة أممية فضفاضة، أما الطرح الألماني اليوم فيعكس رغبة أوروبية جامحة في كسر الاحتكار الأمريكي لإدارة الملف اللبناني الإسرائيلي. أوروبا تريد أن تثبت أقدامها كفاعل سياسي وعسكري يمتلك أنيابا على الأرض، ومع ذلك فإن الشياطين تكمن في التفاصيل، فنقل المهمة من نيويورك إلى بروكسل يحتاج إلى جسر من التوافقات الإقليمية والدولية المعقدة. رؤية أوروبية طموحة، لكن نجاحها على أرض الواقع سيبقى رهينا بمدى قدرة الدبلوماسية على الصمود أمام حقول الألغام السياسية والعسكرية في المنطقة.
1: هشام العوار المحلل السياسي المختص في شؤون الشرق الأوسط تحدث إلينا من بيروت. يبدي عدد من الدول العربية الشرق أوسطية اهتماما بإبرام اتفاقية دفاع مع باكستان مقابل تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار في ظل تحولات أمنية متسارعة تشهدها المنطقة ناتجت عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير من هذه السنة. وبحسب ما كشفت عنه وكالة رويترز فإن هذه التحركات تشمل كل من الكويت البحرين بالإضافة إلى الأردن في إطار مساعي لتعزيز التعاون الدفاعي مع إسلام أباد والاستفادة من قدراتها العسكرية والصناعات الدفاعية التي طورتها خلال السنوات الأخيرة. ويأتي هذا التوجه من قبل البلدان الثلاثة بعد الاتفاقية الدفاعية التي أبرمتها باكستان سابقا مع المملكة العربية السعودية. إلى الشؤون الأوروبية الآن، ملف الهجرة دائم الحضور. أمس حث مجلس أوروبا 5 دول في الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لمن رفضت طلباتهم للجوء الذين تعتزم هذه الدول ترحيلهم في إطار النظام الجديد القائم على ما يعرف بمراكز الترحيل. المجلس الذي يعتبر أكبر الهيئات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في أوروبا، ورغم أنه لا يعد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلا أن من شأن موقفه تسليط الضوء على التوجهات الأوروبية الجديدة في إدارة الهجرة والتي تقابل بانتقادات حقوقية. بالجملة عن موقف المجلس الأوروبي وتحركه لحماية حقوق المهاجرين المرحلين نتابع تعليق باسم سالم المستشار القانوني في قضايا الهجرة واللجوء من باريس، اتصل به عبد العزيز الزهر.
2: مجلس أوروبا وعن طريق المفوض تبعه لحقوق الإنسان كان كتير واضح، وحتى حط لهم نقاط أساسية قال لهم لازم تلتزموا فيها، وأنا برأيي هن يعني من الصعب الالتزام فيها. أول شيء أنه يكون في تقييم شامل للمخاطر كلها قبل ما يبعثوا أي حدا لهي الدولة الثالثة إذا كانت فعلا هي ستحترم حقوق الإنسان. 2، أنه يكون في اتفاقيات قانونية ملزمة للبلدين اللي هن حابين، اللي حابة ترحل والدول اللي حابة تستقبل، تحترم قانون الإنسان والقانون الدولي وتضمن حقوق طالبي اللجوء. 3، أنه تخضع هاي المراكز في المستقبل بهي الدولة الثالثة لرقابة واحترام معايير حقوقية من قبل منظمات وهيئات معتمدة دولية ومن الاتحاد الأوروبي نفسه. إضافة أنه قال ضروري جدا أنه تخضع، وهذا رابع اتفاق وهو المهم، أنه يكون في لجان رقابية بالبرلمان والقضاء في الدولة الأوروبية اللي انذكرت من دول الأسماء الخمسة الثانية، أنه فعلا تقدر تراقب وتكون شفافة على الأرض، تشوف فعلا عم تطبق هاي الإجراءات، فعلا ما عم بكون في احتجاز ومعاملة غير إنسانية أو احتجاز تعسفي، لحتى فعلا يقدروا يكملوا بهذا المشروع. غير هيك رح يكون مخالف ولن يقبل أي ترحيل، بالعكس سيتم إيقافه من قبل المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان.
1: باسم سالم المستشار القانوني في قضايا الهجرة واللجوء من باريس. نواصل نشرة بتطورات موجة الحرارة الاستثنائية بعدد من مناطق العالم. في أوروبا أسفرت الموجة في يونيو الماضي عن تسجيل ما لا يقل عن 12 ألف حالة وفاة فوق المعدل الاعتيادي في نحو 10 بلدان أوروبية وفق حصيلة أولية قابلة للارتفاع تستند إلى بيانات وطنية رسمية. وتضاف إلى هذه الحصيلة نحو 2200 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر في إنجلترا وويلز وفق تقديرات نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني للفترة الممتدة من 18 إلى 28 من شهر يونيو المنصرم. وفي نقطة أخرى من العالم، أدت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات زحفت جنوبا من كندا إلى إطلاق تحذيرات شديدة بشأن تدهور جودة الهواء في الولايات المتحدة. وقد شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على كندا بسبب دخان حرائق الغابات التي قد تشوش على ظروف إقامة المباراة النهائية لكأس العالم غدا بنيويورك. وتشهد مناطق واسعة من كندا موجة حر شديدة مصحوبة بعواصف رعدية وتدهور في جودة الهواء وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية. وقد دعت السلطات سكان تورونتو إلى البقاء في منازلهم بعد تصدر المدينة قائمة الأسوأ عالميا في جودة الهواء بسبب دخان حرائق الغابات. مزيد إضافات في روبورتاج مراسلنا محمد الأشم من تورونتو.
3: بين الأصفر والبرتقالي تتأرجح تحذيرات الأرصاد الجوية الكندية في مقاطعات أونتاريو، مانيتوبا، ساسكاتشوان وكيبيك. الحرارة القياسية بلغت 37 درجة مئوية في تورونتو ولمست 40 غرباً.
4: الطقس حار جدا ويسبب لي حروق شمس، لذلك أفضل غالبا البقاء في المنزل. الحرارة خلال اليومين الماضيين لا يمكن وصفها.
5: ينتقل المرء من ارتداء 4 أو 5 طبقات من الملابس حين كانت الحرارة ناقص 20 إلى الآن، حيث سروال واحد يشعرني بالحر الشديد.
6: الجو حار جدا، لا أعرف كيف سننجو من هذه الموجة الحارة. أعتقد أن البلدية ملتزمة بتوفير المزيد من مراكز التبريد.
3: أمام هذا الوضع ألغيت العديد من الأنشطة الخارجية، ونصحت السلطات المواطنين بملازمة البيوت وإغلاق النوافذ. كندا أرض الثلج والصقيع توجه هذا الصيف اختبارا مناخيا مختلفا.
7: بعد الظهر يكون الجو حارا ونشعر أن الهواء ساخن.
3: الحرارة المفرطة تسببت في اندلاع أزيد من 100 حريق غابوي شمال أونتاريو. نتيجة لذلك اتشحت سماء تورونتو هذا الأسبوع بلون برتقالي أغرق شوارعها في ضباب دخاني وجعل جودة الهواء هنا الأسوأ عالمياً. من تورونتو محمد لشهب لميديا.
1: ومن تورونتو نهي النشرة والكلمة تعود إليك مختار.
8: Merci beaucoup Nourdine. Rendez-vous à 8h pour la prochaine édition du journal. On va parler sport tout de suite avec Wadia Houti. Bonjour Wadia.
9: Bonjour Martin.
8: Et bien sûr, la Coupe du Monde qui se poursuit ce soir avec la petite finale.
9: بالفعل مارتان، تتواصل منافسة كأس العالم، نقترب من النهاية، من الأنفاس الأخيرة، من الأمتار النهائية. يوم غدا النهائي بين الأرجنتين وإسبانيا، لكن اليوم هناك مباراة ترتيب بين فرنسا وإنجلترا، إذ يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث في ميامي، حيث ستكون هذه هي المواجهة الرابعة بين المنتخبين في كأس العالم. ورغم أن مواجهة فرنسا وإنجلترا تبدو على الورق واحدة من كلاسيكيات البطولة، فإن الواقع يختلف تماما، حيث لم يلتقي المنتخبان سوى 3 مرات فقط على مدار ما يقرب من 100 عام من تاريخ كأس العالم. هذه المواجهة يصلها المنتخب الفرنسي والإنجليزي من دون أي رغبة، لكن إجباريا يجب إجراء هذه المباراة، مباراة المركز الثالث، خاصة أنها ستشكل المباراة الأخيرة بالنسبة للمدرب، مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان، الذي سيخوض آخر لقاء له رفقة أديكا. ديدي ديشان الذي قضى تقريبا 15 عاما على رأس المنتخب الفرنسي، حقق خلاله كأس العالم في العام 2018 بالملاعب الروسية. ديشان سيودع المنتخب الفرنسي بعد نهاية مباراته اليوم ضد إنجلترا، لكن أكثر من ذلك، التقارير الصحفية أكدت وأشرت على أن زيندين زيدان نجم الكرة الفرنسية السابق هو من سيحمل المشعل من ديدي ديشان. لذلك أقترح عليكم مستمعينا الكرام أن نستمع لديدي ديشان ماذا يقول قبل مباراته الأخيرة ضد المنتخب الإنجليزي.
10: Je me sens dans ma responsabilité par rapport au match qu'on a. C'est pas un match amical.
11: أشعر بمسؤوليتي تجاه المباراة التي تنتظرنا. إنها ليست مباراة ودية ولا المباراة التي كنا نفضل خوضها، لكنها موجودة وهناك مركز ثالث على المحك. لذلك من واجبي أنا وجهازي الفني ومن واجب اللاعبين أيضا أن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف الأخير، الذي قد يكون وربما بالتأكيد أقل أهمية، لكنني أكرر بما أننا هنا فعلينا أن نخوضها. الإنجليز ليسوا أكثر رغبة منا في لعب هذه المباراة، لكنها موجودة ومبرمجة وهناك هدف يجب تحقيقه.
9: مباراة فرنسا وإنجلترا، مباراة الترتيب بداية من الساعة 10 مساء غدا في 8 مساء، النهائي الذي ينتظره الجميع بين لامين يامال وميسي، بين إسبانيا والأرجنتين يوم غد. بطبيعة الحال سنعود بالتفصيل لهذه المباراة النهائية المرتقبة نهائي كأس العالم بأمريكا الشمالية 2026. نغلق إذن ملف المونديال ونفتح ملف كرة القدم المغربية، وأساسا كأس أفريقيا للسيدات، حيث أعلن الناخب المغربي خورخي فيلدا يوم أمس عن قائمة تضم 26 لاعبة سيمثلن المنتخب المغربي في هذه التظاهرة، حيث عرفت عودة المدافع نسرين الشاد بعد غياب طويل عن صفوف اللبؤات، مع الحفاظ على مجموعة من العناصر التي راكمت التجربة في الاستحقاقات القارية والدولية، في مقدمة العميدة غزلان الشباك والحارسة خديجة رميشي، إلى جانب منح الفرصة لعدد من الأسماء التي تألقت خلال الفترة الأخيرة. ويطمح المنتخب المغربي النسوي للذهاب بعيدا في هذه البطولة القارية واستثمار عاملي الأرض والجمهور من أجل المنافسة على أول لقب إفريقي في تاريخه، بعدما بلغ المباراة النهائية في النسخة الماضية التي أقيمت بالمغرب، خاصة بأن النسخة الحالية مؤهلة إلى كأس العالم للسيدات. منافسات كأس إفريقيا ستحتضنها المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز إلى 16 غشت المقبل. كما ذكر المنتخب المغربي للسيدات يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر والسنغال وكينيا. نستمع في هذا الإطار لخورخي فيلدا مدرب المنتخب المغربي للسيدات، الذي كان يوم أمس في ندوة صحفية لتقديم اللائحة الرسمية للبوات الأطلس.
12: هذا سؤال بسيط لأنه في نهاية المطاف العمل، عمل المجموعة والطاقم الفني على امتداد السنة برصد ومتابعة لكل اللاعبات ومع كل التدريبات والمعسكرات التي قمنا بتنظيمها على المستوى المحلي والوطني والدولي. إذن كل هذا الكم من المعلومات التي نجمعها في نهاية المطاف تفضي بنا إلى اتخاذ قرار.

0: ونختم جولتنا الصباحية بريادة الغولف. مدينة ساوث بورت الإنجليزية تتنفس إذن أجواء بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف بريتيش أوبن أو ذا أوبن في نسخته 54 بعد المئة. يوم أمس تحولت الجولة الثانية من بطولة بريطانيا إلى عرض استثنائي بعدما شهدت معادلة أحد أعرق الأرقام القياسية في تاريخ البطولات الكبرى. الأسترالي لوكاس إغبير كان نجم اليوم دون منازع بعدما وقع بطاقة مذهلة من 62 ضربة أي 8 ضربات تحت البار ليتصدر الترتيب العام ويعادل أفضل نتيجة سجلت في تاريخ البطولات الكبرى غران شلام. ولم يفصل إغبير عن إنجاز تاريخي غير مسبوق سوى بوت أخير ضاع في الحفرة 18. في المقابل تلقى الأمريكي برايسون ديشامبو ضربة موجعة خارج المنافسة الفنية بعدما فرضت عليه لجنة الحكام عقوبة بإضافة ضربتين فوق البار بسبب مخالفة في الحفرة الخامسة ليتراجع إلى الصف الخامس بعدما كان ضمن أصحاب أفضل النتائج بسبع ضربات تحت المعدل أي كان سيحتل الصف الثاني لكن قرار الحكام كان له ورأي آخر. أما حامل اللقب سكوتي شيفلر فقد نجح في تجاوز الكوت محافظا على حظوظه في الدفاع علق به بينما استعاد الإيرلندي الشمالي روري ماكروي توازنه بعد بداية متعثرة ليضمن بدوره التأهل إلى الجولتين الحاسمتين. روري ماكروي حمل لقب الماسترز هذا الموسم يتحدث عن اليومين المتبقيين ويتحدث أيضا عن بداية البطولة. نستمع لروري ماكروي.
1: It depends on the conditions and on where the wind direction is. I think I've driven the ball so well the first.
2: يعتمد ذلك على الظروف واتجاه الرياح. أعتقد أنني سددت الكرة بشكل مقبول في أول يومين. أشعر أن مستواي الحالي في استخدام الضربات يمنحني أفضلية كبيرة. فإذا تمكنت من إرسال الكرة لمسافة بعيدة، فسيساعدني ذلك على تجنب بعض المخابئ الرملية الموجودة في الممر. سأواصل القيام بذلك كلما أتيحت الفرصة، وفي الوقت نفسه ما زلت أحاول فهم هذه المساحات الخضراء بشكل أفضل. لقد واجهت صعوبة خلال اليومين الماضيين، كان أدائي أفضل قليلا خلال الجولة الثانية، لكنني ما زلت لا أشعر بالراحة الكاملة، لذا آمل أن أتمكن من حل ذلك مع تقدم منافسة الأسبوع.
0: كان إذن روري ماكيلروي حامل لقب الماسترز يتحدث إذن عن المنافسة في اليومين المتبقيين. ومع انتهاء إذن اليوم الثاني أو الجولة الثانية يوم أمس مستمعينا الكرام بمسالك رويال بيركديل بساوث بورت الإنجليزية ستكون

0: Le journal dans un tout petit instant, mais d'abord, avant cela, on fait un petit point météo.
1: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان شرق خط طنجة الرباط الرشيدية وكذا على السواحل الواقعة جنوب أكادير إلى صاف في باقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء السويرة، 29 في أسفي، 31 بطنجة العيون أكادير، 33 ببني ملال، 35 بالنظور، 37 بفاس، 40 بالرشيدية، 41 بمراكش و43 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بوجدة. في الجزائر سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة بالولايات الشمالية وصافية بباقي المناطق، درجات الحرارة 34 درجة مرتقبة بوهران، 36 بتمن راست، 37 بالجزائر العاصمة، 38 ببجاية، 44 بقسنطينة، 47 بأدرار و48 درجة على المقاييس مرتقبة ببسكرة. في تونس الأجواء مشمسة على كامل أنحاء البلاد بعد الظهيرة تستمر كذلك في أغلب الأحيان خصوصا بالنصف الشمالي، درجات الحرارة 36 درجة مرتقبة بالمنستير، 37 ببنزرت، 38 بتبرقة، 39 بتونس العاصمة صفاقس، 41 بسوسة، 43 بالقصرين، 47 بقفصة و48 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
0: Huit heures sur Média, lors d'un nouveau journal présenté ce matin par Nourdine Al-Khouti. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamayen Al-Kiram, et ilaykoum Anawin Al-Thamina. الولايات المتحدة تصعد من

0: هجماتها على إيران والأخيرة توسع دائرة الرد في منطقة الخليج العربي، فيما التساؤل يظل قائما حول نجاعة الوساطة الدولية والإقليمية الجارية وقدرتها على إنهاء التوتر. أندي بورنام يخلف كير ستارمر في زعامة حزب العمال ويستعد لرئاسة الحكومة البريطانية المقبلة. المستشار الألماني يعلن مشاركة بلاده في مناورة فرنسية للردع النووي، خطوة رمزية تعيد سؤال السيادة الدفاعية لأوروبا إلى الواجهة. بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية ينخرطان في التوعية بأفضل ممارسات الوقاية من الاحتيالات المالية. وفي التقرير الرياضي للثامنة حصلت الجولة الثانية من بطولة بريطانيا المفتوحة لرياضة الغولف. أهلا بكم. أول محطات الثامنة جديد الساحة بالشرق الأوسط. القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أعلنت فجر اليوم انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، استهدفت أساسا مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على محافظة هرمزغان. تزامنا مع ذلك تواصل إيران استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية دول الجوار في مقدمتها الكويت، البحرين والأردن. دبلوماسيا تتوالى دعوات التهدئة من قبل المجتمع الدولي وسط تساؤلات عن حظوظ الوساطات الإقليمية والدولية الجارية في نزع فتيل التوتر. في المتابعة عثمان الطاهري.
1: تتواصل المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول الضربات الأمريكية ليلتها السابعة على التوالي، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الهجمات استهدفت مواقع عسكرية وبنى لوجستية ومنشآت مرتبطة بالقدرات البحرية وتخزين الأسلحة في إيران. في المقابل أكدت طهران مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في محافظة هرمزغان، وردت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، في وقت قالت فيه إيران إنها استهدفت منشآت أمريكية أخرى في المنطقة. على الأرض يرتكز التصعيد حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، عقب إغلاقه من جانب إيران أمام الملاحة. طهران تحدثت عن توقيف سفن حاولت عبوره، بينما سجلت تقارير إصابة سفينة قرب السواحل العمانية بأضرار طفيفة. دبلوماسيا تحاول دول مثل الصين وباكستان الدفع نحو استئناف الحوار بين الطرفين وإنهاء التصعيد. الحل السياسي يبقى هو السبيل لإنهاء الأزمة في ظل هذا التصعيد، كما يشرح عشق بن محمد بن سعيدان المحلل السياسي من الرياض.
2: الوساطة السياسية بإمكانها أن تكسر هذا الجمود، لأن هناك خيارات محدودة، أولاها أن الضربات العسكرية والضغوط الاقتصادية المتبادلة يعني أثبتت يعني محدوديتها في تغيير السلوك الإيراني المدام من قبل دول العالم بشكل عام، مما يجعل العودة لطاولة المفاوضات هو الخيار العقلاني والوحيد للطرفين. أيضا هناك أولوية المصالح الحيوية، تشكل الملاحة في مضيق هرمز يعني نقطة ضغط هامة.
1: ومع استمرار المواجهة حذرت طهران من الانتقال إلى مرحلة هجوم شامل، إذ استمرت الضربات الأمريكية ضدها، بينما يؤكد خبراء أن توسع دائرة الاستهداف لتشمل الممرات البحرية والمنشآت الاستراتيجية يرفع مخاطر امتداد الصراع إقليمياً.
0: كشفت وكالة رويترز للأنباء أن دول الكويت، البحرين ومعها الأردن أبدت اهتماما بإبرام اتفاقيات دفاع مع باكستان مقابل تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار في ظل التحولات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. ويأتي هذا التوجه لدى قيادات هذه البلدان بعد الاتفاقية الدفاعية التي أبرمتها باكستان مع السعودية العام الماضي. بمختصرات أنباء المنطقة كذلك، وقع العراق وسوريا الجمعة مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الممتد من مدينة حديثة العراقية إلى ميناء بانياس السوري. الخط معلق منذ عقود، وستتولى شركة شيفرون الأمريكية ثالث أكبر شركات النفط العالمية عملية تنفيذه. السفارة الأمريكية في بغداد رحبت بالاتفاق، مؤكدة أنه يمهد لممار استراتيجي جديد يربط بلاد الرافدين ببلاد الشام ثم تركيا والخليج، بما قد يقلص أهمية مضيق هرمز بصفة كبيرة خلال السنوات المقبلة. إلى بريطانيا الآن. أعلن أمس عن فوز أندي بيرنام رسميا بزعامة حزب العمال الحاكم، ما يمهد طريق أمام توليه الوزارة الأولى مطلع الأسبوع المقبل خلف كير ستارمر. عقب انتخابه تعاد بيرنام الذي شغل سابقا منصب عمدة مانشستر الكبرى إعادة الأمل إلى الشعب البريطاني. في المتابعة مراسلنا حميد الأزهري من لندن.
3: لدي خطة. هكذا يختصر الرجل الذي يستعد لحمل مفاتيح 10 داونينج ستريت رؤيته للمهمة المقبلة. أندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال دون أن يخوض غمار انتخابات عامة، ويتهيأ الأسبوع المقبل لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة.
4: ثقوا بأنني أدرك يقينا ما أعتنقه من مبادئ. لقد أمضيت ربع قرن ممثلا منتخبا عن حزب العمال، وأعرف جيدا ما أريد تحقيقه.
3: التحديات التي تنتظر بيرنام كثيرة وقد أطاحت بأسلافه الستة: الطاقة والهجرة والتضخم. فهل سينجح هو فيما فشل فيه الآخرون؟ بعضهم يرى أن أول إنجاز يحسب له تمثل في رأب الصدع داخل حزب العمال. محمد قواس الكاتب والباحث السياسي:
5: هذا قد يريح كل الحزب أنه ليس هناك تيارات بالإمكان أن تكون متحدية وتبرز ضده، وبالتالي هو خطابه أيضا تحدث عن المصالحة الداخلية وعن المشاركة العامة، ليس فقط من تيارات الحزب إذا جاز التعبير، حتى من أحزاب أخرى خارج حزب العمال.
3: أندي بيرنام لم يكن معروفا على نطاق واسع خارج مدينة مانشستر التي كان عمدتها لعشرة أعوام، ولذلك سيبدأ البريطانيون ومعهم العالم رحلة التعرف إليه. حميد الأزهري، ميديان، لندن.
0: نواصل أوروبيا. الشأن الدفاعي في الواجهة. أمس أعلن المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن قوات بلاده ستشارك اعتبارا من السنة الجارية في مناورة نووية فرنسية، في خطوة رمزية نحو إرساء حلم الردع الأوروبي الذي تسعى برلين وباريس لتحقيقه في إطار مساعي التخلص من التبعية الدفاعية للولايات المتحدة. في بيان ختامي صدر عقب اجتماع بين البلدين في مدينة برول بغرب ألمانيا، أوضح المستشار الألماني والرئيس الفرنسي أن وجود مقاتلي رافال تابع للقوات الاستراتيجية الفرنسية في قاعدة نورفينيتش الجوية غرب مدينة كولونيا الألمانية، حيث ترأس أمس مجلسا مشتركا للدفاع والأمن يشكل المرحلة العملياتية الأولى في هذا التعاون. عن هذا التنسيق الألماني الفرنسي لتوفير غطاء دفاعي أوروبي طال انتظاره، نتابع تعليق محمد واموسي رئيس المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات من باريس، اتصل به عبدالعلي الزهر.
6: ما يحدث فعليا هو انخراط ألماني في البنية التحتية للردع الفرنسي من خلال مجموعة من المحاور. بالطبع مشاركة ألمانيا في مناورات بوكر الجوية هي خطوة رمزية بامتياز. المشاركة تأتي في سياق من القلق الأوروبي المتصاعد من مدى موثوقية الالتزام الأمريكي بالمظلة النووية عبر الناتو، خصوصا مع تقلبات الموقف الأمريكي في عهد ترامب تجاه أوروبا، تجاه ألمانيا التي طالما اعتمدت كليا على الضمانات الأمريكية، وترسل هنا ربما إشارة إلى برلين وواشنطن بأنها تبحث عن تأمين احتياطي أوروبي من أجل هذا الغرض. بالنسبة لفرنسا هذا مكسب دبلوماسي كبير، لأن فرنسا كما نعلم هي الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، وتسعى منذ سنوات لتحويل قوتها النووية من مظلة فرنسية بحتة إلى مظلة أوروبية، إلى أصل استراتيجي أوروبي. يبقى السؤال: هل يعيد هذا التعاون أوروبا كقوة سياسية إلى الواجهة؟ الإجابة بالطبع حاضرة. هذه خطوة مهمة رمزيا لكنها محدودة عمليا. حجم الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية لا يزال بعيدا عن أن يوازي القدرات الأمريكية أو حتى أن يشكل بديلا فعليا عن الناتو، وما أكده البيان الفرنسي الألماني نفسه حين وصف التعاون بأنه مكمل وليس بديلا.
0: محمد واموسي رئيس المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات من باريس. بعيدا عن أوروبا وضمن مختصرات الساحة الإفريقية، أعربت غامبيا الجمعة عن قلق بالغ عقب ما وصفه بيان للحكومة بأنه توغل استفزازي خطير في أراضيها أقدمت عليه القوات المسلحة السنغالية التي هدمت سياج قاعدة عسكرية حدودية. وفي الوثيقة ذاتها قالت غامبيا أن جزءا من سياج القاعدة هدم الخميس من دون أي تشاور مسبق، ودعت القوات السنغالية إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس والحرص على معالجة أي مواضيع مستقبلية تتعلق بالحدود المشتركة حصرا عبر الآلية الثنائية القائمة. وردت وزارة الشؤون الخارجية السنغالية في بيان مساء الجمعة أشارت فيه إلى أن إلى وقوع تعديات تمس سلامة أراضي السنغال، وأضاف البيان أن المنطقة المعنية كانت منذ سنوات موضوع نقاشات بين السلطات المختصة في البلدين. تصدرت المملكة المغربية أول قائمة دولية للتكريم ضمن احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 250 لاستقلالها بعد الإعلان عن منحها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة التأسيسية الأولى من جائزة وعد المؤسسين، وذلك خلال جلسة رسمية احتضرها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن. وتعد الجائزة أول تكريم دولي يعلن عنه في إطار احتفالات أمريكا 250، وقد استحدثت خصيصا لإحياء هذه المناسبة التاريخية بهدف تكريم الدول التي قدمت إسهامات بارزة في تعزيز الحرية الدينية وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الأقليات وصون كرامة الإنسان ونشر ثقافة التعايش والسلام. نواصل النشر مع الشأن المغربي، حيث نظمت أمس بالرباط ورشة عمل خصصت لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع ما يعرف بالتصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية بهدف التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. المزيد في تقرير زهير التومية.
7: ارتفاع ممارسات الاحتيال المالي ظاهرة بدأت تقلق وتستنفر سلطات الوصاية عبر العالم، والمغرب ليس بمنأى عن هذه الظاهرة، حيث أكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي خلال ورشة العمل على أن عمليات الاحتيال المالي تشهد تصاعدا سواء على المستوى الوطني أو الدولي في سياق يتسم بالرقمنة المتزايدة للخدمات المالية وانتشار الاستخدامات الرقمية. فما المقصود بالتصيد الاحتيالي وكيف يمكن تصدي؟ نبيل بدر مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب.
8: التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك، ولذلك فنحن نجتمع مع سلطات إنفاذ القانون، مع سلطات القضائية، وكذلك المؤسسات البنكية البنوك ومؤسسة الأداء وبعض ممثلي بعض القطاعات، وبحضور كذلك واحد الخبير من البرتغال التي يعمل في هذا الميدان على صعيد أوروبي باش يشاطننا التجارب الدولية.
7: بدورها الأبناك مدعوة إلى الانخراط أكثر في عمليات التحسيس بمخاطر الاحتيال المالي. أسماء علوي مسؤولة تنسيق ومراقبة مكافحة الاحتيال بمجموعة بنكية.
9: الاحتيال الرقمي للزبناء المغاربة تواجهوا معاه ديغنييغمون اترافير دي ريزو اللي كيجيو من برا ماشي من المغرب، وكيمشيو ديريكتومون لي كونط والرصيد الرقمي ديال الكليان وكياخذ الفلوس ديريكتومون منه. حنايا جينا باش نحثو ونعاونو الزبناء ديالنا باش يقدروا يوليو بلوز افيرتي ويوليو فاهمين بان ماشي اي ميساج جاهم ولا ماشي اي اوبيراسيون دارت ولا اي واحد هضر معاه في المجال الرقمي وفي لي ريزو سوسيو راه بنك ديالو.
7: جدير بالذكر أن بنك المغرب ومعه المؤسسات البنكية قاموا مؤخرا بتكثيف حملات التحسيس والتواصل بمخاطر الاحتيال المالي في مسعى إلى تحصين المنظومة البنكية من تبعات هذه الممارسات غير القانونية.
0: من مختصرات الساحة المغاربية، في موريتانيا تستمر أزمة نقص مادة البنزين مخيمة خاصة على العاصمة نواكشوط رغم ما تم إعلانه من قبل الحكومة من إجراءات للتخفيف منها. الأزمة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت العاصمة الموريتانية خلال الأشهر الماضية نقصا في هذه المادة الحيوية، فيما تطالب عديد جهات بتفعيل آليات كفيلة بضمان التزويد المنتظم بها ومراجعة الأسعار بما يتماشى مع نظيرتها بالأسواق الدولية. إلى التقرير الرياضي للثامن، نعنى فيه بحصيلة الجولة الثانية من بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف، أعرق بطولات الغولف في العالم وآخر البطولات الكبرى لهذا الموسم. ودي أحتي.
10: تحولت الجولة الثانية من بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف إلى عرض استثنائي بعدما شهدت معادلة أحد أعرق الأرقام القياسية في تاريخ البطولات الكبرى. الأسترالي لوكاس إيغبير كان نجم الجولة الثانية دون منازع بعدما وقع بطاقة مذهلة من 62 ضربة، أي 8 ضربات تحت البار، ليتصدر الترتيب العام ويعادل أفضل نتيجة سجلت في تاريخ البطولات الكبرى. ولم يفصل الأسترالي عن إنجاز تاريخي غير مسبوق سوى بوت أخير ضاع في الحفرة 18. في المقابل تلقى الأمريكي برايسون ديشامبو ضربة موجعة خارج المنافسة الفنية بعدما فرضت عليه لجنة الحكام عقوبة بإضافة ضربتين فوق البار بسبب مخالفة في الحفرة 5 ليتراجع إلى الصف 5 بعدما كان ضمن الصف 2. أما حامل اللقب سكوتي شيفلر فقد نجح في تجاوز الكوت محافظا على حظوظه في الدفاع عن لقبه، بينما استعاد الإيرلندي الشمالي روري ماكروي توازنه بعد بداية متعثرة ليضمن بدوره التأهل إلى الجولتين الحاسمتين. روري ماكرو يتحدث عن اليومين المتبقيين.
11: يعتمد ذلك على الظروف واتجاه الرياح. أعتقد أنني سددت الكرة بشكل مقبول في أول يومين. أشعر أن مستواي الحالي في استخدام الضربات يمنحني أفضلية كبيرة. ما زلت لا أشعر بالراحة الكاملة، لذا آمل أن أتمكن من حل ذلك مع تقدم منافسة الأسبوع.
10: ومع انتهاء الجولة الثانية تبدو المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات أمام 67 لاعبا تجاوزوا الكوت في بطولة تؤكد مرة أخرى أن المجد في لعبة الغولف قد يصنع أو يضيع بضربة واحدة فقط.
0: شكرا لك وديع. بتقريرك الرياضي تنتهي النشرة، والكلمة بعد فاصل تعود إلى مارتن.
12: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations. Matin Info, Martin Gibert.
13: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Média. À la une ce matin, les bombardements continuent entre l'Iran et les États-Unis. De nombreuses frappes ont eu lieu cette nuit et les pays du Golfe sont en première ligne dans ce conflit. On en parle tout de suite avec notre invité. La calme semble encore loin en Iran. Cela fait désormais 7 jours que les bombardements ont repris entre Téhéran et Washington. Une semaine de bombardements quotidiens dans la région du Golfe. Les négociations ne semblent plus d'actualité et certains pays comme la Syrie ou le Yémen sont de plus en plus impliqués. On fait le point ce matin avec notre invitée Myriam Benrad, professeure honoraire à l'université d'Exeter et maîtresse de conférences en sciences politiques et relations internationales. Bonjour Myriam Benrad.
14: Bonjour.
13: Alors les pays du Golfe se font désormais bombarder quotidiennement, faisant parfois des blessés, impactant directement les civils. Cette semaine, les États-Unis ont approuvé une vente d'armes à hauteur de 2 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces pays du Golfe répliquent face à l'Iran ?
14: C'est une réplique qui dépend essentiellement, comme vous venez de le souligner, de l'aide américaine et du niveau d'engagement américain. Or, comme on le sait, les États-Unis, depuis le lancement des premières frappes contre la République islamique fin février 2026, sont dans une logique d'engagement militaire à minima. Un engagement qui est principalement aérien, qui consiste à déployer des moyens militaires, technologiques, en partenariat avec leurs alliés dans la région, mais il n'y a pas du tout de plan d'un déploiement massif de troupes au sol ou par exemple dans le détroit d'Ormuz pour limiter justement les pertes américaines. Et parce que, comme vous le savez, cette guerre est très décriée aux États-Unis, le Congrès s'y est opposé, enfin il y a un certain nombre d'oppositions, de résistances dans la société américaine et au niveau des institutions qui font que Donald Trump n'a pas pu lancer de guerre totale, là où l'Iran annonce pour sa part cette fois une offensive totale et va donc poursuivre cette logique escalatoire qui consiste en effet à infliger des dommages très importants aux partenaires des États-Unis.
13: Alors les pays du Golfe cherchent d'ailleurs à maintenir la diplomatie avec l'Iran. Il était notamment question d'un sommet de réconciliation entre guillemets en Arabie Saoudite. Mais au vu du contexte actuel, est-ce que la diplomatie est toujours possible et surtout voulue par les pays du Golfe ? N'y a-t-il pas un risque de lassitude et de perte de patience ?
14: Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a vu tout de même, quand je parlais de partenariat, vous mentionniez l'Arabie Saoudite, quand je parlais de partenariat entre les États-Unis et les pays du Golfe, alors évidemment, le partenariat stratégique entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qui remonte à 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui semblait être une, finalement une des clés structurantes de l'équation géopolitique au Moyen-Orient. Tout cela est remis en cause parce que finalement les pays du Golfe dans cette guerre ont d'une part ne s'attendaient pas à être ciblés de manière aussi brutale par l'Iran, et d'autre part il y a de plus en plus le sentiment finalement de la part de ces pays qu'ils sont un peu les otages de ce partenariat qui, dans le même temps, leur a assuré jusque-là une sécurité sur le plan militaire et aussi qui leur a permis, bien sûr, puisque la contrepartie était énergétique, de développer leur pays, de devenir des économies florissantes et vraiment d'accumuler une rente financière exceptionnelle. Donc, il y a une espèce de dilemme pour ces pays aujourd'hui, et ce dilemme

0: يجمعهما التاريخ وتجمعهما اللغة، يجمعهما تاريخ تليد ولغة مشتركة هي اللغة الإسبانية. هما الأرجنتين وإسبانيا اللذين سيتواجهان غدا في المشهد الختامي لكأس العالم، كأس العالم في نسختها 23 التي ستبوح غدا، تتبوح غدا بالفريق والمنتخب الفائز في هذه النسخة. تجمعهما الكثير من الأشياء الأرجنتين وإسبانيا، وقصص عديدة يحلو للبعض أن يحكيها، بداية بقصة هذا الفتى الفذ ليونيل ميسي الذي كان قد حط الرحال بإسبانيا من أجل التشافي، فصنع إحدى أروع صفحات التألق والمجد الكروي هناك في نادي برشلونة. ثم هذه المجموعة من اللاعبين الذين يؤتتون فضاء البطولة الإسبانية أتتوها أو يؤتتوها حاليا من قبيل ديبول، ألمادا، جوليان ألفاريز أو جيوفاني. هي مواجهة قوية بين ربما أفضل منتخبين اللذين قدما أقوى العروض، وإن كان طريق المنتخب الأرجنتيني نوعا ما صعبا بحكم الصعوبات التي لاقها في العديد من اللقاءات أمام الرأس الأخضر، أمام مصر، أمام سويسرا، ثم أخيرا أمام إنجلترا. مشاهدينا متابعينا ومستمعينا، مرحبا بكم إذن في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بوديوم المونديال، وهذه الحلقات الأخيرة لهذه النسخة، نسخة 2026 من كأس العالم التي ستبوح نهار اليوم بالمنتخب المحتل للمركز الثالث والمواجهة بين فرنسا وإنجلترا، ثم الموعد المرتقب غدا الذي ينتظره الجميع، المباراة النهائية لكأس العالم بلكنة إسبانية بين الأرجنتين، أرجنتينا وإسبانيا. وللحديث عن ذلك جد مسرور نهار اليوم أن نستعيد لاعبا أساسيا في التشكيلة الرسمية لنادي بوديوم، فريق بوديوم وبوديوم المونديال، صديقنا اللاعب الدولي السابق المدرب الحالي سي محمد مديحي. أهلا ومرحبا بك، مرحبا بك مجددا.
1: أهلا بوديوم. أهلا وسهلا سي فؤاد، تحية لك وتحية للإخوان ديال الطاقم التقني وكذلك كل مستمعي ومشاهدي ومتتبعي البرنامج، وكذلك الاخ نزار
2: توحشنا سي نزار. صباح الله بالنور والسرور،
0: الله يطول عمرك، خيرات وصباح البركات يا نزار. كله تمام؟
2: تمام الحمد لله، دائما في الفورمه.
0: تفاجئتي اليوم جا عندك السائق ومعه
2: مديحي. ايوه انا واخد راحتي، انا لقيت مديحي موجود. يا مرحبا.
0: جميل انك تلقى، والله انا سعيد، شعور انني كنتلقى لاعبين، الناس اللي يلعبوا الكوره هما اللي كنحترمهم انا شخصيا. تقول لي شي واحد ما لعبش كره، ما دربش، ما انا الناس هادو هما اللي كنحترمهم، الناس اللي عطاو في ارضيه الميدان كلاعبين، واخا يمكن ما تكونش عندهم شي مسيره كبيره لا مع المنتخب ولا مع الفرق ديالهم، ولكن لاعبين اللي لعبوا الكره في ارضيه الميدان. وكان واحد اللاعب كان قال لي واحد الكلمه جميله، قال لي حنا عندنا ريحه الغازون في نيفنا. يعني ان ديك الغازون اللي لعبوا فيه لسنوات باقي الرائحه ديالو في النف، والله ياك
1: التراب
0: والتراب دابا مهم، دوك حقبه اخرى. كاينه القضيه سي مديحي ولا لا؟
1: دائما سي فؤاد، مثلا بحال اي مهله، مثلا الكويريا وداك الشيء دابا تدوز من هذاك التيران، تتعرف والله العظيم تتعرف هذاك التيران فين كاين الحق.

0: الحفاري علاش يقول لك هذاك التيران حافظين وهذوك هذيك الفرقه تتولي داك التيران حافظه. كذلك سي فؤاد حتى واحد ما غادي يوريك مثلا استوديوهات ديال ميديا عارف فين كاينه لا فين كاينه لا كذلك
1: لا حنا ما عندنا حفارين الاستوديو
0: لا زعماك على اي بلاصه في استوديو
1: استوديو غتعرف الكاميرات غتعرف كل حاجه فين فين كاينه
0: بطبيعه الحال. وانت في الكواليس راه قلت لهم ها يا دير باش يعلش
2: حنا فؤاد حنا ضمننا رايحة الصحيفة الصباح
1: أي راح تعمل فعلا
2: هذا عشان نتخلص من هذا الإدمان فؤاد يعني أخذنا وقت طويل لأننا أصبحنا يعني نقرأ الصحف على الوسائط الاجتماعية والأخبار تأتيك من كل صوب وحو ولكن رائحة الصحيفة الصباح أول حاجة تعملها تقوم تقرأ الصحف الرياضية
1: ولكن انا زرت واش كنتي كتري الصحف ولا كتمشي للقهوه غير كتقراهم كاملين
2: هذوك الموجودين في القهوه لو كنا طلبه هنا كنا في القهوه
0: شوف والله نزار بدون مجامله وهذه شهاده ديال الحق لان احنا الكويريه دائما ملي تنبداو ندويو على سميتو تنتفكروا حتى الصحفيين اللي
1: طبعا
0: اللي قدام والله الا لدابا مثلا وعايا مؤخرا كنت مع زكريا عبوب وجبنا السي فؤاد لان من القدامه ديال الصحفيين اللي زعما كاينه ديك العلاقه كبيره مع دابا سي فؤاد جبد لي كويري ديال مثلا الجيل القديم مع هذا الجيل مع الجيل
1: دابا دابا الجيل دابا انا كنعرف مزيان هو جيل الثمانينات بطبيعه الحال اللي كنا كنتفرجوا فيهم وحنا باقيين صغار انا كنمشي للملعب في العام 1980 ديك الساعه فاش بديت كنمشي مثلا المركب محمد الخامس وكيفاش كنا كنحضروا المباريات كنتفرجوا في ذاك الجيل الاول ديال الوداد والرجاء خصوصا الرجاء الجيل كان واحد الجيل كبير جدا في ديك الفتره كنت حتى على الحداوي على السوادي على اوغادي على مجموعة من اللاعبين الظلمي الله يرحمه فالوداد أيضا جيل لا يستهان به أيضا في ذيك الفترة مع كمال سعيد الصديقي أيضا في الرجاء كان كمال في الوداد مجموعة من اللاعبين بودربالة بودربالة من زي كتشوفوا تبارك الله
0: والباضة والباضة
1: وديك العنق ديال ديك اللي عنده في العنق ديك السنسلة اللي عنده في العنق والزاكي بطبيعة الحال كل هذا الجيل هو اللي صنع الذاكرة ديالنا أصدقائي وخلانا بطبيعه الحال نبغيو كره القدم ناهيك على الجيل بطبيعه الحال اللي جا من بعد ديال الثمانينيات والتسعينيات مع صديقنا محمد مديحي. شتك جاي خاوي اليوم يديك خاوي انا سي نزار
2: والله يعني اذا حاب اروح اتسوق وجبه
1: لا هاي باش نوضعوا صديقنا سي محمد مديحي والمستمعين ديالنا والمشاهدين اللي كيتبعونا انا هاد اليومين كل نهار كيجي كيجيب لي سروال وقميجه شو كيقول واحد المثل المغربي ما دير ما تولف عاده ما تقطع عاده فبالتالي جيت اليوم كنتسنى وعلى ذكر الهدايا وانا جد بغيت نقولها وغنقولها لانه البارح تلاقيت بصديقنا سي محمد البشيري الحاج سي محمد البشيري اللي كان مشى ادى مناسك الحج والبارح تلاقيته هنايا في الكولوار قال لي سي فؤاد بغيت نهضر معك وجاب لي واحد الساشي فيه واحد الهدايا ديال الحج وديال يعني الاراضي المقدسه وجد مسرور لنا كنتلقاو هدايا وكيف بعض الاحيان كتكون واحد الهدايا كتكون عندها واحد قيمه خاصه خصوصا دابا كنقول غير سيد الحاج بطبيعه الحال سي الحاج البشيري كنشكرو كثيرا كثيرا يعني عند ديك الهدايا واحد القيمه يعني ما نقدرش نوصف لكم اصدقائي القيمه ديالها المعنويه بالنسبه لي كنشكرو كثير وكنتمنوا ليه بطبيعه الحال هو والزوجه ديالو المحترمه تمنوا ليهم يعني سعي مشكور وحج مبرور. طيب نمشيو باش نفتحوا النقاش ديالنا نهضروا اليوم وغدا اصدقائي سي محمد مديحي ونزار نور على هذا كاس العالم اللي كتلفظ الانفاس ديالها الاخيره. ما غنهضروش اليوم على لقاء الترتيب انا ما غنهضرش عليه لانه لقاء
0: شكلي
1: لقاء للا شيء يعني شكلي ما غاديش نهضروا عليه ما بين فرنسا وانجلترا هذا كديروا الفيفا غير باش كتدخل شويه ديال الفلوس ونهضروا على اللقاء الاهم اصدقائي سي محمد مديحي على لقاء الغد الأرجنتين أمام إسبانيا. واش نقدروا نقولوا أن هذه النهاية نهاية منطقية بدا في البداية واش هي نهاية منطقية أنها كتجمع المنتخبين اللي قدموا أحسن صورة لحد الآن في هذا الكأس العالم.
0: وصراحة البدايات ديال المنتخب الإسباني سي فؤاد الى لاحظتي يعني مقابله مع مقابله تيرتفع المستوى. انا اللي عجبني في منتخب اسبانيا هو لوجو كوليكتيف يعني هذيك الجماعه والطريقه ديال تيكي تاكا ديال الاسبان اللي هما خرجوها هما اللي غتبقى

0: عندهم، عكس شفنا المنتخب ديال الارجنتين اللي انا تسميه يمكن تكونوا متفقين معايا ديال 10 دقائق الاخيره سي فؤاد.
1: ارجنتين بالفعل
0: تمام كاع تقريبا
1: هذا الدور ديال خروج المغلوب حسموه في الانفاس الاخيره
0: في الدقائق الاخيره، لا مع كاب فير لا كذلك مع المنتخب المصري شفنا اخر مقابله مع سويسرا وكذلك مع انجلترا تقريبا 10 دقائق عاد تيبان لك منتخب اخر رغم ان تقريبا واحد النهايه ديال الجيل ديال الارجنتين تقريبا واحد الاغلبيه ديال اللاعبين بينهم ميسي فتنظر بان احترم المنطق بالنسبه لي سي فؤاد صراحه لان تتشوف تقريبا تقارب في المستوى بالنسبه شفنا التوهج ديال الاخير ديال الارجنتين وكذلك المستوى ديال اسبانيا انا بالنسبه لي هو الاقرب للفوز.
1: اذا بالنسبه للسي محمد مديحي الامور واضحه، لا روخا هي المرشحه الاقوى لاحراز كاس العالم. التاريخ ماذا يقول؟ التاريخ يقول لك اذا كان شي منتخب دا كاس العالم وكيلعب مباراه نهائيه مره اخرى كينهزم. وقعت الارجنتين 86 ضد اللقب، خسرت النهايه مع مارادونا في الملعب الاولمبي بروما امام المانيا، هدف لصفر، هدف لاعب بريم، ضربه جزاء. شفنا هذا مع فرنسا ايضا يعني في كاس العالم 2018 فاز بكاس العالم لكنها انهزمت في نهايه 2022 بضربات الترجيح امام الارجنتين. الان الارجنتين هي حامله اللقب ثم تعود نزار للمباراه النهائيه. يعني واش نقدروا نقولوا انه كما كنقولوا بالفرنسيه جامي 203، يعني الاكيد ان حتى هذه المره يمكن الارجنتين تفشل في الحفاظ على اللقب ديالها، علما ان ما كانش حتى شي منتخب حافظ على اللقب ديالو منذ البرازيل اللي كانت فازت نسخه 58 ونسخه 62 بالشيلي.
2: صحيح، يعني هناك الكثير من القواعد فؤاد، يعني في كاس العالم خاصه مؤخرا من 98 وانت جاي دائما حامل اللقب كان يخرج في الدور الاول مثلا ولكن عقب ذلك كسرت هذه القاعده. هذه الان قاعده يعني جامي 203 يعني هذه انت شرحتها لي ولا شرحتها للمستمع والمشاهد على اساس انه افهم انا كمان انا وين رايح معك في النقاش. شرحتها لي انا صح؟
1: والله الا هذا الشهر اللي دوزتي تعلمتي شويه فرنساويه معايا. ديتي معك شويه بعد
2: الان فيها امتحن امتحان
1: ترجع لفرنسا تقدر تهضر شويه الفرنساويه مع الفرنسيين.
2: فاعتقد انه القواعد تكسر دائما ما تصنع القاعده وتكسر عقب ذلك. أنا صراحة أرشح أيضا معكم إسبانيا، اتفقنا جميعا أن إسبانيا هي المرشح نسبة لهذا اللعب الجماعي والأداء التصاعدي. يعني عندما تشاهد المباراة الأولى لإسبانيا هو أصبح يجرب، يعني يجرب بعض اللاعبين ويخرج ويجرب يعني مثلا كان يعتمد على بيدري أصبح الآن يعتمد على فابيان رويز الذي ويعود كان مع باريس سان جيرمان توج به اللقب الثاني لدوري الأبطال. على رودري أيضا كان غائب تقريبا بدأ الموسم ببطء، الآن هو في أعلى درجات يعني أعلى درجات العطاء داخل الملعب. يعني خط الوسط محترم، خط الدفاع يعتمد على كوبارسي ولابورت
1: أولمو الذي ظل حبيس كرسي الاحتياط
2: في برشلونة
1: طوال الموسم ما اعتمدش عليه فليك هانزي فليك طوال الموسم نزار.
2: نعم، وأيضا في خط الهجوم يعتمد على ياريزابال الذي يعني يعتبر هو لاعب من ليس من لاعبي الدرجة الأولى والمشاهير والنجوم ولكنه يؤدي بأداء تكتيكي عالي يعتمد على هذا العمود.
1: لأن ياريزابال كون كان يعني عنده إمكانيات كبيرة كون راه مشى لعب تشيلسي ولا في مانشستر يونايتد ولا في الارسنال كيف ما لاعبين اخرين اسبان مشاو يلعبوا في انديه اخرى زوبيميندي ومثلا ميكيل ميرينو اللي كيلعبوا في فريق ارسنال.
2: كوكريا الذي يعتبر هو واحد يعني لديه روح المقاتل في هذا المنتخب يعتمد على بورو على الظهير الايمن فلذلك لما تشاهد المنتخب الاسس والاحتياطي دكة الاحتياطي عندما يدخل الاحتياطي يدخل توريس اللي هو بيلعب في برشلونة يعتمد على يمان على يمين يمان الذي يعتبر هو جوهرة هذا المنتخب يعتمد على حارس هو سيمو الذي هو جلب لهم كأس الأمم الأوروبية فأنت عندما تشاهد يعني الحصيلة الكاملة للمنتخب الأسباني هو المنتخب الجاهز التتويج باللقب. كانت لديه عقدة واحدة في طريقه البرتغال، عقب ذلك العقدة الثانية كانت أمام فرنسا، تجاوز العقدتين بكل سهولة وبأريحية، تفوق الكرة الأسبانية على الكرة الفرنسية متواصل وسيتواصل لفترة طويلة.
1: ولكن واش نقدروا نقولوا؟ تحدثنا على الصعوبة ديال المنتخب الأرجنتيني لكن في ذات الحين يعني الخصوم كانوا ماشي من درجة أولى لما نتحدث عن الرأس الأخضر في دور الثاني والثلاثين أو مصر في الدور الثلاثة عشر النهائي هادو ماشي

0: منتخب أو لا حتى سويسرا في الدور الربع النهائي. يعني أول منتخب لدرجة يعني اللي كان مزيان هو سويسرا، كانت تحت المركز 19 عالميا، شوطين إضافيين أمام الرأس الأخضر، ثم فوز في الأنفاس الأخيرة على حساب الفراعنة، وأيضا شوطين إضافيين أمام منتخب سويسرا، ويعني لحظات أخيرة أيضا أمام إنجلترا. يعني باش الميساج اللي بغينا نوصلوا أن الأرجنتين ما واجهتش يعني توب ليفل بحال كما واجهتها مثلا إسبانيا، اللي واجهت البرتغال، ثم بعد ذلك واجهت المنتخب الفرنسي.
1: هو متفقين على الباركور ديال إسبانيا كان صعيب، ولكن إلا لاحظت السي فؤاد دائما تينهيو في خلال 90 دقيقة، عكس الأرجنتين اللي واجهوا بدرجة أقل، ماشي شي منتخبات كبيرة.
0: إسبانيا هي فازت اللحظات الأخيرة سي محمد، فازت أمام البرتغال في الدقيقة 83، وفازت على البلجيكا في الدقيقة أيضا 91 أو شيء من هذا القبيل. يعني تاهما فازوا
2: مورينو
0: مورينو ميكيل مورينو اللي سجل في جوج، تاهما راه فازوا الماتش اللي كنا كنتسناو يكون صعب هو اللي كان سهل أمام فرنسا.
1: متفقين، ولكن السي فؤاد الأرجنتين مع مصر خسر بجوج لزيرو، الكاب فير اللي تقريبا ما مصنفش كاع مثلا، وشفنا كيفاش عانى معاه. دابا الاسبان تيفرضوا الاسلوب ديالهم سي فؤاد، راه تيخلقوا فرص، الطريقه باش سجلوا على البرتغال امام فريق اللي منظم. البرتغال عرفتي لي مليون التيران اللي عندهم صعاب، ولكن على الاقل تتحس بان فرقه هي اللي تتبادر، هي اللي تتخلق فرص. هذا الشيء علاش دابا حنا علاش رشحنا الاسبان سي فؤاد، لان فريق تيلعب جماعي، وذكرتوا الاسماء اللي ما تيلعبوش فرقه، جبتي احسن عنصر تقريبا اللي دابا الوزن ديالو اثقل من يامان، هو اولمو،
0: داني اولمو.
1: اللي تيعتمد عليه المدرب هو اللي تيدور عليه المنتخب، هو ورودري. فتنظر بان منتخب
0: نقدروا نقولوا ربما نقولوا ان هاد اللاعبين اللي ربما ما لعبوش بزاف جاو
1: مسارحي
0: فوالا عندهم طراوه بدنيه مرتاحين، لانه ما لعبوش 50 او 60 مباراه في الموسم كما واش بالنسبه مثلا ليامال او اويازابال، حتى باينه ما كيلعبش كثير في فريق
2: اتلتيكو
0: مدريد، يعني
2: في مداوره
0: ما كيلعب ما لعبش مباريات كثيره.
2: هذه هي الميزه، اعتقد انها ميزه.
0: ان فابيان
2: فابيان رويز لا كان هو كان مصاب، لكن عندما عاد فابيان رويز هو خط مينديز وفابيان رويز وفيتينيا هما الثلاثي، وعندما غاب اصبح هو زائر امبري الذي يحتل المركز الذي يلعب في خط الوسط بجانب فيتينيا ومينديز. اعتقد فؤاد انه حتى يعني لاعبو المنتخب الارجنتيني حتى هما قيمه عاليه. عندك فرنانديز، عندك ماك أليستر، عندك ديبول اللي هو يعتبر جندي الخفاء، يعني هو الذي يحامي عن ميسي عندما
0: تقرب ميسي، ميسي
2: هو
1: اي لقطه
2: صحيح. بالاضافه الى انه لاعبو الخبره في المنتخب الارجنتيني اكثر من لاعبو الخبره في اسبانيا. يعني عندك اسماء الموجوده في خط الدفاع، اوتوموندي 38 عام فؤاد، يعني هو يعرف كيفيه تسيير هذيك ال 20 دقيقه الاخيره في المباراه، وهذا ما حدث في مباراه
0: انجلترا
2: مع انجلترا. وبعدين يعرف الدوري الانجليزي، تجاوزهم للمنتخب الانجليزي لمعرفتهم بالدوري الانجليزي،
0: ماكاليستر
2: وفرنانديز،
0: نعم فرنانديز،
2: هوغو فرنانديز،
0: فلذلك اوتوموندي لعب في انجلترا،
2: لعب
0: مع مانشستر سيتي،
2: فلذلك يعرفوا طريقه لاعبي الكره.
0: ايضا مارتينيز اللي كيلعب مدافع، اللي كيلعب
2: في مانشستر يونايتد، وهو من المدرسة الهولندية أصلاً، هو جاي من أجاكس
0: أمستردام، الحارس نفسه
2: إيمانويل هو أيضاً بيلعب في أستون فيلا. فلذلك لما تشاهد أن الموازنة صعبة، ستكون صعبة، لأنك حتى التخمين أعطاء الأفضلية لأسبانيا يجب أن لا تكون بسذاجة، يعني طيب أن تكون 60 أو 55% مقابل 45%، ليس التفوق الكبير، ليس 80% مثلاً لمصلحة الأسبان، ولكن الكرة ستحسم بتفاصيل صغيرة، لأن كل منتخب يعرف تفاصيل الآخر، ومعرفة تفاصيل الآخر تعقد مهمة المدربين.
0: وداكشي اللي بغيت أنا ربما باش ما نكون ماشي غير باش نكون ما متفقش معكم، ولكن ربما إسبانيا، ولكن أنا كنظن سي 50 50 50 50 يمكن اسبانيا جايه بمعنويات مرتفعه لما كتفوز بلقاءات بهذه الطريقه سي محمد ونزار وبانفاس اخيره وديك الادرينالين وديك راه كتحس راسك في بعض الاحيان. وانا كنت شفت واحد ريبورتاج بعض اللاعبين كانوا كيقولوا اننا كنحسوا ريال مدريد فاش كانوا كيلعبوا هذه واحد ثلاث سنوات وفازوا بديك

0: دوري الابطال قال لك واحد الوقت كنحسوا براسنا انفينسيبل يعني حتى واحد ما يقدر يهزمنا بالنظر لصيروره المباريات يا سي معرف
1: وكما تقول في الكره الربح تيجيب الربح معروفه هذيك غير هو سي فؤاد علاش الاسبان دابا حنا تنقولوا لان كاين مجموعه القوريوسهم كاين شوف شوف شحال مره يامال ماشي هو اللي تيسجل تتلقى مثلا مدافع ايمن كذلك اللاعبين ديال الوسط عكس الارجنتين دائما تتلقى ميسي هو اللي تيدير الفرق وميسي
0: ما دارش ما سجلش في ثلاث مباريات
1: ولكن
2: سي فؤاد هو اللي في مباراه واحده سجل في مباراه السعوديه هو تقريبا
0: لا لا ميسي ميسي
2: لا ميسي لا ميسي
0: اه هذه شي ثلاث مباريات
2: ما سجل لا هو صرع هدفين في المباراه الاخيره في مباراه انجلترا صرع هدفين هو واعتبرته واحده تمريره عاديه هي التمريره بتاعت فرنانديز مصيره على انها هي تمريره عاديه
0: تمريره عاديه
2: تمريره حاسبه هذه
0: كانت تمريره حاسبه والله جد
2: اصرا وتغير قعدنا على ساعه نقول يا اخي يا رجل هذا باس يقول لا مش باس يا فؤاد
0: محمد اعطيتو تمريره واحده هي الثانيه ديال الهدف الثاني واخا اما هذيك الاولى ما نعتبروش تمريره حاسمه
2: ولا ما تمريره الاخر عطاها الكره وهذاك سجل هذاك اجتهد
0: شحال دوزنا احنا في هذه الحديث قعدنا ساعه
2: هذه باس دي هذه باس دي لا انا قلت مش باس دي يا رجل الله يهديك طيب انا قوانين الفيفا
0: والله مالك حل يا نزار
1: مدريدي
0: مالك حل يا نزار مالك حل مالك حل يا نزار شكرا لكم اصدقائي غنمشي ونعطيو الكلمه ونعطيو باس لو تيموان بطبيعه الحال لقسم الاخبار فاصل اخباري نعود بعده بعد حوالي ثلاث او اربع دقائق ما تمشيوش بعيد لا زال الحوار شجي وذو شجون مع اصدقائي سي محمد مديحي اللاعب الدولي السابق وصديقنا الاعلامي السوداني المتألق نزار النور

0: ميدي 1 بوديوم.
1: يومكم مبارك سعيد، يومكم بكل الخيرات وبالبركات. مرحبا بكم مجددا مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا في برنامجكم بوديوم المونديال. جد جد مسرورين أن نرافقكم كل صباح في هذه الحصة الرياضية. نتجاذب أطراف الحديث بخصوص قضايا الرياضة، والرياضة منذ حوالي أكثر من شهر هي كأس العالم، كأس العالم التي تلفظ الأنفاس الأخيرة، وسيتم نهار اليوم التعرف على صاحب المركز الثالث من خلال لقاء فرنسا أمام المنتخب الإنجليزي، مباراة إرضاء الخواطر، ثم موقعة الحسم، المشهد الختامي غدا بمدينة نيوجيرسي بضواحي مدينة نيويورك الأمريكية، اللقاء النهائي إذن الذي سيجمع بين المنتخبين الأرجنتيني وناظره المكسيكي، أصدقاء هذا الملعب اللي كان كما كنعرفوا شهد هو أول ظهور للمنتخب المغربي في هذا المونديال، كان ذلك أمام المنتخب البرازيلي. غير هذا، قبل ما ندخل البرنامج كنت كنشوف كيعاودوا اهداف واحد القناه، وكنشوف الهدف ديال اللاعب الصبار، هدف اللي سجل مع اسكتلندا.

0: الاداره عاد شفتو مزيان والله العظيم عاد شفتو مزيان، لان السيباري تبارك الله خدا الكره ودار راسه بحال غادي دار واحد التمويه للحارس هو اللي خلاه يسجل. انا عاودوها اصدقائي الا كان عندكم الوقت، راه دار راسه غادي يعطي الكره لشي واحد جاي وضربها في الشبكه
1: وما لقاش واحد جاي، ما كان عنده حل الا يثيري.
0: لا هو موه يعني دار ديك التمويه ديال راني كنقلب على شي صديق باش نعطيه الكره، يمكن ما لقاش، ولكن هذاك التمويه ساهم ان
1: الحارس اصبح تركيزه على
0: التمرير. الحارس ما كانش الحارس ما بقاش مركز معاه وما غلقش الزاويه بشكل كبير،
1: ولو اغلقت زاويه لا دخلت الكره شاتها ب 200 كيلو متر في الساعه.
0: الذكريات الجميله، شوف هو انسان تدوز واحد 15 يوم
2: تتفرج بعقلك
0: او ثلاثه اسابيع عاد جلس وشوف عاد كتحس بديك الملحمه، عاد كتحس بديك لا ساتيسفاكسيون، عاد كتحس بافتخار باعتزاز بهاد الوليدات اللي شرفوا الوجه ديالنا بين الامم في هذا كاس العالم. نرجعوا نتحدثوا حنا على لقاء الغد اصدقائي، نمشي معك نزار على هاد المواجهه بين ارجنتين واسبانيا. كما ذكرت علاقات غير عاديه كتجمع البلدين، لان منذ حوالي 4 قرون كان الاسبان هاجروا الى الارجنتين، يعني الناس ديال الارجنتين مشكلين في الغالبيه ديالهم من مهاجرين من إيطاليا ومن إسبانيا ومن دول عربية كلبنان كسوريا، كاين نجارية كبيرة في الأرجنتين، ثم كاين خصوصا إيطاليا والإسبان اللي جاو واستعمروا هاد المنطقة هذه في أمريكا الجنوبية. نصف مليون أرجنتيني يقيمون في إسبانيا عبر مختلف المدن الإسبانية، عدد كبير وكبير جدا ديال الجالية الأرجنتينية في إسبانيا. اللغة أيضا تجمع البلدين، إذا كل هذه العوامل هي كتعطي واحد الصبغة وكتعطي واحد النكهة للمباراة النهائية من هذا القبيل.
1: صحيح، هو الميزة فؤاد في هذا النوع من العلاقات بأن الأرجنتينيون يظلوا يحتفظوا بجنسياتهم الأساسية وأبنائهم يلعبوا للأرجنتين. يعني لا تجد أي لاعب فيه أي دم أرجنتيني يلعب لأسبانيا، قليل جدا ما يحدث أن يأتي لاعب يكون أصوله أرجنتيني يلعب لأسبانيا. على النقيض تماما أنه برضو في لاعبون كانوا أيضا من أصول أسبانية لم يساهموا في أي لحظة من اللحظات مع المنتخب الأرجنتيني. يعني دائما هناك فصل ما بين الإقامة والهجرة والمعيشة وما بين أنك تنتمي إلى المنتخب. يعني أنا أعتقد أنه ميسي تأتي إلى عمر صغير جدا إلى برشلونة
0: 13 سنة
1: ويعالجوك وتلعب الكرة وتأتي إلى هذا المستوى العالي وتفوز بالألقاب مع برشلونة.
0: ميسي ربح يمكن إسبانيا أكثر منه أرجنتيني
1: ولكن يلعب مع منتخب الأرجنتين
0: طبعاً الحال، لأنه هو أرجنتيني دابا ماشي زعما هو غير هو كان عنده مشكل في النمو ديال القدمين ديالو، وجا لواحد عند الخالة ديالو، خالته في إسبانيا جا باش يداوى. ميسي ما كانش كيكبر ما كانش كيطوال، فجا باش ياخذ واحد العلاج طبي ومن ثم بدا كيلعب الكرة أظن واش ليريدا أو شي مدينة من هذا القبيل، وشافوه المناقبين ديال فريق برشلونة في سن 13 سنة ولا 12 سنة وشيء من هذا القبيل، عاد مشى يعني الفريق برشلونة. كما ذكرنا كاين واحد العلاقة كبيرة، وكي البعض كيتسائل كيفاش غيعيشوا الجمهور الأرجنتيني، كيفاش اللي مقيم في إسبانيا عايش في إسبانيا كيفاش غادي يتعامل نزار مع هذه المباراة ديال اليوم الغد، وكيشوف منتخب بلاده كيلعب مع المنتخب ديال البلد اللي هو ساكن فيه.
1: حيكون لابس فناء الى الارجنتين تاكد
0: ما عندوش مشكله.
1: لا ما عنده مشكله. حتى الان يعني امريكا اصبحت مستعمره ارجنتينيه. هذا التنظيم الجماهير ايضا الذي يحدث دائما ما بين الجماعات المشجعه للمنتخب ايضا تنتقل مع المنتخب في اي مكان فؤاد، وهذه هي الميزه التي تميز المنتخب الارجنتيني وتجعله مرشح بالتشجيع. ولكن حتى اعتقد ان الاسبان لديهم ايضا جاليه كبيره في الولايات المتحده وسيكونوا بكثره في المباراه. يعني سيدخلوا الى الملعب وسيكونوا في التشجيع.
0: نزار كان لقاء ما عرفتش واش حضرتي اللقاء ديال 2008 ديال المنتخب المغربي مثلا في فرنسا، والجاليه المغربيه المقيمه ماشي غير في فرنسا ماشي غير باريس، جات من اوروبا كامله. وانا حضرت هذاك المباراه، كانت مباراه وديه قبل كاس
2: ماركاس كيتيوي
0: وكنا درنا 2-2 مع المنتخب الفرنسي، والملعب ملعب سان دوني ملعب باريس كان الجمهور كله
1: مغربي،
0: كله مغربي، الملعب كله مغربي، واخا انت لاعب في فرنسا وطبيعه الحال كيبقى ذاك الحب ديال الوطن ديالك والبلد ديالك، واخا تكون

0: عايش فرنسا، عايش هولندا، عايش بلجيكا، عايش استراليا، في ما كنتي عايش الدماء المغربي، انت مغربي ديالك كتبقى يعني انت اللي عشتي هنا يا سنوات معنا يا نزار، وفيك داخله معك حتى مغربي تعساك. نعم انا سي محمد
1: سي فؤاد، على زعما كيفاش غادي يعيشوا في اوقات المقابله سواء كان الربح سواء كان الخساره تقبيه سي فؤاد، زعما الشعب الاسباني ما فيش ديك يعني يديروا ضغوطات ولا يكون شي مشاكل. عرفتي باش تعرف هذا سي فؤاد، الريال مع البارسا تقريبا كلاسيكو تيقولوا الارض. واحد الوقت مدريد خسروا بخمسه، الناس تيحتجوا بحضاره، ما كاينش هذوك العود.
0: لا بطبيعه الحال الا ربحت الارجنتين، إلى ربحت الأرجنتين راه الجمهور غيخرج للشوارع ديال لا مدريد لا برشلونة لا فالنسيا لا بيلبا وجميع المدن غيخرجوا يفرحوا بطبيعة الحال في ظل الاحترام ديال القوانين وفي ظل الحرية العامة. نرجعوا للجانب الرياضي والجانب الكروي معك سي محمد مديحي، قلنا جزئيات يمكن تحسم في هذه المواجهة، ولكن طموحات أيضا، طموحات ديال اللاعبين بعد لاعبي المنتخب الإسباني اللي تا واحد فيهم ما فاز بكأس العالم لحد الآن هذا الجيل، ولكن الجيل ديال الأرجنتين فازوا بكأس العالم منذ 2022 في قطر، عرفوا تلدوا الحلاوة ديال الفوز بهذا الكأس ديال العالم اللي حدايا، ماشي هذه غير هذا غير الريبليك ديال هذه النسخة فهمتي فهمتي، وتذوقوا الحلاوة ديال هذا الفوز. نتحدث عن ميسي، ماكاليستر، مارتينيز إلى غير ذلك، من ديبول إلى غير، ما كانش ألفاريز، جولي ألفاريز ما كانش في 2022 ما كانش، فبالتالي يعني تذوقوا الحلاوة ديال هذا الانتصار سي محمد، وغادي يكون الرغبة تقدر تكون أكبر انهم يفوزوا بالكاس يوم الغد.
1: هو كاين اكيد بان ملي تتلعب فينال سي فؤاد اي واحد دابا الا كما تنقولوا تتوصل حتى للعين وما تشربش صعيبه. فالخبره كاينه،
0: خصني نشرب شويه
1: كاينه الخبره ديال اللاعبين ديال الارجنتين، ولكن كاينه الفتوه والرغبه ديال الاسبان. علاش سي فؤاد؟ لان كاين إرهاق بالنسبة للاعبين ديال الأرجنتين، هادشي تبين لأن خلال كاع تقريبا تيلعبوا حتى الأشواط الإضافية تيبان بأن اللاعبين مرهقين. ميسي راه تقريبا في التدريب ما تيدير والو، ولكن ملي تيدخل لافونتاج اللي عند الإسبان، أنا تنقول نعاود اللاعبين اللي سي فؤاد اللي تيشدوا الكرة تيقدروا يجريو بلادفيرسير
0: فلوت
1: والشيء اللي ولا يمكن تكون تتفق معايا سي نزار، هو الطريقه اللي ولات عند الارجنتين هو داك لاغريسيفيتي
0: لا هما شو
1: الارجنتين امام الانجليز شيء غير
0: الارجنتين عندهم المهارات، ولكن ديما اغريسيف عودونا عليها منذ سنوات خلت انهم يعني المنتخب الارجنتيني ديما كان اغريسيف، حتى في حقبه مثلا مارادونا لما كان هو الفنان ويعني والقائد الروحي ديال الفريق، ولكن كنا كنشوفوا انه كانوا لاعبين اخرين، كان براون، كان روجيري، كان نيجيا من بعد كنهضروا على الجيل ديال مارادونا، الجيل ديال مارادونا، ولكن ديال 86 كنهضروا على 86 ماشي على ماشي ديال 90. كانيجيا كان في 1996
1: 86 هو ما مشاش
0: معاه، كانيجيا لا ما كانش معاه لا كان منتخب، كان بوروتشاغا، كان فالدانو، كان هاد لورجيري مدافع صلب، كان براون ايضا، هادو مدافعين اللي كانوا يعني كانوا لاعبين ديال هادو كما كنقولوا حنا اللي كي هادوك اللي
1: جلادياتور
0: لا هما اللي كيقوموا بالدور الدفاعي باش كيخليو المارادونا يعني الفرصه انه يعبر عن المهارات ديالو. وهذا الشيء ربما نزار اللي كنشوفه ايضا في المنتخب الحالي، لما نتحدث عن ديبول او اوتاميندي، يعني هادو لاعبين اللي كيجيو لوسط الميدان كيقوموا بالدور، انزو ايضا اللي كيقوم ايضا بالادوار الدفاعيه باش يخليو المجال لميسي انه يخلق يبدع ويقدم كرات للمهاجمين او لا هو براسو يمشي يسجل.
2: يعني دعنا اقول لك بدايه الفاريس
0: جوليان الفاريس
2: ولوتارو مارتينيز.
0: لوتارو مارتينيز
2: يعني عندما تشاهدهم حتى في كأس العالم 2022 لما توجوا بالكأس مع ميسي، هو توج الفاريز توج مع ميسي في 2022 كان صغير.
0: شكون
2: الفاريز؟ كان
0: الفاريز كان في 2022. اوكي اوكي.
2: فلما تشوفهم يفسح الطريق لميسي. يعني هو لما تشوف العرضية بتاعت الهدف بتاع بتاع لوتارو مارتينيز، يعني حتى لو هو ما قفز لضربت في راسه ودخلت، يعني يعني معمولة بالسنتيمتر. يعني جميع الطرق التي تؤدي إلى المرمى تمر عن طريق ميسي، ولكن في العشر دقائق أو الربع ساعة أو العشرين دقيقة الأخيرة هذا ما حدث في جميع المباريات في الدورة الإقصائي فؤاد. بعدين كحامل لللقب وكمصنف في التصنيف العالمي من حظه أنه جاء في طريق سائل فؤاد. لعبت مع الجزائر، لعبت مع الأردن، لعبت مع الرأس الأخضر في في الدورة 32 في
0: مع
2: النمسا، مع مصر. يعني تعتبر مباراة سهلة حتى رغم صعوبة المباراة نفسها فؤاد. يعني أنت واجهت تعقيدات في مباراة مصر، كانت تعقيدات وحضرنا المباراة معا، ولكن حتى آخر لحظة وإحنا على يقين بأن المنتخب الأرجنتيني قادر على تخطي المنتخب المصري. وهذه هي المشكلة، بأن أنت لديك قناعة داخلية بتشوف المباراة وهي 2-0 وأنت عندك قناعة بأنه ميسي سيف.
0: وإنت في إنجلترا قل سيت فرجنا أنصوم
2: في نفس الشيء، نفس
0: الإحساس نقولوا لبعضياتنا غادي يساعدلو، لأن توخيل سهل مأمورية لسكالوني وسهل المأمورية المنتخب الأرجنتيني لما راهن على النهج الدفاعي. سي محمد، انت كمدرب شنو تقدر يعني بالنسبة للمدرب ديال فوينتي، المدرب اللي جاء من العدم؟ وانا عاد كنت كنقرا هذا الصباح المسيره ديالو كيفاش كان مدرب مغمور ديال فريق مغمور ديال فرق مغموره، ما كانش كيحقق معهم نتائج، وحتى واحد النهار جالس يعني والو ما خدامش، واحد شي عام هو ما خدامش، وشاف اعلان ديال الجامعه الاسبانيه لكره القدم كيبحثوا على مدرب ديال 19 سنه، وبعث لهم بالسيره الذاتيه ديالو السي في ديالو، وجا باش يدير يعني غير تجربه، ومشى مشات معاه الكره مع منتخب 19 سنه، ومن ثم هنا كنشوفوه. وهذا درس الحياة، أنه الإنسان ما خصوش يعني يفقد الأمل، يجتهد ويوصل. دابا منتخب ديال فوينتي منتخب اللي يقدر يكرر إنجاز ديال بوسكي اللي فاز بيورو 2008، وبعد سنتين بذلك فاز بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا. الآن نفس ربما ديال فوينتي يعيش نفس السيناريو، يورو 2024 وكأس العالم 2026.
1: هو سي فؤاد يعني المقارنة ما بيناتهم لا مجال للمقارنة. علاش؟ لأن ديال بوسكي سي فؤاد كان عنده كزافي، إنيستا، كان الحارس ديال مدريد
0: كاسياس،
1: كانوا لاعبي راموس، كانوا لاعبين
0: ألونزو، شابي ألونزو،
1: لاعبين اللي تيلعبوا في أعتاد الفرق. دابا لافوينتي يعني صنع فريق الصراحة. راه تكلمت قبيل على أولمو اللي ما تيلعبش برشلونة، تجي يدخل مرة بيدري، شفنا جاب لاعبين اللي مغمورين، ولكن قدر باش يدير جروب جروب اللي تيلعب كرة تقريبا. أنا نقول لك علاش الأرجنتين صعيبة عندها المقابلة، تقبية رجبتي قبيلة الإنجليز قبيلة بأن يعني مستوعبتيش كيفاش رجع الطريقة، كيفاش هذاك المدرب كيفاش رجعه
0: توخيل
1: تقبية مع لافوينتي كيما بداو الدقيقة الأولى يساليو الدقيقة الأخرى، منتخب اللي واخا تيسجل هدف تيبحت على الثاني، ولو أن عنده هذاك الهدف تيبقى محافظ على الكرة، وهذه هي الميزة ديال المنتخب الإسباني.
0: لا، ومثل إسبانيا حنا كنتابعوا كثير يعني البرامج والإذاعات والتلفزيونات الإسبانية، أنه حتى هذه المجموعة ديال اللاعبين يعني الصحفيين الإسبان ديما لغط حول اختيار بورو، لماذا بورو مثلا لاعب اللي في نادي توتنهام اللي كيعاني كيلعب كأساسي، لماذا الحارس أوناي، لماذا هو كحارس رسمي في الوقت اللي كاين تألق ديال الحارس برشلونة، وأيضا تألق حارس أرسنال رايا أيضا متألق، فهم كيقول لك علاش أوناي مع أن المستوى كيشوفوا بأن المستوى ديالو تراجع، هو كيلعب في فريق مغمور كبيلبا، ولكن لابورت يا أصدقائي إمريك لابورت مشى يلعب في السعوديه بحال المسار ديالو مع المنتخب تقاده، ولكن رجع رجع لاسبانيا ورجع للمنتخب على حساب مدافعين اخرين كلو نورمون مثلا او هويسن ديال ريال مدريد اللي ايضا مستوى ديالو تراجع. فكيبين لك نزار ان المدرب ديال لافونتي عنده القناعات ديالو مقتنع بأولمو واخا كان جالس في دكه الاحتياط في برشلونه، مقتنع بيدري ما عطاش ديك الاضافه جلس في دكه

0: الذين كل الذين ساهموا في هذا التتويج وتضعهم في نفس الخط. لذلك تجد أنه يعتمد على أولمو. أولمو يعني عندما فازوا على فرنسا يعني حاور تشواميني في أقل من 4 متر فؤاد، يعني حركة والكرة في الشباك. لامين يامال نفس الشيء، يعني لديهم المهارة، لديهم التكنيك العالي. لذلك هو يرى فيهم العمق، لا ليس الأداء طوال الموسم، هو فقط يريد أن يطمئن بأنهم في أتم الصحة، ليس هناك إصابات وستجدهم دائما مع المنتخب الإسباني. لن يغير، فقط أضاف سيميوني، أعتقد سيميوني ابنه لسيميوني، لأنه هو متألق مع أتلتيكو مدريد ودفع به في مباراة إنجلترا، لأنه الإنجليز يلعب كرة سريعة، هو سريع جدا هذا الشاب. وأنا ذهبت للأرجنتين، سيميوني مع الأرجنتين، لا دفع يعني لم يدفع بأي لاعب جديد، حتى الذين لديهم بعض الإصابات أتى بهم ويليامز أتى به ولكنه لا يلعب، هو عايد من إصابة، لم يعني لم يشارك بصورة أساسية في هذا المنتخب رغم أنه كان من المتوجين بدوري بكأس الأمم الأوروبية. فلما تجد أنه موجود على دكة الاحتياط تتساءل، هو لاعب تقريبا عايد من إصابة وليس لديه الطاقة اللي يلعب مع المنتخب.
1: ولكن دكتور يحسن شوف إلى لحظة اللحظات هذا هو يعني جايبوه، راه عارف هو يعني يقدر يحتاجوه في أي لحظة من اللحظات. طيب أرجنتين كيفاش ننتظروا أنها تلعب غدا؟ واش غادي تلعب بنفس الطريقة اللي لعبت بها مع المنتخب الأنجليزي؟ لأن مع المنتخب الأنجليزي أيضا الكرة بقات عند المنتخب الأنجليزي خصوصا في الجولة الأولى، وحنا كنعرفوا أن كرة القدم الإسبانية تعتمد على امتلاك الكرة، الاستحواذ على الكرة، حرمان. هي شوف هي ملي كتقول الاستحواذ على الكرة يعني حرمان الخصم من الكرة، لأن إلا حرمت الخصم من الكرة غادي نحرمه من خلق فرص التسجيل، وبالتالي ما غاديش يمشي يسجل عليا،
2: غيجري وراء الكرة.
1: نعم
2: تماما، وهذا هو النقطة الجيدة عند المنتخب الإسباني، هو تيحرم الخصم وكذلك تيتعب لادفيرسير، لأن مادام كنت ومنتخب بس فؤاد اللي تيديك على اليمين يديك على اليسار تيقلب على العمق،
1: على العمق،
2: فهذا غادي يصعب شويه الماموريه. وتقبي انا طرحتي تساؤل، الارجنتين غيلعبوا مثل ما لعبوا مع الانجليز، غادي يرجعوا للوراء، وهذاك دائما غادي يبغيو
1: ديك لا غرينتا،
2: لا غرينتا، ويبغيو يخرجوا المنتخب الاسباني من اللعب ديالهم، لان شاك فوا كانوا تيوقفوا الانجليز بالاخطاء، وهذا كان في صالح الارجنتين اللي ما يقدروش يمشيو معاهم في لوريش، لان المنتخب الانجليزي فيزيك مو مزيان، كذلك المنتخب الاسباني فيزيك مو مزيانين، غيبغيو يدخلوا معاهم في لي ديال ولي كونتاكت باش يديروا اخطاء.
1: اخر سؤال لك نزار، هل تواجه في كاس العالم
0: الأرجنتين وإسبانيا؟ لا لم يتواجه. بالنسبة لي
1: هذا شاهد، أنا من البارح وأنا كان ما في بغيت الصباح، جيت الصباح وسميته بغيت نقلب على هذا المواش تواجهوا، ما بقاش لي الوقت. إذا عمرهم ما تواجهوا في كأس العالم دي قبل،
0: كنا معزومين إحنا مباراة في مارس الماضي يوم 27 مارس، كان المفروض يكون في مباراة بين إسبانيا والأرجنتين، ولا بسبب الحرب في الخليج. شوف فؤاد، هو هناك تشابه ما بين المنتخبين، يعني أنا في بعض الأحيان أعتقد دائما أن ميسي يلعب في المنتخب الإسباني،
1: نعم،
0: والآن نتحدث عن سيميوني اعتقدت انه هو في المنتخب الاسباني، وهناك ستكون مواجهات ما بين بعض الزملاء في الفرق، مولينا مع بينا، حتكون بعض المواجهات المباشره ما بين زملاء في نفس الفريق.
1: خصك هذا تعلم سميتو من عند صديقنا سمير عجام، اللي كان ندير لي بحال هكا كيوقف ساعه نزار عيط ندير لي بحال هكا راه يدركنا الوقت.
0: شكرا
1: فاطمه، باقي ما دوتيش معنا الوقت بزاف، حيت سمير كنقول كندير ليه هكا يقول لي صافي استاذ. شكرا لكم اصدقائي، كيدركنا الوقت والحديد دوشوج، باقي غدا باقي غدا عندنا ان شاء الله الحلقه ديال يوم الغد الاحد بحول الله مع قوتي، باش نزيدوا نتعمقوا اكثر في لقاء الارجنتين أرجنتينا وإسبانيا. راك تسباني ولا كنهضر سينيزار تكون غلط مرات. طيب شكرا لكم أصدقائي، بعد قليل أو في هذا بعد ظهر اليوم هناك برنامج لوت قماش الساعة الواحدة على أثير ميديا راديو، مساء برنامجكم ريمونتادا المونديال رفقة صديقي وزميلي عبد الله الجعفري. دائما تحية للزملاء اللي كيشتغلوا معنا في الخفاء، زكريا الخطيب اللي جا كان عندي شي مشاكل في الاورديناتور هذا الصباح وقف معايا مسكين الله يجازيه بخير، زكريا شاب جميل ولطيف جدا، ثم صديق ايضا عبد الرحيم العروسي من نفس المصلحه، مصلحه لانفورماتيك، كنقول لهم الاطباء ديال لورديناتور الا ما كانوش ما كيكون والو. شكرا لكم مشاهدينا على المشاهده والاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء غدا بحول الله مع قوتي.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4. إيزابيل دائما بجنبكم لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طول مطيشة، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
1: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
0: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. وصلت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، معلنة استهداف مواقع عسكرية وبنى لوجستية، فيما أفادت طهران بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في محافظة هرمزغان. وردت إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما أعلنت مهاجمة أهداف أمريكية في سوريا وعمان. في تطور آخر، أعلنت الكويت تعرض منشآت عسكرية ومحطة كهرباء لهجمات إيرانية، فيما أعلنت قطر إصابة طفل جراء شظايا. في ردود الفعل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف استهداف البنية التحتية المدنية في وقت حذرت فيه إيران من الانتقال إلى مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية. نبقى في المنطقة، حيث أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بأن مجهولين استولوا على سفينة قبالة السواحل اليمنية، فيما أشار خفر السواحل اليمني لأن الحادثة قد تكون عملية قرصنة نفذها قراصنة من الصومال. قتل 7 أشخاص وأصيب 24 آخرون إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مركزا لوجستيا تابعا لشركة وايلد بيريز، أكبر شركة روسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في غرب روسيا. حاكم المنطقة عبر تطبيق تيليغراف قال إن 7 من عمال المناوبة الليلية لقوا حتفهم بعدما استهدف الطائرة مسيرة معادية المركز اللوجستي التابع للشركة. في أمريكا، أدت سحب كثيفة من دخان لحرائق الغابات الزاحفة جنوبا من كندا وشمال مينيسوتا إلى إطلاق تحذيرات جديدة بشأن تدهور جودة الهواء في أنحاء الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن إقامة نهائي كأس العالم غدا. نبقى في أمريكا، حيث تصدرت الولايات أو المملكة المغربية أول قائمة دولية للتكريم ضمن احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 250 لاستقلالها بعد الإعلان عن منحها الدورة التأسيسية الأولى من جائزة وعد المؤسسين، وذلك خلال جلسة رسمية احتضنها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن. في المغرب، أجرى وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت أمس برباط أجرى مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني وتنسيق الجهود في قضايا الهجرة، إضافة إلى تطوير التعاون اللامركزي. وأكد الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين الرباط ونواكشوط. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة. يواجه منتخب الفرنسي نظيره الإنجليزي مساء اليوم تمام 10 بتوقيت المغربي في ميامي. مواجهة الدياكا والسد الثلاثة تأتي في إطار تحديد المركز 3 والرابع في هذه النسخة من المونديال، نسخة تلعب مباراتها الختامية غدا تمام 8 مساء بتوقيت المغربي، وتجمع بين الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي وإسبانيا بنجمها يامال. ختام هذا الموجز مستمعينا الكرام. بعد قليل ويكند الصيف مع محمد البدوي. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
0: اتصالات المغرب، استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض واي فاي فيبر وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند الصيف. هذا الصباح الجديد اللي غادي نتلاقاو فيه باش نعطيو لانفسنا واحد اللحظه هادئه وسط هذا الايقاع ديال الحياه السريع، ونكتشفوا مع بعضياتنا كيفاش يمكن التفاصيل صغيره كنكرروها كل نهار انها تحول مع الوقت العادات اللي كترسم الشخصيات ديالنا، وكيفاش ان الاهتمام بالصحه ديالنا كيبدا احيانا من معرفه ابسط الامور اللي تقدر تخلينا نتجنبوا الكثير من المشاكل. وكعتنا في ويكاند صيف غادي نرافقكم كل نهاية أسبوع مواضيع اللي هي قريبة من الواقع ديالنا اللي كنناقشوها ببساطة وكنقلبوا فيها على المعلومة اللي تخلي الأيام ديالنا تكون أكثر وعي وتوازنا. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، يلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نتوقفوا عند واحد الموضوع اللي كنعيشوه كاملين بنا وربما ما كنردوش البال التأثيرات ديالو حتى كيدوزوا سنوات. واش حنا اللي كنختاروا العادات ديالنا أم هي اللي كتختارنا؟ يعني كيفاش كتحول ديك التصرفات الصغيرة اللي كنكرروها كل نهار الجزء من الشخصية ديالنا ومن حياتنا؟ وعلاش كيصعب علينا أحيانا أننا نغيروا بعض العادات حتى من اللي كنعرفوا بأنها ما كتنفعنا في تشي حاجة؟ وكيفاش كتحول يعني أفعال بسيطة اللي كنكرروها بشكل يومي لأسلوب حياة اللي كيأثر على طريقة ديال التفكير ديالنا والسلوك ديالنا؟ وواش يمكن فعلا إعادة برمجة العادات ديالنا وصناعة ديال العادات أخرى اللي تكون أكثر إيجابية؟ فغادي نتكلموا على القوة ديال هاد العادات وكيفاش كتصنع المستقبل ديالنا خطوة بعد أخرى بلا ما نحسوا بها. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي يكون معنا الدكتور محمد مطاع طاطري، أخصائي في جراحة الأذن والأنف والحجرة، باش يتكلم لنا على موضوع اللي كيهمنا كاملين بنا خلال فصل الصيف. غادي نتكلموا على أمراض الأذن في الصيف، واش السباحة دائما آمنة، وشنو هي أكثر مشاكل الأذن اللي كتبان خلال هذا الموسم هذا، واش يمكن أن نتحول السباحة يعني إلى ما رديناش للبال بعض التفاصيل إلى سبب في الالتهابات أو لا في آلام في الأذن ديالنا، وكيفاش نحمي ولدينات ديالنا ولدينات ديال وليداتنا أثناء الاستمتاع بالبحر أو بالمسبح. فغادي نحاول نتعرفهم من خلال هذا الحديث رفقة الدكتور مطاع الطاطري على طرق الوقاية وأبرز العلامات اللي كتستوجب زيارة الطبيب. إذن مستمعينا الكرام حلقات ديال اليوم من ويكند صيف بين فهم العادات اللي كتشكل حياتنا والاهتمام بالصحة ديال الأذن ديالنا في موسم اللي كترتفع فيه درجات الحرارة وكتكثر فيه الأنشطة المائية. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين وممتع مليء بالفائدة دائما في ويكند صيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في ويكاند الصيف. وقبل ما ندخلوا الفقرة الأولى اللي خصصناها باش نتكلموا على واش حنا اللي كنختاروا العادات ديالنا أم هي اللي كتختارنا، وكيفاش كتحول تصرفات صغيرة اللي كنعودوها كل نهار إلى جزء من الشخصية ديالنا ومن حياتنا، قبل ما نتكلموا على هادشي كامل غادي نسمعوا الموسيقى أكيد، ونبداو النهار ديالنا بشوية ديال الموسيقى مع ديستينكت وشريا غوشال في زاليمه.

مستمعينا الكرام، كل صباح كنفيقوا فيه، يعني تقريبا كنفيقوا بنفس الطريقة، كنشربوا القهوة ولا أتاي بنفس الطريقة، كنشدوا الهاتف ديالنا بنفس الطريقة، كندوزوا من نفس الطريق، كنرددوا نفس العبارات، كندوزوا جزء كبير من النهار ديالنا بلا ما نفكروا بزاف في داكشي اللي كنديروه. ربما إذا سولنا أنفسنا علاش كنديرو هكا، غادي تكون الإجابة في الغالب هي أننا تعودنا نديرو هكا، وهنا كتبان القوة ديال العادات. فالعادات ما كتولدش فجأة، بل كتبدأ بتصرف صغير اللي كيتكرر مرة بعد مرة حتى كيولي جزء من الحياة ديالنا، ومن بعد جزء من الشخصية ديالنا. والأمر ما كيتعلقش فقط بالعادات الإيجابية بحال مثلا الرياضة أو لا القراءة، بل أيضا حتى بالعادات اللي تقدر تضرنا بلا ما نردو لها البال، بحال تأجيل الأعمال مثلا، الإفراط في استخدام الهاتف أو لا السهر أو لا الشكوى اللي كتكون مستمرة أو لا حتى تفكير سلبي أو لا التدخين مثلا. ومع مرور الوقت نقدروا نحسوا أننا ما بقيناش كنختاروا هالتصرفات هذه، بل ولات هي اللي كتقيد النهار ديالنا وكتحدد الطريقة ديال العيش ديالنا. فواش حنا فعلا اللي كنصنعوا العادات ديالنا، ام ان العادات ديالنا بعد ما كتجدر يعني كتبدا هي في توجيه القرارات ديالنا والسلوك ديالنا بلا ما نردوا ليها البال؟ وكيفاش نقدروا نبنيوا عادات اللي تخدمنا وتعاوننا ونستخلصوا منها، يعني نستخلصوا منها شي حوايج اللي ينفعونا، ونتخلصوا من عادات اخرى اللي كتستنزف الوقت ديالنا والطاقه ديالنا؟ وهذا الشيء اللي غادي نحاولوا نتكلموا عليه في هذه الفقره هذه. واول حاجه غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي كيفاش تكون العادات، وعلاش كيصعب علينا أننا نغيروها؟ لأن كل عادة كتبدأ بخطوة صغيرة، يعني ما كاين حتى شي واحد اللي كيفيق واحد النهار فكيلقى راسو كيمتلك واحد العادة جديدة بين ليلة وضحاها. العادة يعني كتبدأ بتصرف بسيط جدا، يقدر يبان ماشي مهم في البداية، بحال مثلا كاس القهوة كل صباح، أو لا ملي كنحلو عينينا كنشدو الهاتف ملي كنفيقو، أو لا قبل ما ننعسو نفس الشيء، أو لا كنأجلو مثلا شي مهمة حتى الغد، أو لا حتى مثلا عادة ديال المشي واحد 10 ديال دقائق في النهار. ومع التكرار فالدماغ ديالنا كيتعلم هذا السلوك هذا، وكيتعلم أنه لا مألوف بالنسبة له، فكيبدأ ينفذو تلقائيا بلا ما نحتاجو أننا نفكرو فيه أو لا نديرو شي مجهود. وهذا الشيء اللي كيفسر كيفاش يمكن التصرف صغير أنه يتحول بعد أشهر أو لسنوات لعادة راسخة اللي كيصعب أننا نتخلاو عليها. وكذلك الدماغ ديالنا كيعجبو أي حاجة اللي هي مألوفة، فمن طبيعة الدماغ أنه كيقلب على الطريق اللي كتكون أسهل وأقل استهلاكا للطاقة. وهذا الشيء علاش؟ ملي كيتعود على واحد سلوك معين فكيحاول أنه يكرره لأنه لا معروف بالنسبة له، حتى ولا ما كانش مفيد. هذا الشيء علاش نقدروا نلقاو مثلا شي شخص كيعرف أن السهر كيعييه وأن كثرة استخدام الهاتف كتضيع عليه الوقت، ومع ذلك كيلقى صعوبة في أنه يغيرها لأن الدماغ ديالو تعود على هذا النمط هذا. وكذلك العادات راه ما كتأثرش على الأفعال ديالنا بل على الهوية ديالنا. فملي كيكرر الإنسان واحد سلوك معين لفترة طويلة كيبدأ في أنه يعرف نفسه من خلال هذاك السلوك هذاك، فكيقول أنا شخص مثلا اللي كيعجبني نسهر، أو لا كيف تاخر بها أكيد، ولا تيقول لك أنا شخص اللي ديما كنتعطل وما غيسمحوا لي أنا ديما كنتعطل في المواعيد ديالي، أو لا شي واحد تيقول لك عرفتي شنو أنا الرياضة ما كنقدرش نديرها. مع الوقت يعني كتحول هاد العادة إلى جزء من الصورة اللي كيحملها الإنسان على نفسه ويقدر يكون كيف تاخر بها، وهنا كتولي واحد العملية ديال التغيير ديال هاد العادة هادي صعيبة، لأنه ما كيحش بأنه يعني غادي يغير عادة فقط، بل كيحس هذا الشخص بأنه غادي يغير واحد الجزء كبير من الهوية دياله. فإحنا ما خصناش نوصفوا أنفسنا بواحد العادة اللي هي مؤقتة، بل نخليه دائما واحد المساحة للتغيير والنمو. وكذلك راه العادات كتنتقل بالعدوى، الإنسان كيتأثر بزاف بالناس اللي كيكونوا دايرين به واللي كيعيش معهم. فإذا كانت مثلا العائلة متعودة على الحوار فكيولي الحوار عادة، إذا كانت متعودة على أن الشخص كل واحد كيدخل يبدأ يتشكى ويشكي على الآخر، فهنا كتنتقل ديك العادة ديال الشكوى. وإذا كان الأصدقاء مثلا ديالك واللي دايرين بيك وحتى العائلة كيمارسوا الرياضة أو لا كيقرأوا أو لا كيستغلوا وقت ديالهم بشكل جيد، فحتى هاد شي كيتأثر به الإنسان. وهاد شي علاش يعني فالبيئات كتلعب دور كبير في تكوين ديال العادات ديالنا، سواء حسينا بها أو لا ما حسيناش بها. ف
احنا اللي كنختاروا البيئه اللي خصنا نختاروها باش تساعدنا على اننا نبنيو العادات اللي احنا بغيناها، لان العادات اللي مزيانه فكتنتشر كيف ما كتنتشر كذلك العادات اللي هي سيئه. مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا شويه ديال الموسيقى مع دون بيغو إلايا في يد اللالي، وغادي نعاود نرجعوا لكم باش نكملوا الموضوع ديالنا ديال هذا الصباح.

مستمعينا الكرام، دون بيك وإلى يا في يد الليلي في ويكند صيف على ميديا الموسيقى، مازال مستمرة في ويكند صيف. مستمعينا الكرام، غادي نعود ورجعوا لكم بعد ما نسمعوا الوداد كازا باش نتكلموا على كيفاش نبنيوا عادات اللي كتخدمنا بدل أنها تقيدنا. فنخليكم مع وداد كازا ورجعوا لكم، خليكم معنا مستمعينا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: نزلين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف، وكلنا عندنا حكاية اللي عندها بداية، وكيفاش نبدلو ونبنيو عادات اللي كتخدمنا بدل أننا تقيدنا. فنبدأ بخطوات بسيطة جدا، بحال لأن بزاف ديال الناس كيفشلوا لأنهم كيبغيو يبدلوا كل شيء دفعة واحدة، ولكن النجاح احنا عارفين أنه كيبدأ بخطوة صغيرة اللي يمكن لنا نلتزموا بها. فما نقلبوش على البداية المثالية بل على البداية المستمرة. كذلك نحاولوا نربطوا العادات الجديدة ديالنا بعادة اللي أصلا موجودة. فإذا بغينا مثلا أننا نقرأو خصنا نخليه القراءة تكون من بعد داك الكاس القهوة اللي كيعجبنا نشربوه مثلا، وإذا بغينا نبقاو نشربوا الماء بزاف فنربطوه مثلا بالوقت ديال الاستيقاظ. يعني بهالطريقة كيولي عندنا بناء ديال العادة بشكل يعني سهل، فالدماغ ديالنا كيحب الروابط، نستفدوا منها باش نبنيو عادات جديدة. وكذلك نسمحوا لأنفسنا ملي كنتعثروا، ماشي من المطلوب أننا ننجحوا كل نهار، لأن التعثر جزء طبيعي من أي تغيير، والمهم هو أننا نتعودوا وما نستسلموش وما نخليوش نهار واحد يعني من تراجع مثلا يتحول إلى نهاية الطريق. وكذلك نتذكروا أن العادات راه كتصنع المستقبل بصمت. نقدروا ما نشوفوش النتيجة ديال ديك العادة اليوم أو لا غدا، ولكن غادي نشوفوها من بعد، يعني بعد أسابيع أو لا بعد أشهر وحتى بعد سنوات. كما أن القطرة ديال الماء يعني راه كنعرفوا أنها ما كتحفرش الصخر بالقوة ديالها بل باستمرارها، لأن كنقولوا القطرات ديال المرة كيحفروا في الصخر، لأن هذه العادات الصغيرة كتغير الحياة ديالنا لأنها كتكرر. وما نحتقروش الخطوات الصغيرة، الحياة في النهاية ماشي سوى مجموعة ديال العادات اللي كنكرروها كل نهار. نقدروا نظنوا أننا كنتاخذوا عشرات القرارات كل نهار، ولكن الحقيقة أن جزء كبير من الحياة ديالنا كتحكم فيه العادات اللي اكتسبناها مع مرور الزمن. وهادشي علاش السؤال ماشي فقط شنو هي الأهداف ديالنا، بل أيضا شنو هي العادات اللي تقدر تقودنا أننا نحققوا هذيك الأهداف. وفهاد الصيف علاش لا، يقدر يكون فرصة مناسبة باش أننا نراجعوا بعض العادات ونحافظوا على الحوايج اللي كينفعونا، ونبداو في تغيير داكشي اللي كيستهلك الوقت ديالنا والطاقة ديالنا. لأن الإنسان ما كيغيرش حياته بقرار واحد كبير فقط، بل بعادات اللي هي صغيرة اللي كيقدر يلتزم بها كل نهار. وفي النهاية رحنا اللي كنصنعوا العادات ديالنا في البداية، ولكن إلا ما رديناش لها البال فتقدر تولي هي اللي كتصنع الحياة ديالنا والشخصيات ديالنا. خليكم معنا مستمعينا الكرام، ما تنسوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري غادي يكون معنا الدكتور محمد مطاع الططري، أخصائي في جراحة الأذن والأنف والحنجرة، باش يتكلم لنا على أمراض الأذن فصل الصيف، واش السباحة دائما آمنة، وشنو هي أكثر مشاكل الأذن اللي كتقدر تبان خلال هذا الموسم هذا، كيفاش نحمي وليداتنا والودينات ديال وليداتنا ودينتنا حتى هنا أثناء الاستمتاع بالبحر والمسبح ومجموعة من المعلومات أخرى دائما في ويكاند صيف مستمعينا الكرام. فخليكم معنا.

ترقبوا مهرجان أوروج تالنت أيام 17 و 18 يوليوز في ساحة البريجة بجديدة. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.na/orangetalents. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إلى كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الصيف من دابا شوية مستمعينا الكرام، غادي يكون معنا الدكتور محمد مطاع الططري، أخصائي في جراحة الأذن والأنف والحنجرة، باش يتكلم لنا على أمراض الأذن فصل الصيف، واش السباحة دائما آمنة، وشنو هي أكثر مشاكل الأذن اللي كتبان خلال موسم الصيف، واش يمكن تحول السباحة إذا ما رديناش البال يعني لبعض التفاصيل إلى سبب في الالتهابات في الأذن الخارجية وبعض الآلام اللي كتقدر تفسد علينا العطلة الصيفية. مستمعينا الكرام، هادشي اللي غادي نتكلموا عليه بعد ما نسمعوا شوية ديال الموسيقى، نسمعوا ليوسف قلزيم هذا مكان. خليكم معنا مستمعينا الكرام، ويكاند صيف على مدينة

0: اهلا بكم من جديد متابعينا ومستمعينا في ويكاند صيف. اذا كيف ما ذكرنا سابقا، الصيف بالنسبه لبزاف ديال الناس كيعني البحر، كيعني المسابح، كيعني الانشطه المائيه، ولكن بالنسبه لاطباء الانف والاذن والحنجره فهو ايضا موسم اللي كتكثر فيه بزاف المشاكل ديال الاذن. الم مفاجئ بعد السباحه، احساس بانسداد الاذن، كذلك الماء اللي كيدخل للودنين، او حتى التهابات اللي تقدر تفسد بزاف ديال الناس المتعة ديال العطلة الصيفية. فواش السباحة دائما آمنة، وكيفاش نقدروا نحميو الوردينات ديالنا بلا ما نحرموا أنفسنا من المتعة ديال الصيف؟ وباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع المهم واللي كيهم بزاف بزاف بزاف ديال الناس اللي كيدوزوا العطلة الصيفية، فرحان بزاف أنا نرحب كذلك بالضيف ديالنا الدكتور محمد مطاع تطاري، الأخصائي في جراحة الأذن والأنف والحنجرة. غادي نقول لي أهلا بك دكتور تطاري، وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الصيف.
1: شكرا لك على صميم الموضوع بعدا،
0: ربي يخليك.
1: وقت المناسب مرحبا. وقت الصيف، لانه اكبر مشكل شائع زعما في الصيف كيكون عند الناس، وطبعا دائما احنا سعداء نكونوا معكم في ميديا.
0: ربي يخليك، اهلا بك دكتور، ونحن كذلك نكونوا سعداء باستضافتكم دكتور. اذا غادي نتكلموا على الامراض ديال الاذن فصل الصيف، ونتكلموا شويه على المشاكل اللي تقدر تسببها السباحه مع البدايه ديال فصل الصيف. كترتفع يعني الحالات اللي ديال مراجعه الاطباء بسبب المشاكل ديال الاذن. فسؤال اللي كيجي البال هو علاش كتكثر هاد الأمراض ديال الأذن فصل الصيف تحديدا، ولا شنو هي أكثر الحالات اللي كتواجهوها خلال هاد الفصل هذا؟
1: أكثر حاجة كانت نواجهه فيها هي الأمراض الأذن الخارجية أو الليزوتيت إكستان، أو الأمراض الجلدية الخارجية أو الأمراض الجلدية الأذنية، أو كل واحد شنو كيسميها. وكتكون أغلبية الأوقات بسبب تعفني، ولكن هذا التعفن هذا كيجي ببعض العادات السيئة عند الناس.
0: نعم،
1: حيتاش الناس بزاف ديال الناس ما كيعرفوش شنو هي النظافه الاذنيه، ماشي معناتها بان ودنه مسخه، مي بان الاذن راه عضو اللي هو كيخدم الراسو، دونك ما خصوش، ما يحتاج بان يكون عنده العوين باش ننقيوه. فملي كان الجلد ديال الاذن، غير باش نعطي واحد الوصف، الاذن الخارجيه راه هي عباره عن جلد وتحت من عظم، وهذا الجلد كيكون رقيق. وهذا الجلد الرقيق ملي كيكون في الصهد، ولا كيكون في الماء، ولا ملي كيكون في اي نوع من انواع ديال الحاجه اللي كتكون فيها المائيه، اوتوماتيكمون كتشيخ، فكتعطينا نوع من انواع ديال الحكه. وطبعا على حسب الناس واش كيكون عندهم اكزيما اذنيه، امراض جلديه اذنيه، واش النوع من انواع ديال الناس اللي كتكون عندهم افرازات اذنيه زائده، والى اخره. فمره كنحسوا بان الاذن ديالنا كتبقى فازقه، ولكن ملي كنجيو بان نشفوها وحنا كنتيو كنجرحوا فيها، فملي كنجرحوا فيها طبعا كتدخل الميكروبات في اي بلاصه، بسبب عاوتاني رطوبه الجو، بسبب الصهد، بسبب الميكروبات، بسبب حسب تعقيم الماء ديال البحر البيسين، بسبب بروده ماء البحر، بالنسبه لبزاف ديال الحاجات. فطبعا حتى ماء البحر شي مرات اذا كان كيكون في السطح ديالو كيكون مسخ، فالاذن ديالنا كتدخل عبر هاد الجروح الاذن الخارجيه، وكتسبب لنا تعفنات والتهابات.
0: نعم، وفاش كيدخل الماء للاذن، يعني بزاف ديال الناس كيعتقدوا ان فاش كيدخل الماء للاذن راه شي حاجه اللي هي بسيطه. يعني
1: شوف، كاين شي ناس كتكون عندهم ودناتهم حساسه،
0: نعم،
1: دغيا كتمرض على حسب كما قلت لك النوع من انواع ديال الامراض الجلديه الودن ديالهم الافونس او قبل. فملي كيجي فصل الصيف هاد الودينات هادو كيتعرضوا للماء، دونك ملي كيتعرضوا للماء دونك الرطوبه، وطبعا هاد الميكروبات كتعيش في الرطوبه، لذلك هذيك الشيء كنلقاو بزاف في الصيف وفي الشتويه. طبعا كنلقاوهم خاصه ملي كيكون الناس كتمشي بزاف مثلا المكان اللي كيكون فيه الرزاز، حمام اخري، كتجيو هاد المشاكل. حيت نفس الشيء كنكونوا نقيين، كناخذوا الناس عندهم العادات ديال الحكو ديناتهم بقطند الاذن، هذه عاده سيئه جدا. طبعا الواحد كيدار عنده طريقه خاصه لاستعمال بشروط، اما اللي غير نستعمل باش نحك وما نخليش الكلوسه وما نخليش الصفوريه وما نخلوش الشيء الى اخره، اوتوماتيكمون صافي الجلد ديال الاذن كتشقق وكتبقى تدخل الميكروبات في الودن ديالنا. فملي كنحسوا ديك احساس علينا غير نشفوا الودن ديالنا بالفوطه فقط.
0: يعني شنو خصنا نديرو باش نقولوا اذا دخلينا الماء للودن ونحافظوا على نقيوها، ولا شنو
1: بان تخلي الماء في الودن ما خرجش. انا كنعرفوا بان كاين الشمع متكاثر في الودن، فلذلك انا كياخذ شويه الوقت باش كينشف، اولا شي مرات فجاه كيتسبب لنا انسداد في الودن، حيت الشمع كيكون شاخ وهاد الشمع تكتل وهبط الودن ديالنا. حنا كنفكر بان ليس ماشي انبوب هادي في خط واحد، ولكن كيكون في دورات. كاين بعض الناس كيكون عندهم مثلا عندهم الودن ديالهم الانبوب صغير، كاين الناس كتكون عندهم مايل، كاين فشي مرات كينحبس ديك الشمع ديال الودن وكيشيخ وكيدير لنا هاد المشاكل. طبعا هنا كنصحوا كلنا بانه الى الحاله تفاقمت اليوم يومين ثلاثه ايام اربع ايام ما خصناش نقوسوا في الودن ديالنا ونبقاو نجرحوا فيها، يستحسن نمشوا عند الطبيب باش نحيدوا ديكشي بطريقه اللي هي سليمه.
2: نعم.
1: اما اللي اذا بقينا كنكثروا في النظافه الاودونيه كتولد الودن كتمرض، حيتاش الشمع ديال الودن غير نفكر بانه حنا عندنا ربي خلقو لينا بحمايه الودن ديالنا.
2: نعم صحيح.
1: فملي كيتاكسد كيولي كحل، فهو في كيبدا ابيض هو غادي في الودن، قد ما كيدخل في الاكسده ديالو قد ما كيكحل، وملي كتسالي الوظيفه ديالها الودن براسها كتلوحو كيمشي.
2: نعم.
1: اما الا بقينا كنحيدو ديك الماده غنفتحوا الباب لجميع الامراض الممكنه، الفطريات، الميكروبات، فيروسات، كل شيء غيدخل يما عبر الماء او عبر عدوى او بزاف ديال العوامل الاخرى.
2: نعم.
1: فلذلك ملي كتكون عندنا الافرازات، حتى الافرازات ملي كتكون عندنا في الودن ديالنا كتبقى تعطي ريحه بان الحشرات ما تدخلش في الودن ديالنا، فما خصهاش تحيد. ف خلاصه ديال هادشي كامل، الودن فزكات نشفوها شي شويه وخليها الوقت ديالها تنشف الراسه.
2: نعم.
1: ما نكثروش نزربوش عليها باش نشفوها،
0: حيت كاين الناس كيديروا داك القطن او لا شي حاجه يعني
1: ولا عادات اخرى بلا من نقولوها باش نشفوا الودن، ولكن الودن راه عضو اللي كينشف راسه لراسه وكيخدم راسه لراسه، ما كيحتاجش باننا نديروا واحد المجهود خارجي باش ما نخليوش عاوتاني.
0: هل هو فاش كيكون داك الماء كيبرزط شي شويه؟
1: كيبرزط، خصنا غير نشفوا طريقة صحيحة
0: نخليوها نعم
1: أو هذيك كيهبط بوحدو، من بعد ملي غنشفو غير بالفوطة شوي شوي كينشف.
0: يعني ماشي ضروري،
1: قلت لك زعما إلا حسينا الماء بزاف ودن ديالنا بقى مدة طويلة، مدة ساعات أو مدة يوم ويومين، خصنا نمشيو عند الطبيب باش نسفو. ولكن بعض الرشاشات أو بعض المواد في الصيدلية يقدروا يعاونونا.
2: نعم.
1: ولكن ملي كنوصل لمرحلة بأن نحك وناخذ وما كيخرج ديكشي وجرحنا الودن ديالنا، غندخلوا ديك الساعة في الالتهابات الصعيبة.
2: نعم.
1: كيكون وجع رهيب. نعم. وجع قوي بزاف في الودن ديالنا لدرجة بأنه كيوصل للفك ديالنا للعنق ديالنا، وشي مرات كيخلينا بلا نعاس.
2: نعم.
1: سوف حل سكين داخل فصل الودن.
0: هذه ما كرهتش نزيدو نتكلموا على هذه الاعراض هذه، لان بزاف الاشخاص
1: الاعراض هذه باش الناس يعرفوا فوالا كيفاش انه هي كنكون وصلنا للمرحله النهائيه.
2: نعم.
1: بعد كل هالشيء اللي هضرنا عليه الودن ديالنا غير كنحلوا ليها الباب الميكروب كتوصل لنا في هذه الالتهابات الصعيبه، الحريق ديالها فعلا العطله ديالنا كتهرس
0: صافي ما كتبقاش عطله ديك الساعه.
1: كاين ناس اللي كتصبر على الوداع وجع الودن كيعوموا كيخلصوا التخيمه ديالهم عاد كيجيو، اما ديك الساعه كيكون حتى على الصعيب صعيب بزاف، الطبيب صعيب بزاف بانه يشخص وانه يداوي وكياخذ الوقت باش الوجع يمشي. فالوجع الودن ما خصوش واحد يستهين فيه، كاين الوجع الودن مباشره خصنا نعطوا الدواء المناسب طبعا، وليس كل تقطيرات. كاين شي قدره كتهيج، كاين شي قدره كما كتهيج، كل التهاب ولا كل ميكروب عنده التقطيره ديالو المناسبه طبعا على حسب طبله الودن وعلى حسب بزاف ديال الحاجات.
2: نعم.
1: فملي كتجي الالتهابات الاذن الخارجيه كتكون الاذن كتنفخ كتحمر، ملي كنقيسوها كتحرق، ملي كنحلف امي كتضرني كتخليني بلا نعس.
0: يعني هذه من الاعراض اللي كتخليك تعرف انها مريض.
1: نعم. نعرف بان الاذن ديالي تنفخات تسدات، حيتاش كتولي الانبوب ديال الاذن ديالي كله كيتسد بسبب الالتهابات. فهادو كلهم خصنا ناخذوا الادويه المناسبه طبعا، ماشي اي دواء كيجي معنا.
0: نعم. وكاين بعض الاشخاص اللي ما كيبانش عندهم هذا الالم حتى كدوز واحد النهار او لا يومين من بعد ديك السباحه وكيدخل الماء للاذن، يعني بحال ما وقع والو، ولكن ملي كدوز واحد اليومين عاد كيبدا داك الحريق.
1: الوغ علاش؟ حيتاش كيكون اكيد اكيد اكيد مجرح الودن ديالو مزيان. اول نهار ما وقع بس بقيت كنحك وانا كنجرح، ثاني نهار ما وقع بس غادي وكنوسع ديك الجروح، نهار الثالث اجي تفرج
0: عاد تما كيبدا الحريق بزاف،
1: كيولي الحريق بزاف وفوقاش كيبان خاصه في الليل، تما كتبقى تعطي الوجع الودن ديالنا.
0: نعم. وكاين شي اشخاص معينين اللي يقدروا يكونوا اكثر عرضه من اشخاص اخرين من هذه المشاكل هذه؟
1: كيعانوا مشاكل جلديه.
2: نعم.
1: وطبعا الناس صحاب السكر واللي كتكون عندهم مناعه طايحه،
0: هذوك يقولوا هاد المشاكل الودن
1: حساسه بزاف. الناس ديال السكر كيمرضوا بزاف في الودن، كيكون التهاب صعيب بزاف وكيحتاج واحد المراقبه مستمره في العياده، وشي مره كنديرهم بعض المواد خاصه في الودن باش نحميو هاد الودينات ما توصلش بانها توصل للالتهابات في الدماغ. راه شي مرات كتقدر توصل التهابات للدماغ بسبب هاد او للفطريات الشرسه اللي كتقدر توصل لنا في الودن ديالنا لداخل، وديك الساعه العلاج ديالها كيكون صعيب بزاف وكتكون للمضاعفات خيبة.
0: نعم، كاين شي طريقة اللي نقدروا نصحوا بها هاد الناس هادو باش انهم يستمتعوا بالسباحة خلال فصل الصيف بلا مشاكل؟
1: تكون عندهم مشاكل الأذنية، كاين بعض السدادات طبعا ملازمة، حيتاش ماشي كاين بزاف ديال السدادات اللي كتكون بالبلاستيك او بعض المواد اللي كتكون فيها كتهيج هاد الاكزيما الاذن او الحساسيه الاذنيه. لي شي مره كيقول لك كنديرها ولكن دغيا ودني كتمرض. نعم، حيتاش ما درتيش الانبو او السداده المناسبه. كنصحوا دائما تكون السدادات اغلبيه الاوقات تكون الماده اللي كتكون ودني مرتاحه فيها، واغلبيه الاوقات كتكون ماده كيكون فيهم السيليكون مثلا. المواد البلاستيكيه الا عندي انا حساسيه من البلاستيك او الجلد ديالي ما كيقبلش البلاستيك ودني مزدوده بالبلاستيك اوتوماتيكمون تلقائيا غينوض الالتهابات في الودن ديالي وغتولي نوع التعفنات. فاللي كيحس بانه اذا تخلي الماء انا ودني حساسه من الماء مزيان يسدهم وكيسالم هذا الشيء. مي طبعا هذا ماشي معناته بان نهار كامل نخليها تسدده في ودني، سينو الودن غتعرق وحلو هي فزقات وغتولي التهابات وميكروبات والى اخره. كنديرها فقط ملي كنكون في الماء، نخرج من الماء نحيده ونشف دخلة الودن بالفوطه فقط،
0: يعني ما كاينش حاجه ولا القطن او لا، يعني ما نديروش داك الاعواد ديال
1: اذا درنا غير القطن الودن ديالنا. نعم. شي مرات بدون ما نفطنوا كندوزو ديك القطن الودن وكنديروا دي ميكرو تروماتيزم ولا كنحكوا الودن ديالنا والميكروب كيتسرب ضهيا.
0: نعم، ومن بين اكثر العادات انتشارا هي الاستعمال كيف ما قلت ديال هاد الاعواد ديال تنظيف الاذن، تقدر تسبب اضرار كثيره. فشنو احسن طريقه اللي نقدروا نصحوا بها المستمعين ديالنا باش يعتنيوا بالاذنين ديالهم ويعني ويحافظوا عليهم طيله فصل الصيف وما يكونوش المشاكل يعني مع السباحه ومع الحراره الشمس؟
1: هاد المشاكل يستحسن يشوفوا اختصاصي قبل ما يدخلوا في موسم الصيف، يتأكدوا من صحة الجلد ديالهم، يتأكدوا واش عندي شي شمع مجموع تماك، واش عندي شي قشور، يتحيدوا بطريقة سليمة باش ديك الساعات يبقى لهم فقط من يمشوا يعوموا دائما يكون عندي وقت في السباحة نعوم واحد الفترة ونخلي الودن ديالي ترتاح ونعود نعوم ماشي مشكل.

0: الوسطى ماشي الأذن الخارجية أكثرية الأوقات. من الناس كتكون عندهم أمراض جلدية في الودن ديالهم إكزيما ولا كتكون عندهم بزاف ديال حاجات القشور إلى آخره, يستحسن زيارة الطبيب ونحيدو اللي خصو يتحيد, يكون عندنا واحد المراقبة سليمة باش ديك الساعات نخلي الوقت الودن ديالي تتهوى وتتنفس اوتوماتيكمون. دائما نشفها اما بالفوطه ولا بالسيشوار, يكون بارد ما يكون سخون, نقدر ندوزو على برا من الودينات ديالي وديك الساعات كنخلي الودن ديالي بشويه بشويه تنشف على خاطرها. وطبعا كننصح بانه اللي كيعوم النساء اللي كتعوم بالسبنيات يعوموا يخلوا ما ينساوش ان السبنيه كتبقى عامره بالماء, دونك الودن ديالي تلقائيا كتبقى شيخه نهار كامل. وغالبيه الاوقات كيجيو هذه الفئه بزاف كيجيهم هذه الالتهابات بسبب ان الودن ديالهم بقات مخنوقه بالماء.
1: صحيح, حتى استعمال ديال السماعات يمكن مع الحراره والعرق,
0: الحراره وكتلقى اغلبيه الناس مشيت نعوم درت الكاسك عاوتاني عومت على الكاسك الودن ما بقاش عندها الوقت تهوى وكتدخل تلقائيا. طبعا السماعات محطوطين في كل بلاصه دونك ميكروب يدخل من كل بلاصه.
1: نعم دكتور, اذا شكرا بزاف دكتور محمد متعططري اخصائي في امراض جراحه الانف والاذن والحنجره, شكرا لك بزاف على هذه المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا هذا الصباح واللي غتساعد بزاف المستمعين ديالنا انهم يدوزوا عطله صيفيه ممتعة.
0: ما عطيناش طبعا نخلعوهم من الصيف.
1: صحيح.
0: وكان طبعا كنتمنوا لهم عطلة سعيدة للجميع, غير واحد يرد البال يعيش بكل بساطة.
1: نعم,
0: الودن خليها تتنفس وعوم مع راسك, غير هي تنشف مزيان بطريقة صحيحة وصافي.
1: نعم, وكنتمنوا دائما الصحة والسلامة للجميع. شكرا جزيلا مرة أخرى دكتور تطاري وإلى اللقاء.
0: شكرا, إلى اللقاء.
1: كما قال دكتور تطاري, مستمعينا الكرام استمتعوا بالبحر واستمتعوا بالمسابح, ولكن ما تنسوش أن الصحة ديال الأذن راه جزء من المتعة ديال الصيف. كنتمنى لكم عطلة مليئة بالراحة وبعيدة عن الآلام والمفاجآت غير السارة. وهكا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند صيف. شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة. كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا ساعة خفيفة ممتعة ومليئة بالفائدة, وضيف النهار ديالكم شوية ديال الطاقة والابتسامة. شكرا بزاف لأنكم كتختاروا ميديا باش تكون رفيقة ديال الصباح ديالكم, وشكرا كذلك لكل من ساهم في إنجاز هذا العدد وعلى رأسهم المخرج ديال هذه الحلقة توفيق الشهلي. فموعدنا غادي يتجدد غدا إن شاء الله ابتداء من 10 صباحا في عدد جديد من ويكاند صيف, مواضيع جديدة وضيوف جدد وأجواء صيفية مميزة. إلى ذلك الحين كنتمنى لكم نهار زوين, صيف زوين, ومتابعة طيبة الباقي برامج ميديا. الله معكم وإلى اللقاء.

0: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: معكم اعتماد سلام، أهلا بكم وفي عناوين نشرة المنتصف. ليلة سابعة من الضربات الأمريكية على إيران استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية، وطهران ترد باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والأردن والبحرين. بعد الاتفاق المبرم بين السعودية وباكستان، دول أخرى من الشرق الأوسط تبدي اهتمامها بإبرام اتفاقيات دفاع مع إسلام أباد في مسعى للاستفادة من قدراتها العسكرية في ظل الوضع الأمني في المنطقة. المغرب والإمارات أول دولتين تتوجان بجائزة وعد المؤسسين ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها. الجائزة تكرم الدول التي قدمت إسهامات بارزة في تعزيز الحرية الدينية ونشر ثقافة التعايش والسلام. فرق التدخل تكثف جهودها للسيطرة على الحريق الغابوي الذي اندلع في مرتفعات أوناين بإقليم تارودانت والحد من انتشاره رغم صعوبة التضاريس وشدة الرياح. أندي بورنام زعيماً جديداً لحزب العمال تمهيداً لتوليه رئاسة وزراء بريطانيا الأسبوع المقبل. الزعيم الجديد تعهد بإعادة الأمل إلى الشعب البريطاني والعمل على تحسين مستوى المعيشة في كامل المملكة المتحدة. وفي الصفحة الرياضية للمنتصف، النهائي الصغير لمداوات الجراح بعد الخروج من المونديال. مباراة الترتيب تجمع مساء اليوم فرنسا بإنجلترا في آخر مواجهة يخوضها المدرب ديدي ديشان مع المنتخب الفرنسي. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على

0: ventre bascule et l'information devient essentielle.
1: Qu'est-ce que vous dites de la qualité?
2: Dans le cadre de...
3: Ici, à Libreville, la 10e...
0: Nos équipes, sur le terrain comme en studio, vous apportent une information fiable, claire et vérifiée.
4: Qui a été ouverte officiellement.
1: Un événement planétaire.
0: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Média TV, un nouveau regard sur l'information.
5: أنتم في الاستماع لميديا والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
6: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان شرق خط طنجة رباط الرشيدية وكذا على السواحل الواقعة جنوب أكادير إلى صاف في باقي المناطق. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة برباط الدار البيضاء السويرة، 29 في أسفي، 31 بطنجة العيون أكادير، 33 ببني ملال، 35 بالنظور، 37 بفاس، 40 بالرشيدية، 41 بمراكش و43 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بوجدة. في الجزائر سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة بالولايات الشمالية وصافية بباقي المناطق، درجات الحرارة 34 درجة مرتقبة بوهران، 36 بتمنراست، 37 بالجزائر العاصمة، 38 ببجاية، 44 بقسنطينة، 47 بأدرار و48 درجة على المقاييس مرتقبة ببسكرة. في تونس الأجواء مشمسة على كامل أنحاء البلاد بعد الظهيرة تستمر كذلك في أغلب الأحيان خصوصا بالنصف الشمالية، درجات الحرارة 36 درجة مرتقبة بالمنستير، 37 ببنزرت، 38 بتبرقة، 39 بتونس العاصمة صفاقس، 41 بسوسة، 43 بالقصرين، 47 بقفصة و48 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
5: الثانية عشر زوالاً باستوديوهات ميديا والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلاً بك اعتماد.
7: مرحباً محمد، أهلاً بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف، ليلة سابعة من الضربات الأمريكية على إيران استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية، وطهران ترد باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والأردن والبحرين. بعد الاتفاق المبرم بين السعودية وباكستان، دول أخرى من الشرق الأوسط تبدي اهتمامها بإبرام اتفاقيات دفاع مع إسلام أباد في مسعى للاستفادة من قدراتها العسكرية في ظل الوضع الأمني الراهن في المنطقة. المغرب والإمارات أول دولتين تتوجان بجائزة وعد المؤسسين ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها. الجائزة تكرم الدول التي قدمت إسهامات بارزة في تعزيز الحرية الدينية ونشر ثقافة التعايش والسلام. فرق التدخل تكثف جهودها للسيطرة على الحريق الغابوي الذي اندلع في مرتفعات أوناين بإقليم تارودانت والحد من انتشاره رغم صعوبة التضاريس وشدة الرياح. أندي بورنام زعيما جديدا لحزب العمال تمهيدا لتوليه رئاسة وزراء بريطانيا الأسبوع المقبل. الزعيم الجديد تعهد بإعادة الأمل إلى الشعب البريطاني والعمل على تحسين مستوى المعيشة في كامل المملكة المتحدة. وفي الصفحة الرياضية للمنتصف، النهائي الصغير لمداواة الجراح بعد الخروج من المونديال. مباراة الترتيب تجمع مساء اليوم فرنسا بإنجلترا في آخر مواجهة يخوضها المدرب ديدي ديشان مع المنتخب الفرنسي. في الليلة السابعة تواليا من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، شنت طهران هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين ردا على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أمس تنفيذ موجة جديدة من الضربات بهدف

0: مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. تزامنا مع هذا التصعيد توعد أمس محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى بأن تدخل بلاده مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من يومين إلى 3 أيام وسط استمرار الدعوات الدولية للعودة إلى طاولة المفاوضات. في المتابعة الزميل عثمان الطاهري.
1: تتواصل المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول الضربات الأمريكية ليلتها 7 على التوالي، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الهجمات استهدفت مواقع عسكرية وبنى لوجستية ومنشآت مرتبطة بالقدرات البحرية وتخزين الأسلحة في إيران. في المقابل أكدت طهران مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في محافظة هرمزغان، وردت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، في وقت قالت فيه إيران إنها استهدفت منشآت أمريكية أخرى في المنطقة. على الأرض يرتكز التصعيد حول مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم عقب إغلاقه من جانب إيران أمام الملاحة. طهران تحدثت عن توقيف سفن حاولت عبوره، بينما سجلت تقارير إصابة سفينة قرب السواحل العمانية بأضرار طفيفة. دبلوماسيا، تحاول دول مثل الصين وباكستان الدفع نحو استئناف الحوار بين الطرفين وإنهاء التصعيد. الحل السياسي يبقى هو السبيل لإنهاء الأزمة في ظل هذا التصعيد، كما يشرح عشق بن محمد بن سعيدان المحلل السياسي من الرياض.
2: الوساطة السياسية بإمكانها أن تكسر هذا الجمود، لأن هناك خيارات محدودة، أولها أن الضربات العسكرية والضغوط الاقتصادية المتبادلة يعني أثبتت يعني محدوديتها في تغيير السلوك الإيراني المدام من قبل دول العالم بشكل عام، مما يجعل العودة لطاولة المفاوضات هو الخيار العقلاني والوحيد للطرفين. أيضا هناك أولوية المصالح الحيوية، تشكل الملاحة في مضيق هرمز يعني نقطة ضغط هامة.
1: ومع استمرار المواجهة حذرت طهران من الانتقال إلى مرحلة هجوم شامل إذ استمرت الضربات الأمريكية ضدها، بينما يؤكد خبراء أن توسع دائرة الاستهداف لتشمل الممرات البحرية والمنشآت الاستراتيجية يرفع مخاطر امتداد الصراع إقليميا.
0: شكرا لك عثمان. وفي ظل التحولات الأمنية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كشفت تقارير إعلامية أن دولا في المنطقة أبدت اهتماما متزايدا بإبرام اتفاقيات دفاع مع باكستان مقابل تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار. وبحسب ما كشفته وكالة رويترز، فإن هذا التوجه الذي يأتي بعد الاتفاقية الدفاعية التي أبرمتها باكستان مع السعودية العام الماضي تتبناه عدة دول من بينها الكويت والبحرين والأردن، وذلك في إطار مساع لتعزيز التعاون الدفاعي مع إسلام أباد والاستفادة من قدراتها العسكرية والصناعات الدفاعية التي طورتها خلال السنوات الأخيرة، تضيف رويترز. قراءة في هذه التحركات لتوسيع التعاون الدفاعي مع وائل عواد الخبير في الشؤون الآسيوية من نيودلهي.
3: الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة تدفع بالعديد من الدول العربية إلى إيجاد معادلة أمنية جديدة في هذه المنطقة، وبالتالي توسيع التعاون الدفاعي مع الدول الإقليمية ذات صلة وقرابة مع هذه الدول خاصة باكستان يصب في إطار هذه التحولات الأمنية العميقة التي تشهدها المنطقة بعد الحرب. لذلك نعتقد أن هناك حاجة ضرورية لتحديث التسلح والاستفادة من خبرات باكستان في هذا المجال باعتبار أنها تربطها علاقات اقتصادية وتاريخية مع هذه الدول منذ فترة طويلة، ولا أعتقد أن الشراكة الاستراتيجية في المجال الاقتصاد تشكل معادلة بما فيها معادلة الأمن مقابل الاستثمار والطاقة. لكن هذا الأمر لا يخلو من تحديات كثيرة، وهذه التحديات تصب في إطار علاقات هذه الدول الخليجية بشكل مباشر مع الولايات المتحدة من ناحية وأيضا مع تركيا وإيران. ولهذا السبب إذا كان إعادة تشكيل الهندسة الإقليمية تتطلب تعاون بين الدول العربية، بعض الدول العربية وباكستان، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا مدى قدرة الأطراف الأخرى على تحقيق توازن دقيق بين المتطلبات الأمن القومي والتحالفات الدولية والاستقرار الإقليمي. طبعا كل ذلك في إطار نظام دولي جديد يتجه تدريجيا نحو النظام متعدد الأقطاب بعيدا عن القطب الواحد.
0: وائل عواد الخبير في الشؤون الآسيوية من نيودلهي، حاوره الزميل نوردين إيجاجان. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت صباح اليوم إلى واشنطن، حيث يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل، وفقا لما أعلنته الرئاسة اللبنانية بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اختتمت الأربعاء الماضي في روما. تصدر المغرب والإمارات العربية المتحدة أول قائمة دولية للتكريم ضمن احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 250 لاستقلالها، بعد الإعلان عن منحهما الدورة التأسيسية الأولى من جائزة وعد المؤسسين، وهي جائزة تكرم الدول التي قدمت إسهامات بارزة في تعزيز الحرية الدينية وصون كرامة الإنسان ونشر ثقافة التعايش والسلام. وقد تم منح هذه الجائزة خلال جلسة رسمية احتضنها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن. تقرير الزميلة منال رقوق.
4: يكتسي هذا التتويج أهمية خاصة لكونه أول جائزة دولية تمنح في إطار احتفالات أمريكا 250، وقد استحدثت لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في مجالات الحرية الدينية والمواطنة المتساوية وحماية حقوق الأقليات وترسيخ ثقافة التعايش والسلام، قناعات إن بنى عليها اختيار المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة لنيل جائزة وعد المؤسسين، كما يوضح غريغ ميتشل المؤسس والرئيس التنفيذي للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية.
5: نود أن نثمن جهود كل من المغرب والإمارات العربية المتحدة لأنهما أحرزا تقدما كبيرا ويسيران جنبا إلى جنب مع أمريكا لنقل الوعد الأمريكي إلى العالم.
4: الولايات المتحدة الأمريكية تقدر العلاقات التاريخية التي تجمعها بالمملكة المغربية، تعتبر أقدم العلاقات الدبلوماسية في العالم، حيث كانت المملكة أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 1777، وهي محطة تاريخية شكلت أساساً لعلاقات متواصلة عبر القرون لتشمل كل مجالات التعاون. وجاءت هذه المناسبة لتقدير أيضاً الدور الذي يطلع به المغرب في تقديم نموذج ديني قائم على الوسطية والاعتدال من خلال مؤسسات دينية وتعليمية تسعى لنشر قيم التسامح ومواجهة التطرف وخطابات الكراهية. وشكل المنتدى فرصة لاستعراض تجربة المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلام والعيش المشترك، وتم التذكير بإعلان مراكش التاريخية الذي صدر في العام 2016 بمبادرة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنتدى أبو ظبي للسلام، واعتمدته الدورة 13 لمؤتمر القمة الإسلامية المنعقد بإسطنبول في سنة ذاتها، وهو الإعلان الذي يمثل أول إحياء مؤسسي معاصر لمرجعية صحيفة المدينة المنورة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم عند تأسيس المجتمع المدني الأول.
0: شكرا لك منال. تكثف فرق التدخل جهودها للسيطرة على الحريق الغابوي الذي اندلع في مرتفعات أوناين بإقليم تارودانت والحد من انتشارها. النيران التهمت مساحات غابوية واسعة، فيما تواجه عمليات الإخماد تحديات كبيرة بسبب وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، ما يزيد تعقيد مهمة فرق التدخل الساعية إلى محاصرة ألسنة لها ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة. نتابع توضيحاتنا بهذا الشأن مع رضوان المغراني رئيس جماعة أونين.
6: طبعا نسبياً مزيان بعد هذا تميتريزها شوية، كاين الناس وكاين الناس المصالح ديال الرقية المدنية وكاين الرنفورات يعني ديال القوات المساعدة، توقعات على حسب العدد ديال الناس الساكنة والناس ديال المصالح اللي كاينين هنايا. شي كاين الإشكال غير ديال الماء، حيت البلاصة بعيدة شوية على الماء. الجماعات كاينة ونين وإيجوكاك، الناس باقيين حيت شوية سميتو كان عافية بعيدة، حيت حصروها الناس كانوا التدخل ديال المصالح بالليل وحصروها باقي موصلة دابا، ولكن قدرت تميتريز ان شاء الله الغطاء شويه كاين ديال من 100 قطار ولا 150 قطار خارج الدابه. كندا تعملوا كاينين البارح دوزو

0: دازو دازو في المناطق اللي قرابه للساكنه، تما خو الماء باش ما تزيدش زعما باش ما تنتشرش. ما نعسناش كاع، راه الناس اللي كامل حد الان راه ثلاثه ديال اللي نويتي دابا ما نعسنا. لا الحمد لله الخصائص البشريه ما كاينين الحمد لله.
1: رضوان المغراني رئيس جماعة أوناين حاوره زميل نور الدين إيجاجان. تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها مساء أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وذكر بلاغ لقوات خفر السواحل أن القارب أمضى 25 يوما في عرض البحر بعدما غادر مدينة بانجول في غامبيا وعلى متنه نحو 160 شخصا متجها نحو جزر الكناري. أندي بورنام يخلف كير ستارمر على رأس حزب العمال. بورنام فاز أمس رسميا بزعامة الحزب الحاكم، ما يمهد الطريق أمام توليه مهمة الوزير الأول لبريطانيا مطلع الأسبوع المقبل. يصبح سابع وزير أول للمملكة المتحدة في أقل من 10 أعوام، في مؤشر على تقلب المشهد السياسي البريطاني. الزعيم الجديد لحزب العمال تعهد أمس بإعادة الأمل إلى الشعب البريطاني والعمل على تحسين مستوى المعيشة في كامل المملكة المتحدة. التفاصيل مع مراسلنا من لندن حميد الأزهري.
2: لدي خطة. هكذا يختصر الرجل الذي يستعد لحمل مفاتيح 10 داونينج ستريت رؤيته للمهمة المقبلة. أندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال دون أن يخوض غمار انتخابات عامة، ويتهيأ الأسبوع المقبل لخلافة كير ستارمر في رئاسة الحكومة.
3: ثق بأنني أدرك يقينا ما أعتنقه من مبادئ. لقد أمضيت ربع قرن ممثلا منتخبا عن حزب العمال، وأعرف جيدا ما أريد تحقيقه.
2: التحديات التي تنتظر بيرنام كثيرة وقد أطاحت بأسلافه الستة: الطاقة والهجرة والتضخم. فهل سينجح هو فيما فشل فيه الآخرون؟ بعضهم يرى أن أول إنجاز يحسب له تمثل في رأب الصدع داخل حزب العمال. محمد قواس الكاتب والباحث السياسي.
4: هذا قد يريح كل الحزب أنه ليس هناك تيارات بالإمكان أن تكون متحدية وتبرز ضده، وبالتالي هو خطابه أيضا تحدث عن المصالحة الداخلية وعن المشاركة العامة، ليس فقط من تيارات الحزب إذا جاز التعبير، حتى من أحزاب أخرى خارج حزب العمال.
2: أندي بيرنام لم يكن معروفا على نطاق واسع خارج مدينة مانشستر التي كان عمدتها لعشرة أعوام، ولذلك سيبدأ البريطانيون ومعهم العالم رحلة التعرف إليه. حميد الأزهري، ميديان، لندن.
1: تقوم وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية شو سون هوي اليوم بزيارة رسمية لروسيا تلبية لدعوة نظيرها سيرغي لافروف، وفق ما أعلنته الخارجية الروسية في وقت يواصل فيه البلدان الحليفان تعزيز علاقاتهما منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. في الصفحة الرياضية للمنتصف قبل نهائي الحلم بين الأرجنتين وإسبانيا، يجرى اليوم النهائي الصغير لمداواة الجراح بعد الخروج من المونديال. على ملعب ميامي تواجه فرنسا إنجلترا مساء في مباراة تحديد المركز الثالث في آخر مواجهة يخوضها المدرب ديدي ديشان مع المنتخب الفرنسي. في المتابعة الزميل وديع أحتي.
5: يدخل المنتخب الفرنسي المواجهة بعد خسارة أمام إسبانيا في نصف النهائي، فيما توقفت مغامرة المنتخب الإنجليزي عند محطة الأرجنتين. ورغم ضياع حلم التتويج، فإن المنتخبين يسعيان إلى إنهاء مشوارهما في المونديال بانتصار يمنحهما المركز الثالث والميدالية البرونزية. وتكتسي المباراة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب الفرنسي، إذ ستكون الأخيرة للمدرب ديدي ديشان على رأس الجهاز الفني بعد 14 عاما قاد خلالها الديوك إلى لقب كأس العالم عام 2018 وبلوغ نهائيين في البطولة. نستمع لديدي ديشان.
6: Je me sens dans ma responsabilité par rapport au match qu'on a. C'est pas un match amical.
7: أشعر بمسؤولية تجاه المباراة التي

0: انتظرنا، إنها ليست مباراة ودية ولا المباراة التي كنا نفضل خوضها، لكنها موجودة وهناك مركز ثالث على المحك. لذلك من واجبي أنا وجهازي الفني ومن واجب اللاعبين أيضا أن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف الأخير الذي قد يكون وربما بالتأكيد أقل أهمية، لكنني أكرر هناك هدف يجب تحقيقه.
1: وعلى الصعيد الفردي تتجه الأنظار إلى كيليان مبابي الذي ما يزال يملك فرصة انتزاع لقب بهداف كأس العالم، إذ يختسم حاليا صدارة الهدافين مع ليونيل ميسي بثمانية أهداف. فأي هدف أو أكثر في شباك إنجلترا قد يمنحه فرصة الحذاء الذهبي، خاصة في حال فشل ميسي غدا في تسجيل أي هدف. فرنسا وإنجلترا هي إذن مواجهة أوروبية كلاسيكية عنوانها إنهاء المونديال بأفضل صورة ممكنة، فيما سيطارد مبابي لقبا فرديا قد يخفف من مرارة ضياع الحلم الأكبر. مباراة فرنسا وإنجلترا تنطلق بداية من الساعة 10 مساء بالتوقيت المغربي.
2: شكرا لك وديع، وبذا نختم نشرة المنتصف. شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة. بعد فاصل قصير نستقبل ضيف المنتصف اليوم.
3: أكوافينا نقسم الصوديوم، وهذا الشيء كيعني أنها كتعطينا بلوس ديتغاتاسيون لوكور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا، خذ الوقت الأساسي.
4: ميديا المنتصف، اعتماد سلام.
2: أهلا بكم من جديد. في إطار جهود لجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس لدعم صمود المدينة المقدسة وتعزيز قطاع التعليم فيها، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس وهاكاثون القدس 2026، ما يفتح آفاقا جديدة لتمكين الطلبة وتشجيع الابتكار. الموضوع يناقشه الزميل أيمن أحمد مع ضيفتنا اليوم في المنتصف.
5: أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030، والذي يشمل دعم المؤسسات التعليمية وتوسيع المنح الدراسية وتعزيز التكوين والابتكار، إلى جانب الإعلان عن انطلاق هاكاثون القدس 2026 الهادف إلى تشجيع الشباب على تطوير حلول تقنية وريادية تستجيب لاحتياجات المدينة. ويأتي هذا البرنامج في سياق استمرار الدعم المغربي للقدس عبر مشاريع تنموية وتعليمية تنفذها الوكالة تحت إشراف لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وللحديث عن أهمية هذا البرنامج وأبعاده التعليمية والأكاديمية، يسعدنا أن نستضيف الدكتورة صفاء ناصر الدين، أمين عام هيئة الرئاسة في جامعة القدس. دكتورة صفاء، مرحبا بك.
6: مرحبا بك وبجميع أهلنا في المغرب الشقيق.
5: أولا دكتورة صفاء، كيف تقيمون أهمية البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس، وما أبرز الإضافات التي يحملها مقارنة بالبرامج السابقة؟
6: أولا يسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن واحد من أنجح نماذج دعم التعليم في مدينة القدس، وهي المنح اللي يقدمها وكالة بيت مال القدس الشريف لطلبة جامعة القدس. ومنها هذه المنحة ليست مجرد دعم مالي، بل هي رسالة تضامن مع الطالب المقدسي، تؤكد أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل القدس. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي نعيشها في القدس، تساعد هذه المنح على الطلبة على الاستمرار في تعليمهم والتفرغ للتميز الأكاديمي، بدلاً أن يكون الأعباء المالية عائقاً أمام طموحاتهم. شاركتنا مع وكالة بيت المال، شاركتنا في جامعة القدس نفتخر فيها، وهي شراكة متينة بين وكالة بيت مال القدس، تقوم على رؤية مشتركة تجعل الإنسان المقدسي والتعليم في صلب أولوياتها. طبعا أنا بصفتي كمان رئيسة كرسي دراسات المغربية نلمس حجم الاهتمام المغربي الرسمي بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس لدعم صمود القدس وأهلها، ويجسد هذا الدعم في مبادرات تعليمية مختلفة وثقافية وتنموية مستدامة.
5: دكتورة صفاء، أعلن عن إطلاق هاكاثون القدس 2026، ما الذي يمكن أن يتيحه هذا المشروع لطلبة الجامعات والشباب المقدسي، خاصة في مجالات الابتكار؟

0: وريادة الأعمال.
1: هذه المبادرات هي مبادرات نوعية منفتخر فيها. هاكاثون القدس اللي أطلقته وكالة بيت المال هو بيهدف لتمكين الشباب ورواد الأعمال من تطوير حلول تقنية مبتكرة تستجيب لتحديات الواقع اللي تعيشه القدس أولا، وبتحولهم الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ ضمن بيئة تفاعلية مكثفة تجمع بين التعليم والعمل الجماعي والإرشاد والخبراء. هذا الهاكاثون راح يعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات المجتمع، ويفتح لهم أفاق كثيرة للشباب يكونوا جزء من صناعة الحلول المستقبلية للقدس. في الموضوع الثاني كمان اللي بيركز عليه الهاكاثون بيركز على السياحة الذكية والتراث الثقافي وربطه بالذكاء الاصطناعي. هاي المحاور مهمة جدا في هاكاثون القدس اللي باستخدام الذكاء الاصطناعي بيشجع المشاركين على إعادة تقديم التراث المقدسي والفلسطيني وتوثيقه بأساليب رقمية مبتكرة، تطوير تجارب تفاعلية تثري تجربة الزائر وتعزز الهوية الثقافية للمدينة، ويركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في رواية القصص والقدس للقدس وإبراز تاريخها وتراثها بطريقة حديثة وجذابة، ويسهم على الحفاظ على الذاكرة الثقافية ونقلها للأجيال القادمة.
0: طيب دكتورة، تحدثتي عن المنح والبرامج التي تدعمها وكالة بيت مال القدس الشريف والتي يستفيد عدد متزايد من طلبة جامعة القدس منها. كيف ينعكس هذا الدعم على المسار الأكاديمي للطلبة وعلى قدرة الجامعة على مواصلة هذه الرسالة؟
1: طبعا هاي المنحة لها أثر كبير على طلبتنا، يعني رأينا العديد من الطلبة اللي تمكنوا من استكمال دراستهم والتخرج بفضل هاي المنحة، أصبحوا اليوم مهندسين وأطباء، وفي منهم كمان قانونيين محامين. يعني إحنا كانت المنحة هاي لها تقريبا من سنة 2018 أنا بديرها في جامعة القدس بدعم من وكالة بيت المال، استفاد منها 20 طالب سنويا، والعشرين طالب هذا بيستمر مع الوكالة لغاية التخرج وبيتم استبداله بعد التخرج بطلبة آخرين، فهي زي العجل الدوار اللي بيدخل عليها العديد من الطلاب اللي بفضل هذه المنحة، يعني بمساعدة هاي المنحة قدروا يتخرجوا ويكملوا دراستهم، كمان إذا بده يكمل دراسته للماجستير أو يقدر يشتغل ويقدر يعيل عيلته يعني ويقدم الخدمات للعيلة اللي عنده، يعني للوضع الاقتصادي اللي حكينا عنه الصعب في القدس. فإحنا من هون متقدم بجزيل الشكر والامتنان لوكالة بيت المال القدس على هذا الدعم الكريم، ونقدر عاليا اهتمامهم بطلبة القدس وحرصهم على توفير فرص التعليم لهم.
0: دكتورة، إلى جانب الدعم المادي، ما الذي يعني في من وجهة نظركم تحتاجه المؤسسات التعليمية في القدس اليوم لضمان استمرارية العملية التعليمية في ظل تفاعلية كبيرة وبرامج مبتكرة؟
1: طبعا ليست فقط زي ما قلنا هي الدعم المادي هو المهم زي ما حضرتك تفضلت، احنا عندنا كمان الدعم التقني والدعم الفني والدعم التعليمي والاكاديمي والتبادل اللي بيصير عندنا لما يجوا زملائنا من المغرب يجوا عندنا زيارات، هذا بالنسبه لنا كثير كثير مهم. فاحنا من خلال كرسي الدراسات المغربيه ومن خلال جامعه القدس دائما بندعي الاخوه الخبراء في من المغرب انه يجوا يزورونا، اجوا من نقابه المهندسين، نقابه المهندسين المعماريين في المغرب أجوا زارونا على جامعة القدس وعلى القدس وساعدوا في مواضيع الترميم، أجوا ناس برضو خبراء من المغرب على موضوع كيف الحرفيين أجوا نقلوا المهنة لشباب وصبايا بالقدس، وكان في دورات تعليمية لهم. ففي كتير شغلات غير الدعم المادي اللي ممكن يكون فيها استفادة من المغرب، وبنفس الوقت هم كمان لما إحنا نروح على المغرب ونتطلع على المغرب ونتعلم من المغرب كيف عم بيصير كيف إدارة المؤسسات، هذا كله فائدة تعود على فلسطين وعلى الفلسطينيين وعلى أهل القدس يعني بالتقدم والتنمية.
0: الدكتورة صفاء ناصر الدين، أمين عام هيئة الرئاسة في جامعة القدس، شكرا جزيلا لك سيدتي على هذا الحوار.
1: شكرا.

0: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران هل تستحق تسميتها؟ أمنها للدقة والأمانة مذكرة سوء تفاهم ليس إلا. في الخليج بحر من الأسئلة، وفي العالم أجمع جمهور يراقب الأسواق. أي اتفاق لن يكون كافياً إذا بقي هرمز مفتوحاً على التصعيد. فمن يرفع كأس هرمز في نهائي المواجهة؟ تابعونا.
1: من بيروت مع خلدون زين الدين، يأتيكم بعد قليل على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم مع عبد العالي صهر. نستهل الموجز بتصعيد بين إيران والولايات المتحدة. اليوم السابع شهد شن إيران لليوم هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين ردا على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها. الكويت كانت أكبر المتضررين من الهجمات الإيرانية اليوم، حيث أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الإيرانية استهدفت في الكويت مستودع ذخيرة في قاعدة الأدريع ومباني مقار ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي سالم وعدة جسور اتصالات. الكويت اتهمت إيران باستهداف عدواني لمنشآت مدنية وبنية تحتية أساسية بعدما أعلنت سلطاتها تعرض مواقع للكهرباء والنفط لهجمات إيرانية أسفرت عن إصابات وخسائر مادية وأدت إلى اندلاع حرائق. من الجهة الثانية داخل إيران، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 شخصا وإصابة 500 آخرين في الهجمات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت اليوم إلى واشنطن، حيث يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء القادم بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اختتمت الأربعاء الماضي في روما. وقع العراق 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي مع شركات أمريكية، العديد منها في قطاع النفط، خلال زيارة رئيس وزرائه علي الزيدي لواشنطن. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفر هجوم بمسيرات أوكرانية على مركزين لوجستيين في روسيا عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، فيما تسبب حريق في مستودع نفطي في ضاحية موسكو في إخلاء عيادة توليد بحسب ما أفادت السلطات المحلية اليوم. وجهة أفريقيا، حيث أعلنت الشرطة الأوغندية عن ارتفاع حصيلة حادث تعرضت له حافلة مدرسية مساء أول أمس الخميس في أوغندا إلى 24 قتيلا. في منطقتنا المغاربية في المغرب، تكثف فرق تدخل جهودها للسيطرة على الحريق الغابوي الذي اندلع بمرتفعات أوناين بإقليم تارودانت والحد من انتشاره بشكل أوسع، والتهمت النيران بحسب تقديرات رضوان المغراني رئيس جامعة أوناين في تصريح لميديا ما بين 100 و450 هكتارا. وفي سياق هذه الجهود الميدانية، أفاد إسماعيل بن عمر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت في تصريح لميديا بأن العمليات التي تدخل يومها الرابع مكنت من جعل الوضعية حاليا تحت السيطرة بشكل أفضل بعد تدخل فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية ومصالح المياه والغابات والقوات المساعدة. في موريتانيا، تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها مساء أمس في المياه الإقليمية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق كان على متنه نحو 160 شخصا، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقي نداءات استغاثة، مشيرا إلى أنه تم العثور على القارب انطلق من دولة غامبيا بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. تستعد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لإدراج موقع تراثي وقلاع لبنانية ومسار لهجرة الظباء وأعمق بحيرة في العالم على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بفعل عوامل منها الحروب وتغير المناخ. ويبدأ ممثل الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو الجمعة المقبل

التصويت على إدراج مواقع جديدة في قائمتي التراث العالمي والتراث العالمي المهدد بالخطر خلال اجتماعهم في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية. في الرياضة، يلتقي منتخب فرنسا وإنجلترا الليلة في مدينة ميامي الأمريكية في المباراة رقم 103 من بطولة كأس العالم لتحديد الفائز بالمركز الثالث النسخة الحالية، ويسعى من خلال الطرفان لإنهاء المسار المونديالي بنتيجة إيجابية واقتناص الميدالية البرونزية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونا مع برنامج من بيروت مع خلدون زين الدين، في أمان الله.

0: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران هل تستحق تسميتها؟ أم أنها للدقة والأمانة مذكرة سوء تفاهم ليس إلا؟ في الخليج بحر يموج بالأسئلة، وفي العالم أجمع جمهور الأسواق يراقب. أي اتفاق لن يكون كافيا إذا بقي هرمز مفتوحا على التصعيد، فمن يرفع كأس هرمز في نهائي المواجهة؟ متابعي النهار في كل مكان، مستمعي ميديان راديو في طنجة ومشاهدي ميديان تي في وميديان مغرب، أهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من بيروت، أرحب فيها بمدير الأخبار في النهار أستاذ غسان حجر، أهلا وسهلا بك.
1: يعطيك العافية. أهلا فيك.
0: وكذلك أرحب من بون في ألمانيا برئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أستاذ جاسم محمد. أستاذ جاسم أهلا وسهلا بك.
2: أحياتي. تحياتي.
0: أستاذ غسان حجر، أبدأ معك بداية، هي مذكرة تفاهم أم سوء تفاهم ربما قادت إلى هذه المواجهة بين الجانبين مجددا؟
1: خلينا نقول هي تفاهم الضرورة أو مذكرة التهدئة أكثر ما هي تفاهم، لأنه استحالة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأنه مصالحهم متضاربة جدا بالمنطقة، مش ممكن يلتقوا على هيدي الأهداف اللي صارت. يعني إذا ما صار في حل للسلاح النووي، ما صار في حل لمضيق هرمز، ما صار في حل للأذرع الإيرانية بالمنطقة، على شو بدهم يتفاهموا؟ وعمليا هالمذكرة اللي اتفقوا عليها ما أوجدت حلول لكل هودي الأشياء. هي مذكرة تهدئة لا قيام تفاوض، والتفاوض تحدد له أول فترة 60 يوم، يمكن كان متوقع أنه تتمدد 30 بعد 30، لأنه هيدي الأمور العالقة منذ 50 سنة، مش ممكن أنها تكون عم بتلاقي حلولها بأسبوع أو بأسبوعين.
0: إذن الأرضية ليست ثابتة وواضحة كانت بين
1: الجانبين. لا ليست واضحة، لأنه هي كانت إفساح المجال أمام التفاوض. التفاوض قد ينجح أو قد لا ينجح.
0: نعم. إلى بون، إليك أستاذ جاسم محمد، كخبير أمني وخبير عسكري مراقب ومتابع لهذه التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، ما تفسير عودة المواجهة بين الجانبين وهرمز إلى هذه الحد ربما بقي مفتوحا على التصعيد، مع العلم أنه كان يفترض أن يتم التحسب لهذه الورقة الإيرانية؟ ما تفسير بقاء هرمز إلى هذا الحد هو الذي يحكم المواجهة بين الجانبين؟
2: تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. ما يتعلق في مضيق هرمز، أجد أنه إيران بدأت تستثمر كثيرا في ورقات هرمز، وهذا في سبيل أن تقوم باستبعاد بقية الملفات المهمة، وهي خاصة الملف النووي، الملف الباليستي، وكذلك البنود الأخرى 14 و15 من الاتفاق. فإذا مثل ما ذكر ضيفك الكريم بأننا نحن أمام تفاهمات، وهذه التفاهمات أيضا كانت فضفاضة ولم يتم الاتفاق عليها. وجد أنه ما تم حتى في هذه التفاهمات في جنيف وفي إسلام أباد هي خارج السياقات التي تعودنا عليها في السياقات الدبلوماسية والسياسية في توقيع الاتفاقات، كانت بصراحة على عجل، وكأنما أن الطرفين يريدان أن ينهيان هذه المهمة. فإذن الاستثمار جاء إن الصراع ما بين الولايات المتحدة وإيران هو متجذر جدا، وأجد أنه إيران تستثمر وتستغل مضيق هرمز لأن يكون ورقة، وأجد أنه هذه الورقة سوف تأخذ وقت أطول، وأجد أنه الفوضى الحالية في مضيق هرمز بصراحة هي ممكن أن تكون أمام يعني حالة لا حرب وحالة لا سلم في سبيل استنزاف الولايات المتحدة من وجهة النظر الإيرانية. فأجد أنه المشهد في مضيق هرمز هو بصراحة استمرار هذه الفوضى، وأجد أن ما تقوم به إيران هو مخالف إلى الأعراف السياسية والدبلوماسية، وكذلك هو يتناقض أيضا مع الأعراف الدولية والمواثيق الخاصة في الممرات المائية.
0: أستاذ جاسم محمد، بالعادة يعني الجغرافيا هنا وكأنها هي التي تقود السياسة، إنما من وجهة نظر عسكرية، هل يمكن لواشنطن أن تنجح بفتح هذا المضيق عسكريا ربما، وإلى ماذا تحتاج لإنجاح هذه المهمة بتقديرك؟
2: الجغرافيا مثل ما ذكرت أنه تخدم إيران الموقع الجغرافي، وأجد أنه المواجهة العسكرية هي الولايات المتحدة لديها القدرة في السيطرة وفرض سيطرتها على مضيق هرمز، لكن أجد أنه الوقت غير مناسب، وأجد أنه هنالك ضغوطات وتحديات أمام الإدارة الأمريكية، هي لا تريد الانخراط بحرب مباشرة مع إيران، هذا سوف تستثمره إيران كثيرا. إذن من الناحية العسكرية هنالك سيناريو، وهو احتمال أن يكون هنالك سيطرة على جزيرة خرج، وهذا ما تم توارده في الأخبار خلال هذا اليوم ويوم أمس، بأن هذا خيار ما زال قائما. إذا قامت الولايات المتحدة في هذا الخيار العسكري في جزيرة خرج، هذا يعتبر تحول نوعي، وأن إيران وأن الولايات المتحدة تنخرط على حافة حرب ومواجهة مع إيران، وهذا يعتبر أنه تدرج في المواجهة وتغيير كامل في استراتيجيات الولايات المتحدة وخطط البنتاغون وكذلك الإدارة الأمريكية. هذا السيناريو أصبح بصراحة ربما قريبا. الولايات المتحدة لديها القدرة، لكن أجد أنه ربما تحتاج الكثير من الوقت، هي تحت ضغوطات العامل الزمني لا يخدم الإدارة الأمريكية.
0: سنرى معك أستاذ جاسم ما خيارات إيران للرد على إمكانية سيطرة واشنطن على جزيرة خارج الاستراتيجية كما ذكرنا. أستاذ غسان حجار، كانت هناك ضربات إيرانية على قاعدة التنف في سوريا وتتوسع المواجهة أكثر فأكثر، هل يعود حزب الله ليدخل ربما إطلاق صواريخ، هل تتوقع يطلق صواريخ نحو شمال إسرائيل مجددا ليدخل لبنان في حرب متجددة أم لا؟
1: إذا بدنا نرجع لرغبة حزب الله، أنا أرجح أنه ما يكون عنده هذه الرغبة بأنه يفوت على الحرب مجددا، لأنه التداعيات تبع الحرب عليه وعلى ناسه وعلى جمهوره وعلى قرى ومدنه وعلى حتى مقاتلينه وعلى مخازن السلاح تبعه هي كارثية يعني. فبالمنطق إن ما عنده هذه الرغبة، ولكن هل يملك هو القرار؟ القرار هيدا بيصير بإيد إيران، بإيد الحرس الثوري الإيراني، متى يدخل الحرب أو متى يحجم عن المشاركة بالحرب. كرمال هيك التوقع بيصير يعني منه دقيق بهذا المطرح بين رغبة حزب الله ووعي حزب الله، لأنه قديش هو عمليا الحرب منا لمصلحته. نحن اليوم شو ما قلنا أنه صمدنا، الصمود غير الانتصار، فيهم يقولوا صمدوا بس ما فيهم يقولوا انتصروا. نحن اليوم عنا 55 قرية وبلدة بين محتلة وبين تحت النيران الإسرائيلية، نحن عنا حتى لو رجعوا الناس ولكن رجعوا على أي قرى على أي مناطق، في عنا قرى ممسوحة 100%، ما عاد في إمكانية للسكن، ما عاد في إمكانية لتعمرها بوقت قريب لأنه ما فيها بنى تحتية. فما فينا نقول، فينا نقول أنه في شكل من أشكال الصمود، ولكن أكيد نحن طالعين من خسرانين فيها. كرمال هيك أنا أرجح عدم رغبة حزب الله، ولكن مثل ما قلت لك القرار إيراني منه قرار محلي بهذا الإطار.
0: نعم، إسرائيل تنتظر ربما فرصة دخول الحزب مجددا للسيطرة على نقاط استراتيجية، منا تلال علي الطاهر وغيره. ما الذي تمثل هذه التلال بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للمواجهة الميدانية أستاذ غسان؟
1: صحيح، في عندك ثلاث مناطق بعد عندها رغبة إسرائيل أنه تكون عم بتتقدم خلالهم، أكيد أبرزها علي الطاهر اللي فيها منشآت تحت الأرض، وفيها يعني اللي عرضه حزب الله قبل عن منشآت عماد واحد وعماد أربعة وإلى آخره. فالمرجح أنه تكون بتلال علي الطاهر، تكون بمنطقة جزين عمليا، فهودي المناطق في منطقتين ثلاثة إقليم التفاح عمليا. إسرائيل ترغب بأنه تكفي لهذه المناطق لتعتبر حالة أنه هي بين مزدوجين، نظفت هذه المناطق من المخازن الكبيرة تبع حزب الله. وأكيد أي عودة إلى الحرب رح يعني يعطيها ذريعة، أي تحرك رح يعطيها ذريعة لإسرائيل لتكفي. هي يمكن تحت الضغط الأمريكي مستعدة أنه تعمل وقف إطلاق نار، ولكن عندها رغبة أنه تخلص هودي

0: المناطق قبل ما تروح على وقف إطلاق نار أو على تفاوض.
1: سنتحدث أكثر عن مفاوضات روما وما يمكن أن تستدعيها إلى الداخل اللبناني. أستاذ جاسم محمد، ذكرت قبل قليل أنه قد تكون جزيرة خرق الاستراتيجية قد تكون هي نقطة مفصلية في هذه المواجهة وربما تسعى واشنطن إليها. ما الذي تتوقع كسيناريو رد من إيران أمام هذا التطور النوعي حقا الذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإيراني؟
2: إيران تعود عليها بأنها هي دولة تعتمد الحروب الغير متكافئة، فلذلك من المتوقع جدا أن تقوم باستخدام المسيرات والصواريخ قصيرة المدى. مع ذلك أيضا هي موضوع زرع الألغام وكذلك الزوارق المسيرة، هذه جميعها هي أصبحت مرجحة وهي مكشوفة إلى الولايات المتحدة. وأجد أنه القوى الأمريكية البحرية الموجودة في قرب مضيق هرمز لديها القدرة في التعامل مثل هذه التهديدات، تهديدات الحرس الثوري الإيراني. لا ننسى بأن هنالك أيضا مساعي إلى إيران إلى توسيع هذه المواجهة لأن تكون أيضا تنتقل إلى باب المندب من خلال الحوثيين. كذلك لا ننسى بأن العراق هنالك فصائل مسلحة بين مزدوجي الميليشيات هي أيضا ممكن أن تكون واحدة من وسائل والأدوات التي ممكن أن تحركها إيران ضد المصالح الأمريكية فإذا والغربية كذلك.
1: الحوثيين وباب المندب أيضا.
2: باب المندب هو يعتبر مكمل إلى مضيق هرمز، عندما يكون هنالك تهديد في باب المندب هذا يعني أنه الممرات المائية تقريبا يعني مضيق هرمز يمثل 30% من شحنات الطاقة خاصة إلى العالم وإلى دول أوروبا، وكذلك مضيق باب المندب هذا يعني بأنه يجب أن يكون هنالك خيار آخر في مرور السفن، ربما تكون هنالك خيارات أخرى وبدائل أخرى، كون أنه الكلفة الآن أصبحت عالية جدا بالنسبة إلى شركات التأمين. كذلك التهديدات الأمنية، لاحظنا أنه ضرب السفن لحد هذا اليوم هنالك ضرب واستهداف إلى السفن من قبل إيران. فأجد أنه يعني إيران تعتمد سياسة خاسر خاسر، هي لا توجد لديها شيء تخسره أكثر مما خسرته الآن، ولذلك أجد أنه هي تلاحظ يعني من تراهن بصراحة على استنزاف الولايات المتحدة والمواجهة. وهنالك اعتراف يعني لدى المحللين والخبراء وحتى ربما الإدارة الأمريكية تقيمها عفوا إلى قدرات إيران بأن إيران يعني حتى لو تخسر سياسيا أو خسرت العفو عسكريا فأجد أنه هي ما زالت موجودة، وربما عدة عوامل تجعل أنه إيران تكون مستمرة. الجغرافيا أيضا تخدمها كثير، كذلك الأدوات التي تستخدمها خاصة أذرع إيران. ما عدا ذلك هي تراهن على شيء وهي الأولوجية القصيرة الإسلامية والخطاب هذا المتشدد، هذه جميعها بصراحة هي تراهن عليها. فأجد أنه حربها سوف تغير لصالحها حركة مقاومة أكثر مما تكون دولة تعيش وسط الأقليم في مجالات الأمن الإقليمي وكذلك الأمن الدولي.
1: نعم.
0: بس هون شغلة بيقول أنه إيران عندها إذا بدك عنصر قوة يفتقده الآخرون. يعني اليوم ما في نظام محاسبة، يعني الحرس الثوري بيحكم منه خايف من انتخابات، منه خايف من محاسبة. اليوم الإدارة الأمريكية عندها انتخابات ممكن تكون عم تخسر شعبيتها، تبين تخسر شعبيتها. إسرائيل عندها انتخابات ممكن يكون نتنياهو كمان عم بيخسر بالانتخابات. أما إيران فشو ما عملت عندها هيدا عنصر القوة انه عندها حرس ثوري وما عندها آليات محاسبة، بتعتمد على عامل الوقت انه ممكن الاخرين يكونوا عم بيخسروا بدولهم او عم بيتراجعوا بدولهم، بينما هي ما عندها يعني ما عندها هذا التغيير.
1: يعني الوقت ليس ضاغط بالنسبة لإيران.
0: لا لا، الوقت ضاغط اقتصاديا وماليا ومعيشيا، ولكن بالمفهوم السياسي ما عندهم، هني منهم خايفين أنه تتغير السلطة أو تتغير الأكثرية. ما في يعني آليات محاسبة بإيران
1: أو آليات ديمقراطية. صحيح. مثل ما هي بالدول.
0: صحيح.
1: نعم.

0: سأقرأ قليلا قبل أن أخذ موقفك أيضا أستاذ جاسم محمد عن الخليج وما يجري. يسرى عادل هي كاتبة في النهار، كاتبة إماراتية معروفة، تقول ربما يحتاج المسؤولون في طهران إلى تحديث خرائطهم، فواشنطن التي يبحثون عنها ليست في مطار خليجي ولا في نقلة نفط تعبر هرمز ولا في ميناء مدني يفتح بابه للتجارة، وإن كانت الولايات المتحدة خصمهم حقا فلن يجدوها في أبوظبي أو المنامة أو الكويت أو الدوحة. صحيح. إنها هناك أقرب إليهم في الفلك الخليجي، إنها متاخمة تماما لسواحلهم، تدك طهران وبندر عباس وكرمانشاه وبوشهر. يعني إلى متى ستبقى إيران تواجه ربما الجهود الخليجية التي ربما تعلي الدبلوماسية على الخيارات العسكرية؟ إلى متى ستبقى تواجه هذه الخيارات إيران بإطلاق الصواريخ على أماكن مدنية بهذا الشكل وهذه الاعتداءات التي أصبحت واضحة المقاصد منها؟
1: ما تقوم به وتهديد مباشر وقائم في استهداف المواقع المدنية وكذلك الطاقة في دول الخليج، أصبح واضح يعني أنه إيران تحاول أن تجد أوراق ضغط على الإدارة الأمريكية من خلال استهداف الدول الخليجية. وأجد أنه هذا يبرهن بأن إيران لم تعطي أو لم تترك باب خلفي ولو باب خلفي لعودة العلاقات مع الدول الخليجية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ونلاحظ أيضا هي أيضا استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية. هذا التهديد القائم يتوجب على الولايات المتحدة أن تأخذ هذا التهديد في عين الاعتبار، وكذلك دول أوروبا أيضا يجب أن تأخذ تهديدات إيران ليس فقط إلى مضيق هرمز ولكن أيضا إلى الدول الخليجية. هنالك مصالح تتعلق بالطاقة، هنالك مصالح دولية، فأجد أنه يجدر بأن يكون هنالك دعم دولي إلى الدول الخليجية في تعزيز الدفاعات الجوية ضد المسيرات والصواريخ الإيرانية. هذه نقطة واحدة. الشيء الآخر يجب أن يأخذ أيضا ترامب في نظر الاعتبار أمن الدول الخليجية عندما يتخذ خطوة، ينبغي على الإدارة الأمريكية مشاركة الرأي الخليجي، كون أنه ما تقوم به الولايات المتحدة انعكاسات مباشرة على دول الخليج وكذلك أيضا على صادراتهم من النفط والطاقة، وهذا له تداعيات على كلفة الطاقة دوليا وأقليميا. أجد أنه إيران تراهن على هذه النقطة في استهداف دول الخليج، وهذا يعني بأنها لم تترك باب عودة إلى أي مستقبل للعلاقات ما بين دول الخليج وإيران. يعني هذه الدول ودول المنطقة فقدت الثقة في إيران، وأكدت إيران بأنها تتعامل مع هذه الدول كحركة بين مزدوجين، مقاومة وحركة ثورية وتصدير الثورة الإسلامية، أكثر مما تكون دولة تقوم على أساس العلاقات المشتركة والمصالح المشتركة. وجد أن إيران سوف تستمر وترسخ هذه الفكرة في سبيل تعزيز خطابها الداخلي أيضا إلى الداخل وكذلك إلى أذرعها في دول المنطقة.
0: أستاذ غسان حجار، نعود إلى لبنان مجددا والمفاوضات، يعني المنطقة تشتعل ويبدو أنها مرجحة أيضا لمزيد من الاشتعال. صحيح. لبنان في هذا الوقت يخط مسار التفاوض بروما ويبدو أن هناك تقدم بهذا الموضوع. صحيح. ما معطياتك لغاية الآن حول التفاوض؟
2: خلينا نقول أول شيء مفاوضات روما أهميتها، أو كانت مفاوضات واشنطن وتستكمل اليوم في روما، أهميتها بأنه أكدت فصل جزئي لما صار لبنان عن المسار الإيراني. يعني كانت إيران مصرة على أن يكون لبنان ورقة تفاوض على الطاولة تبعها، تفاوض هي باسم لبنان مع الأمريكيين، وبتعتبر هيدا عنصر قوة بإيدها. يعني اللي صار بمسار واشنطن اللي هو عمليا تم فصل، هلأ فينا نقول فصل كلي أو فصل جزئي، أكيد جزئي لأنه لبنان منه بجزيرة، منه بمعزل عن العالم، منه بمعزل عن المنطقة اللي عم بيصير كله سوا. تاني شيء في نفوذ إيراني واسع فيه، ممكن يكون عم بفشل الأشياء، ولكن على الأقل أخذت السلطة اللبنانية موقف بأنه تكون هي عم تاخد مسارة الذاتي، مسارة السيادي، مش حدا يكون عم بفاوض عنها. فهيدا أهمية المسار. اثنين، أنه فيما مسار إسلام أباد إذا بدك عم بيتراجع عم بيتدهور، مسار روما اليوم اللي هو المسار اللبناني عم بيتقدم. هلا بتقلي انه هل طريقه مسهل ومعبد؟ اكيد لا، اكيد التعامل مع اسرائيل منه سهل، اسرائيل عندها اطماع كتير كبيره، اسرائيل ما راحت على هيدا الاتفاق عن قناعه تامه، ولكن راحت بشكل كتير سريع لتسكر على اسلام اباد حتى تعطل مفاعيل الاتفاق الاخر، راحت على الاتفاق اللي معنا. كرمال هيك نحن بمرحله تفاوض شاقه جدا، ممكن يكون عم نشوف بعض البوادر الايجابيه، وقد يعني اليوم نحن بنقول المناطق التجريبيه اللي عم ينحكى عنها تسابق وصول الرئيس جوزيف عون الى واشنطن الثلاثاء المقبل للقاء الرئيس ترامب، لازم يكون عم ببين بعض البوادر الايجابيه قبل هذه الزيارة أو بعد مباشرة، ولكن هذا ما بيعني أنه الأمور سائرة إلى الحل. في صعوبات كتيرة، حتى هذا الاتفاق اللي بيحكي عن أنه انسحاب إسرائيلي أو مسميه إعادة انتشار، كرمال هيك يعني في التباس بالموضوع، إعادة الانتشار منه محدد بالزمان، منه محدد بالمكان، وعنده شروطه. يعني إذا بدنا نحكي عن سيطرة كاملة للجيش اللبناني وسحب سلاح حزب الله، هيدي منا سهل تكون عم تحكي عن سحب سلاح حزب الله بالكامل. كيف بده يصير؟ بأي أليات؟ بأي مدة زمنية؟ قديش إيران ممكن تعرقل هيدا الشيء؟ فنحن أكيد بمرحلة شائكة، منا مرحلة سهلة. اثنين، المجتمع الدولي اللي عم بيحكي بده كتير من الجيش اللبناني، ما مكنوا للجيش اللبناني، صرنا سنتين ثلاثة بنحكي بمؤتمر دعم الجيش بالمساعدات للجيش حتى يزيد عدد المتطوعين حتى يزيد تجهيزاته، ولكن هيدي كان في قدامها عرقلة ما صارت. فكرمال هيك نحن اليوم بمرحلة شائكة، ولكن خلينا نقول انه هذا الواقع، واقع الدولة اللي خسرت الحرب، واقع المجتمع اللي خسر الحرب، واقع نتيجة واقع انهزامي. نحن ما فينا نفرض شروطنا لانه مش نحن على ابواب تل ابيب، بينما اسرائيل هي المجتحتنا وبعد عم بتهدد مزيد من القرى والمناطق. فقدام هذا الواقع الانهزامي، نحن اكيد هيدا الاتفاق او مذكرة التفاهم من هي الفضلة، من هي اللي بنطمح لها، ولكن قدام هذا الواقع نحن ما عندنا بدائل كتير منيحة، مثل ما عم بيكرر رئيس الجمهورية. كل اللي عم بيهاجموا هذا الاتفاق وعم بيقولوا انه منه جيد يتفضلوا يقدموا البديل. اذا بيقلي البديل هو المقاومة، جربنا. طب ما نحن العمل المسلح، العمل الحربي صرنا سنتين، يعني من وقت اللي بلشنا اسناد غزة ب 2023 لليوم ونحن عم نعمل حروب اسناد وعم نخسر المزيد. فاذا كان الحل العسكري اللي هو موجود ما نفعنا، فاكيد لازم نروح على الحد السياسي الدبلوماسي، حتى لو ما كان على قد طموحنا بدنا نشتغل عليه لنتقدم خطوه خطوه، لانه الخيار العسكري رح يوصل يمكن الاجتياح الى بيروت.
0: خطير ومهم جدا متحدث فيه استاذ غسان حجار. سريعا الى بون، اليك استاذ جاسم محمد، يبقى لدينا تقريبا دقيقتين. أريد منك السيناريو الذي تتوقع للمقبل من الأيام بما يتعلق بهذه المواجهة بين أمريكا وإيران. هل ستبقى محصورة ضمن هذه الضربات؟ هل ستتوسع أكثر فأكثر؟ ومن سيضبط المواجهة في نهاية المطاف باعتقادك؟
1: أجد أن الضربات الأمريكية هي سوف تكون مستمرة. ترامب أعلن بأنه لا يريد أن يكون هناك حرب مواجهة. عندما تكون هناك حرب مفتوحة وحرب مواجهة، هو يحتاج العودة إلى الكونغرس بالحصول على هذه الموافقة بعد 60 يوم. فإذا نجد أنه هو ما زال في البدء، وممكن أن يستثمر هذه الفترة في تصعيد الضربات العسكرية. لاحظنا أنه الآن هناك صفحات عند الإدارة الأمريكية، هذه الصفحات بدأت في حدود رؤوس حرس الثوري وكذلك القيادات السياسية شهر أبريل، وكذلك في ما يتعلق في تحييد القوى العسكرية الإيرانية. والآن ربما ينتقل، هذا اليوم كان هناك إعلان، هو ينتقل إلى ضرب الجسور التي ممكن أن تكون من وسائل الدعم اللوجستي إلى الحرس الثوري، ممكن الاتصالات وحتى ممكن الطاقة. هذا المشهد هو وارد جدا. يبقى مشهد جزيرة خرج هو الحساس جدا، وجد أنه جزيرة خرج هو السقف الأعلى عند ترامب، وهذا السيناريو درست الولايات المتحدة هذا السيناريو يعني من أشهر بصراحة، وجد أنه لديها القدرة. لكن السؤال، هل الإدارة الأمريكية والبنتاغون قادر أن يقدم الخسائر أمام إيران؟ هذا يبقى علامة استفهام. فأجد أنه حالة الفوضى سوف تستمر طويلا، استهداف الدول الخليجية سوف يستمر طويلا، الضربات الأمريكية سوف تكون أكثر شدة وأكثر انخراط في البناء التحتية، ولا يوجد اتفاق، واستبعد أن يكون هنالك اتفاق ما بين الطرفين مثل ما جاء بالطرح. نحن أمام صراع متجذر، وأجد أنه لا في هذه المرحلة ولا مستقبلا هذا النظام الإيراني يمكن أن يوصل إلى اتفاق مع إيران، مع الولايات المتحدة عفوا.
0: نعم أستاذ جاسم محمد، شكرا جزيلا لك، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا، شكرا جزيلا. الشكر كذلك لك أستاذ غسان حجار، شكرا. مدير التحرير في النهار، على هذه المشاركة. شكرا. ونتطلع طبعا لمزيد من المشاركات. شكرا جزيلا لك. متابعي النهار، مستمعي ميديان ومشاهدي ميديان تيفي، نشكركم جزيل الشكر على هذه المشاركة ومتابعة الحلقة، ونلتقيكم في حلقة جديدة. شكرا لكم.
3: Média pour toutes les générations.
4: Une voix, deux langues.
5: Vous êtes sur Média, la synthèse de 14h30.
6: Bonjour à toutes et à tous, Constantin Jallot avec vous pour cette nouvelle synthèse de l'actualité. Israël annonce la mise en œuvre de zones pilotes dans le sud du Liban. L'armée israélienne prévoit de se retirer des deux localités dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Ces zones devront ensuite être sous le contrôle des forces armées libanaises. Ces deux localités sont situées toutefois à l'extérieur de la zone tampon établie par Israël au sud Liban. En parallèle, le président libanais a quitté le Moyen-Orient ce matin. Il est attendu par Washington pour discuter du cessez-le-feu et du retrait d'Israël de l'ensemble des territoires libanais occupés. La rencontre entre Joseph Aoun et Donald Trump est prévue le 21 juillet prochain. En Ukraine, face aux contestations populaires, le président réfléchit à changer la tête de son armée. Volodymyr Zelensky a limogé cette semaine son ministre de la Défense, ce qui a déplu dans le pays et entraîné d'importantes manifestations. Ce ministre sortant, Mikhailo Fedorov, était farouchement opposé au chef de l'armée. Il l'accusait de freiner ses réformes, favoriser la corruption. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky serait prêt à remplacer le général Sirski en question s'il trouvait un successeur capable, selon les informations du journal The Financial Times. Il s'agit d'assurer une transition stable tout en maintenant la défense sur les quelques 1200 km de front. On reste en Europe. En Turquie, 119 suspects accusés d'être en lien avec le groupe État islamique ont été interpellés. Bilan d'une opération menée dans 30 provinces, dont Istanbul, Ankara et Adana, selon le ministère de l'Intérieur turc. Les suspects sont accusés d'être membres de l'EI, de faire sa propagande sur les réseaux sociaux et de le financer, je cite, par le biais des personnes en lien avec l'organisation terroriste et des soi-disant associations caritatives. Sur le continent américain, à présent, le feu ronge toujours les forêts du Canada, un phénomène d'une vaste ampleur. Les autorités dénombrent 950 feux actifs, plus de 200 restent hors de contrôle, d'après les centres interservices des feux de forêt du Canada. Des flammes et beaucoup de fumée. Avec le vent, celle-ci se déplace vers le sud et déclenche des alertes à la mauvaise qualité de l'air partout aux États-Unis. Et au point que cette pollution due aux incendies inquiète pour le match de finale de la Coupe du Monde de football, Espagne-Argentine, prévu demain soir. On finit cette synthèse au Maroc, où 9 rares fossiles ont été restitués, vieux de 66 à 72 millions d'années. Ils avaient été saisis par les autorités douanières françaises après une tentative d'exportation illégale. Dans le sud de la France, les fossiles du Crétacé supérieur étaient transportés illégalement à bord d'un camion de messagerie reliant l'Espagne à l'Italie. C'est la fin de cette synthèse. Bon après-midi à l'écoute de Média.
7: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
8: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طون ماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ. وبطاقة اليوم من إقليم طاطا، المتحف الطبيعي في قلب الجنوب المغربي.
1: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
0: جنوب شرق المملكة المغربية ضمن جهة سوس ماسة يقع إقليم طاطا، ويمتد على مساحة تناهز 25 ألف كيلومتر مربع، ما يجعله من أكبر أقاليم الجهة مساحة. طبيعة تجمع بين الصحراء والجبال والواحات، يحدثنا عنها اليوم الأستاذ محمد الهلالي، فاعل مدني بإقليم طاطا، مهتم بالشأن الثقافي وباحث في سلك الدكتوراه بنية المغرب في إفريقيا، التاريخ والذاكرة والمحيط الدولي.
2: كما هو معلوم أن الإقليم ديال طاطا كي هو اللي محدد سنة 1977، والمساحة ديالو أكثر من 25 ألف كيلومتر مربع، وفيه واحد أكثر بزاف ديال الدوار والمداشير، وتقريبا اللي أكثر من 360 دوار و20 جامعة ترابية. اللي تبغي إلا تبغي تعرف الإقليم ديال طاطا فين كين، كين في جهة سوس ماساف، قسيم ترابي اللي كين الآن ديال 2015، واللي تيحددوا الإقليم ديال طاطا في الشمال الغربي تارودانت والغرب تيزنيت، ثم الجنوب بقلميم وأسازاك، وفي الشمال الشرقي كاين زاكورا والزازات، وفي الشرق ديال الإقليم ديال طاطا كاين الحدود المغربية الجزائرية. فيما يخص أن طاطا غني بمؤهلات، بالخصوص مؤهلات سياحية، إن قلنا المؤهلات السياحية فيعتبر الإقليم ديال طاطا بحال واحد المتحف طبيعي، متحف بيغش، متحف كل عدرة، يعني أنه فيه مجموعة من الأنواع ديال السياحات في هذا الإقليم، السياحة الإيكولوجية والسياحة الثقافية والبيئية والجبلية والاستشفائية والتضامنية.
0: يلقب إقليم طاطا بالمتحف الطبيعي المفتوح لما يزخر به من مناظر خلابة ونقوش صخرية ومآثر تاريخية، إضافة إلى تشكيلات جيولوجية صنعتها الطبيعة عبر آلاف السنين، فضاء يجمع بين جمال الصحراء وسحر الواحات وروعة الجبال.
2: لو قلنا مثلا السياحة مثلا الثقافية، تيزخل الإقليم بمجموعة من المواقع التاريخية كبين قبال النقوش والرسوم الصخرية اللي كاينة في واحد العدد ديال

0: ديال المناطق بالإقليم، كمثلا كاينة في أقاف أم العلق، في تداكوس، في تمزرات، في أسا ديال تاكموت، في مزقيط. هذه النقوش الصخرية تتؤرخ الناس اللي العشاق ديال هذا النوع ديال هذا التحف التاريخية، تتأرخ لآلاف السنين اللي عرفتها المنطقة ديال طاطا. ثم أيضا لو تنهضروا على الساحة الثقافية، كاين العمارات، المباني، الحصون، المخازن الجماعية، المآدين. إلا قلنا مثلا المآدين والعمارات والمساجد، بحال لالا بيت الله اللي كاينة في أقا، وكاينة مسجد ديال الرحالة اللي هما تنقولوا التوائم، توأمة ديال حسان اللي تتسبى لالا بيت الله. إلا شفتيها تتقول بأنها راه حسان ديال الرباط. ثم أيضا ديال الرحالة اللي هي شبيهة وتوأمة ديال الكتبية اللي كاينه في الرحاله في اقا، واستيكرومات على مركز ديال اقا. اذا وكاينه المخازن الجماعيه اللي اكثر من 40 او 50 مخزن جماعي، يعني ايغودار.
1: من ابرز المؤهلات السياحيه بالاقليم تنتشر الواحات الخضراء الممتده على ضفاف الاوديه، الى جانب الشلالات والعيون الطبيعيه التي تمنح المكان جمالا خاصا، خاصه خلال فصلي الربيع والخريف، حيث تمتزج زرقه السماء بخضرة النخيل وصفاء المياه.
0: إيكولوجيا وطبيعيا تنقولوا البانورامي، مناظر بانورامي طبيعية إلى غير ذلك، تتدخل المنطقة مثلا بشلالات. كاين شلال ديال العتيخ اللي هو الذي لا ينضب، تنقولوا أنه لا ينضب صيفا وشتاء، وفيه الماء ما شاء الله ديال زوج وديان، واد طنزيدة وازدغيت الذين يلتقون بقناة سيدي. داك الشلال اللي تيكون في تيسينت، شلال عتيق، 71 كيلومتر شمال شرق ديال طاطا. داك الشلال هو الوجهة ديال السياحة الداخلية، وبالخصوص وايضا الناس الاجانب. ثم ايضا شلال ديال اوغوليز. ثم هناك واحات غناء بحال واحد ديال اجينان. واحد ديال اجينان تعتبر من احسن الواحات اللي كاينه هنا في الاقليم ديال طاطا، ايضا لما لا فنقولوا في جهه ديال سوس مسا اللي هي ايضا قبله للسياح. وبهذه المناسبه انهم تقوموا فيها بافلام وثائقيه بخصوص الاجانب الاوروبيين. طاطا فيها واحات، ليس واحه فقط، واحات، مجموعه من الواحات، كل واحه عندها المميزات ديالها. إلا قلنا الواحة ديال أجينان اللي هضرت عليها، أنها واحة طيلة السنة أن الجو ديالها واحد الفترة، نعم تيكون جو حار، ولكن طيلة السنة تيكون جو معتدل، ولكن في الشتاء تيكون بارد. اللي يميزها موجود فيها مجموعة من العيون والسواقي والصهارج والمياه. واحة أجينان تنسميها واحة حية، يعني لم تعاني بحال دوك الواحات الاخرين. كاين الواحات الاخرين اللي سيعانيو، الا غادي نذكرهم بحال الواحات اللي هما في الجنوب بالخصوص، اللي متضررين من الماء، من هذيك الماء، ولكن هي هذه فيها العيون. ما هذيك دوك الواحات الاخرين بحال واحد ديال اقضي، واحد الزونين، وهذوك متضررات، نعم، يعني ان مشاو الاشجار ديال النخيل. لكن هذه الواحه واحد، حيت كاينه واحه اجينان، ثم واحد تاكموت ايضا حتى هي منتعشه، وايضا واحد ديال واحد الاماكن تسمى اموند باقا، حتى هي واحه غناء، واحه ما زالت فيها الحياه. ثم الى كنهضروا على الواحات، كاينه بداخل الواحات الاجينان كاين دوك الجرانيت، دوك الاحجار، دوك الجبال. بحال الا قلنا في تفراوت كاين واحد الجبل عند فيه واحد الشبه ديال الوجه ديال الاسد، هنا فيه واحد وجه شبيه للقرد، تيسميوه الاجانب، هما اللي بزاف اللي تيكتشفوا هذا الشيء، ما قليل السياحه الداخليه اللي يعرفوها، يسميوه لانيت دي سانج. ثم كاينه واحات اخرى بحال واحد ديال تاكموت، كما سبقت قلت انها تقريبا فيها أكثر من 4 أو 5 كيلومتر كلها أشجار ديال النخيل ورمان وزيتون، وأيضا فيها عينان، العيون، عيون لا تنضب بخصوص ان هذه هما الواحات اللي كاينين بالخصوص في الاقليم ديال طاطا واللي هي جذابه.
1: يشتهر اقليم طاطا ايضا بالسياحه الاستشفائيه بفضل عدد من العيون المعدنيه

0: والساخنة التي يقصدها الزوار للاستفادة من خصائصها العلاجية.
1: كاين الحمات الحامة بحال الحمى ديال كاينه ديال مولاي يعقوب وهذه، ولكن هذه خصها تمين وخصها اللي يعرف بها هي سميتها حامه اوجو اللي كتواجد بجامعه تيزر تقريبا شي 50 او 60 كيلومتر على المركز ديال طاطا، وكان معروفه قديما، ولكن خصها هاد الحامه هذه خصها التعريف ديالها. نعم دابا الان تم ربطها بالطريق المعبد، وكاين يعني المستلزمات حيت كانت في السابق كانت فقط بطريق غير مبعبدة بيست. ثم كاينه أخرى دوك الحمامات الشمسية الرمال، حال دوك اللي هما العشاق ديال ديال ديال الرمال ديال الكتبان الرملية، دوك اللي تيبغيو اللي عندهم أمراض ديال المفاصل غدالك، كاينه في تيغان وفي تازولت وفي أم القردان وفي مزقيد. هاد الحمامات هذه تنسموها الحمامات الرملية.
0: وتعد السياحة التضامنية من أهم مميزات الإقليم، إذ أن الزائر أمام فرصة الإقامة داخل دور الضيافة والقصبات التقليدية والتعرف عن قرب على نمط عيش الساكنة وعاداتها وحرفها التقليدية ومطبخها الأصيل في تجربة إنسانية وثقافية مميزة.
1: سياحة أخرى اللي هي مهمة واللي نتمنى وإن شاء الله تكون محط جذب السياحة الداخلية، حيث أغلب السياحة هذوك تشوفوها كما قلت لك لأجانب، حال سياحة تضامنية كاينين تعاونيات نسائية كيديروا المنتوجات المحلية، ولكن اللي تيعشقوا داكشي اللي تيصنعوا هما بزاف الأجانب، وتيجيو وتياخدوا عندهم مثلا دوك اللي تيتصنع في الدوم ديال النخل، تنسميوه حنا بالأمازيغية هنا بالفدان، الفدان، وهذوك الناس يعشقوا داك الفدان ديال النخل، تيديروا فيه بحال الا داروا شي زربية صغيرة ديال زربية تقريبا ديال جوج متر طول ولا متر ونصف، وتيديروا فيه واحد القطع ديال داك الدوم ديال الفدان، وهما تيجيو تيديروا دي كوموند وتياخذوه تيديروا به تزيين، وتيديروا ايضا داك الدوم تيديروا به دوك الاحزمه حزام، وحنا في القبل داك الدوم تنستغلوه اما تنسدوا به تقريبا دوك القلال ولا الجرات ديال الماء ديال الطين، ولا تنديروا به مثلا هذوك ديال الراس تازال دوك القبعات، ولا تيديروا به واحد العدد، ولكن هما انه شافوه يعني وجذبهم. وهذيك السياحه وتبارك الله راه خدمت في واحد التعاون يسميتها تعاون يتسكمات، وتعتبر انها يعني تجذب داك السائح الأجنبي باش يدي ذاك المنتوج.
0: أما عشاق المغامرة والطبيعة فيجدون في جبال طاطا ومسالكها فضاء مثاليا للسياحة الجبلية من خلال رياضة المشي الجبلي واستكشاف القرى والقصور العتيقة والمناظر الطبيعية التي تحتفظ بجمالها البكر.
1: العشاق ديال السياحة الجبلية كاينين في مناطق ديال بحال لي غورج دوك المضايق تنسميهم، كاينين منطقة ديال تمنارت بإجمير وأيضا أوغردا، دوك الناس العشاق ديال التسلق ديال الجبال، تيجيو الأجانب وتيديرو دوك العملية ديال التسلق في ديك المناطق، وهي المناطق الشاهقة بحال ديك المناطق اللي تتكون في العالمية، إلا تيديرو أفلام وثائقية في هذاك ديك الجبال، لا بالنسبة كما قلت في تمنارت ولا في إجمير ولا في أوغردا، وهذيك معروفة ديك المنطقة هذيك. ثم ايضا بالنسبه للسياحه البيئيه والايكولوجيه كاين واحد بحيره كانت قديمه جدا سميتها بحيره إريقي، وهي في الحدود ما بين زاكورا وطاطا، وتابعه اداريا لفم زقيط لجامعه الوغوم سيدي عبد النبي. ديك البحيره اللي العرض ديالها تقريبا 16 كيلومتر، وكانت في الامطار الاخيره مملوءه بالمياه، وتتكون فيها مجموعة من الأنواع ديال الطيور وديال الأسماك، لكن فعل الجفاف وهذه اجتفت، يعني خاص كانت قديم ديك البحيرة تسمى بحيرة إريقي، ومعروفة أيضا حتى هي في هذا المجال هذا، وتيديروا بها الناس الباحثين بخصوص

0: باحثين في هذا المجال الإيكولوجي، المجال ديال الحياة والأرض، تيديروا فيها الأبحاث في ديك المنطقة هذيك. إذن هذه هي مجموعة من المؤهلات ديال السياحية اللي كاينة في الإقليم ديال طاطا، وكاينة أيضا مناطق قراب جامعة ديال إسفن. هاد المضايق بالخصوص تيزغط أيضا في منطقة ما بين تاكموت وطاطا، كاينة معالم سبحان الله طبيعية. حيلا قلنا مثلا جبل نسميه جبل على شكل جمل، تمشى وتتشوف واحد الجبل بحال الجمل، يعني والناس تلتقطوا فيه الصور وهذا. وموجودة ما بين طاطا وتاكموت تقريبا شي 35 كيلومتر على مركز ديال طاطا. طبيعي طاطا تسمى متحف طبيعي، موزي ناتوريل سبحان الله، وفيه وجه ديال القرد لم تلمسها يد الانسان، يعني انها طبيعيه بحال كما كان في مجموعه في واحد العدد ديال المناطق في المغرب، وهي وجهه سياحيه. وربما راه دابا كاينين الناس بحالنا نديرو، ولكن بوسائل ديالنا اللي هي بسيطه تتشير لها اما في وسائل التواصل الاجتماعي ولا تنشير لها في بعض هذا، وهي طبيعيه. لان الاقليم ديال طاطا كما شرت في الاول انها تابعه لنا، تابعين للجهات سوس ماسا، والاقرب هو اكادير اذا كان غادي يجي على عبر الطائره، يعني مطار المسيره ديال اكادير طاطا. وبين المسافه الفاصله ما بين اكادير وطاطا هي 280 كيلومتر، ودائما هنايا نفتح القوس انه دائما نترافع باش يكون المطار في طاطا، وبين مقومات ديال السياحه في طاطا. الا كان المطار في طاطا غادي يسهل الاموريه بالنسبه للسياح الداخل، السياحه الداخليه ولا حتى الخارجيه. هنايا هو المنطقه من اكادير لطاطا تقريبا 4 ساعات ونصف تقريبا، والوصول الى هذه المناطق كل الاغلبيه ديالها لانها فيها طرق معبده الى القليل جدا، يعني هذا بحال هذه المناطق كلشي اللي ذكرت كاين طرق والحمد لله بتضافوا الجهود ديال الجهات الوصيه وديال الدوله وديال التجهيز وغير ذلك، ان كانت الى حدود الساعه مربوطه بطرق والحمد لله.
1: تتعدد مقومات السياحة بالإقليم بين الواحات والقصور التاريخية والنقوش الصخرية والجبال والعيون الطبيعية، ويجد الزائر خيارات متنوعة للإقامة تشمل الفنادق ودور الضيافة والنزل التقليدية، إضافة إلى الإقامات السياحية داخل الواحات والقرى.
0: مقومات ديال السياحة على أساس أنه في حالة إلى جاء السائح كاين بعض الوحدات الفندقية، نعم ما كاينش واحد العدد تقريبا كبير، بعض الوحدات الفندقية لا في المركز ديال المدينة ديال الإقليم ولا في البعض ديال كاين وحدات ولا تنسميه المآوي لي زوبرج لي زوبرج ولا نو ماشي لي جيت لي زوبرج ولا دوك المآوي السياحية اللي متواجدة، ولكنها صراحة قليلة إلى كان توافد كبير. إذن هذا هو النداء ديال إلى كان مثلا المستثمرون اللي هما عندهم الغير على السياحة، وأولا يكون المطار ومن ثم بعد المطار إنشاء وحدات فندقية كثيرة تنسميوه دي زوبرج. دوك لي زوبرج ياخذوا كاينين لي زوبرج اللي هما عندهم وصفة محلية واحدية ديال الواحد، ولكن كاين فنادق أخرى اللي هي فنادق على تقريبا أكثر فندق هو 3 النجوم اللي كاين، هو الأكبر الفندق اللي كاين في المركز ديال طاطا، ولكن يشبه الفنادق العادية التي تتواجد بمركز مراكز المدن وهكذا. ولكن كاين البيوت كنسميوها بيوت الإيواء، نسميوها البيوت المفرشة كما تتسمى. هذه دابا تنقولوا في المركز ديال المدينة. إلا تبغي تزور هذه المناطق هذه واحد الإشكال اللي كاين، خاص الإنسان يكون عنده وسيلة ديال النقل ديالو، حيث هذه عاود ثاني إلا كان خاص الوكالة ديال الأسفار حتى هي تحاول تستثمر في هذا الجانب هذا. أما إلا كانت عندك السيارة ديالك يمكن كاين واحد لو سيركوي، كاين واحد الخط يمكن تزور تقريبا تجي واحد 4 أيام ولا 5 أيام في المدينة ديال طاطا وتزور هاد المعالم هذه. كاينين لي بانو، غير انه كما قلت لك لا حدود الساعه طاطا باقي ما وصلتش لذاك باش تكون عندها مقوة.

مهمات سياحيه بحال هاد لي غيد، هاد المرشدين السياحيين اللي هما قانونيين قلال جدا، يعني الا غير انه طيبوبه ديال الناس، وهذا الانسان يمشي معك ويوري ليك، ولا تسولو تقول ليه مثلا المكان الفلاني المكان اللي نبغي نمشي ليه، غادي يقول لك ها فين غادي تمشي وتمشي وهكذاك وتمشي. بحال دابا الا قلنا الاكينان، غادي تمشي 110 كيلومتر على المركز ديال طاطا وتمشي لاكينان، ولكن كاين تما مأوى سياحي، وكاين واحد عاوتاني كاين مأوى ولا جوج مأوى سياحيه، وغادي تمشي تما وغادي يوريو ليك الناس كلشي للمنطقه. مثلا مشيتي للعتيق ديال تيسين 70 كيلومتر على طاطا، مثلا مشيتي لهاد الاقا اللي قلنا اقا 60 كيلومتر على المركز ديال طاطا، وتمشي تشوف كاع المعالم التاريخيه بالخصوص اللي سبقنا وتحدثنا عليها. يمكن تمشي مع تمايا وكون تسول الناس. اما تقريبا هذا مجموعه من المسائل اللي احنا كابناء المنطقه وكطلبه باحثين تنقولهم. المقومات السياحيه تحتاج لها لطاطا، مطار ديال طاطا، ثم العلامات ديال التشوير ديال هاد المناطق السياحيه، ثم واحد الخريطه، واحد ينكارت ديال الخريطه. نعم كاين واحد كتيب نعم موجه لمجموعه من المعالم التاريخيه، درسوا العماله ديال الاقليم ديال طاطا، كاين موجود هاد المعالم كلشي اللي ذكرناه وهذه، ولكن الاغلبيه تيديروه تيستغلوه الاجانب بزاف اللي تيستغلوه. كان هذه دعوه للناس في داخل الوطن باش يجيو لطاطا ويكتشفوا ما يوجد بهذه المنطقه تبارك الله ما شاء الله الغنيه بواحد الانواع ديال ديال ديال ديال السياحات هنا. بالنسبه للطقس، ان الاقليم ديال طاطا كما هو معلوم انها تعرف طقس حار صيفا وبارد شتاء، ولكن لا شنو

0: الساكنة المحلية أساساً على الفلاحة الوحية، خاصة زراعة النخيل وإنتاج الطمور، إلى جانب تربية الماشية والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة. وقد نجح السكان عبر خبرة متوارثة في تدبير الموارد المائية والحفاظ على الواحات باستعمال أنظمة السقي التقليدية في نموذج يعكس قدرة الإنسان على التكيف مع البيئة الصحراوية.
1: بالنسبة للمستوى ديال العيش ديال السكان، أنه الأغلبية لا يعتمدون عليها بالخصوص على السياحة، إلا من استثمر فيها، لا يستثمروا فيها بحال بعض الشباب دايرين شي مأوي ديالهم ودايرين بعض دوك تنسميو دي بيفواك، وهادو هما الذين يستثمرون فيه، ولكن ما زال هذا القطاع هذا خصو دعم بالخصوص ودعم والمقومات. أما المؤهلات كاينين، ولكن خاص المقومات اللي كنت تحدثت عليها أنها تكون لانفراستركتور، البنى التحتية ديال مثلا المطار، خاص يكون مطار تطحيت هو هي منطقة بعيدة، إذا كان هذا المطار هذا يعني غادي ينتعش الناس بعوض مثلا يجي من المركز ديال المدن الكبرى ويجي للمدينه ديال طاطا ويجول ويصور، ومن تما حتى غادي تكون الانتعاش ديال وكاله الاصفار، وغادي تكون سيارات الاجره والى غير ذلك. ثم ايضا لهذه المساله دي ديال الشحوي، ما المستوى المعيشي فهو مستوى جد بسيط جدا، لكن الا كان جاء السائح اللي تتميز به المنطقة أنه واحد مناطق يستفد منه، أنه تستفد أولا من الطبيعة الخاصة دياله، وإلا بغات التغذية كاينة تغذية محلية، يعني كاين مجموعة من إلا كاين إعداد ديال الأطعمة المحلية والتغذية المحلية اللي كاينة، لا من طاجين ولا واحد تتسمى، وخصيصا خصوصية ديال طاطا بداز ولا تعشات ولا عادي، مازال الناس يديروها وتجذبوا بها هاد السائح، سواء كان أجنبي ولا كان داخلي. الإيواء داخل هذه المناطق هذه اللي بعيده على المركز ديال طاطا، الى ما تحدثناش على دوك المأوي اللي هي موجوده، فهي بسيطه جدا.
0: وتظل جهه طاطا وجهه تستحق الاكتشاف، ومن هذا الاقليم العريق ومؤهلاته السياحيه والثقافيه وعن آفاق التنمية والرهانات التي يواجهها نختم هذه الجولة من كارت بوستال. شكرا للأستاذ محمد الإهلالي الفاعل المدني بإقليم طاطا، مهتم بالشأن الثقافي وباحث في سلك الدكتوراه بنية المغرب في إفريقيا التاريخ والذاكرة والمحيط الدولي، على هذه الجولة. شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
2: موجز الثالثة معكم عبد العالي الصهار. نستهل الموجز بالتصعيد بين إيران والولايات المتحدة. اليوم السابع شهد شن إيران اليوم هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين ردا على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها. الكويت كانت أكبر المتضررين من الهجمات الإيرانية اليوم، حيث أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الإيرانية استهدفت في الكويت مستودع ذخيرة في قاعدة الأديرع ومباني ومقار ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي سالم وعدة جسور اتصالات. الكويت اتهمت إيران باستهداف عدواني لمنشآت مدنية وبنية تحتية أساسية بعدما أعلنت سلطاتها تعرض مواقع للكهرباء والنفط لهجمات إيرانية أسفرت عن إصابات وخسائر مادية وأدت إلى اندلاع حرائق. في سياق هذه الهجمات، وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بجرائم حرب، مشددا على أنها تستوجب المحاسبة الدولية. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت اليوم إلى واشنطن، حيث يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء القادم بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اختتمت الأربعاء الماضي في روما، وهذه أول زيارة يقوم بها الرئيس اللبناني للولايات المتحدة منذ عام 2009. وقع العراق 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي مع شركات أمريكية، العديد منها في قطاع النفط، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للولايات المتحدة. نبقى بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا، معتبرا أنها مسؤولة عن تلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة وصولا إلى المنطقة التي يقام فيها نهائي كأس العالم لكرة القدم في محيط نيويورك بفعل الحرائق المستعرة في غاباتها. في منطقة المغاربية تكثف فرق التدخل جهودها للسيطرة على الحريق الغابوي الذي اندلع بمرتفعات أونين بإقليم ترودانت والحد من انتشاره بشكل أوسع. والتهمت النيران بحسب تقديرات رضوان المغراني رئيس جماعة أونين في تصريح للميديا ما بين 100 و450 هكتارا. وفي سياق هذه الجهود الميدانية، أفاد إسماعيل بن عمر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بترودانت في تصريح للميديا بأن العمليات التي تدخل يومها الرابع مكنت من جعل الوضعية حاليا تحت السيطرة بشكل أفضل بعد تدخل فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية ومصالح المياه والغابات والقوات المساعدة. في موريتانيا تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها مساء أمس في المياه الإقليمية من قاد 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، كان على متنه نحو 160 شخصا فيما لا يزال عشرات في عدد المفقودين. في الرياضة، يلتقي منتخب فرنسا وإنجلترا الليلة في مدينة ميامي الأمريكية في المباراة رقم 103 من بطولة كأس العالم لتحديد الفائز بالمركز الثالث للنسخة الحالية، وسعى من خلالهما الطرفان لإنهاء المسار المونديالي بنتيجة إيجابية واقتناص الميدالية البرونزية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تكون مع برنامج سمر تراكس ويكند مع جواد، في أمان الله.
3: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
4: ثلاث المغرب، استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض واي فاي فيبر وبوكس 5 جي عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
5: Summer Tracks Weekend.
6: Summer Tracks. Ou les vacances en musique avec Jawad sur Média.

0: اكو فينا ناقصه من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى ايدغاتي ونركز على امتحاناتي. اختار اكو فينا، خذ الوقت الاساسي.
1: انتم في الاستماع لميديا موجز الرابعه.
2: موجز الرابعة، معكم عبد العالي زهر. نسأل الموجز بتصعيد بين إيران والولايات المتحدة. اليوم السابع شهد شن إيران اليوم هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين ردا على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها. الكويت كانت أكبر المتضررين من الهجمات الإيرانية اليوم، حيث اتهمت الكويت إيران باستهداف عدواني لمنشآت مدنية وبنية تحتية أساسية بعدما أعلنت سلطاتها تعرض مواقع للكهرباء والنفط لهجمات إيرانية أسفرت عن إصابة وخسائر مادية وأدت إلى اندلاع حرائق. في سياق هذه الهجمات، وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بجرائم حرب، مشددا على أنها تستوجب المحاسبة الدولية. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت اليوم إلى واشنطن، حيث يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء القادم بعد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اختتمت الأربعاء الماضي في روما. وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني للولايات المتحدة منذ عام 2009. وقع العراق 48 اتفاقا ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي مع شركات أمريكية، العديد منها في قطاع النفط، خلال زيارة رئيسه رئيس وزرائه علي الزيدي للولايات المتحدة الأمريكية. نبقى بالولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا، معتبرا أنها مسؤولة عن تلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة وصولا إلى المنطقة التي يقام فيها نهائي كأس العالم لكرة القدم في محيط نيويورك بفعل الحرائق في غاباتها. أدانت نيجيريا وغانا اليوم أعمال العنف المستمرة ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا، وطالبتا بمناقشة قضية معاداة الأفارقة في قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة. وتشهد جنوب إفريقيا منذ أسابيع احتجاجات واضطرابات ضد المهاجرين غير القانونيين، ما دفع عشرات الآلاف إلى مغادرة هذا البلد. في الرياضة، يلتقي منتخبا فرنسا وإنجلترا الليلة في مدينة ميامي الأمريكية في المباراة رقم 103 من بطولة كأس العالم لتحديد الفائز بالمركز الثالث للنسخة الحالية. ويسعى من خلالها الطرفان لإنهاء المسار المونديالي بنتيجة إيجابية واقتناص الميدالية البرونزية، وتكتسب هذه المواجهة التاريخية إثارة مضاعفة لكونها الفرصة الأخيرة لنجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي لتعزيز صدارته لترتيب الهدافين بثمانية أهداف والتتويج بالحذاء الذهبي في منافسة مع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو، ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو، شركة مغربية تهلا فيكو فيها.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: موجز الخامسة معكم عبد العالي الصهر. نسأل موجز بتصعيد بين إيران والولايات المتحدة. اليوم السابع شهد شن إيران اليوم هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين ردا على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها. الكويت كانت أكبر المتضررين من الهجمات الإيرانية اليوم، حيث اتهمت الكويت إيران باستهداف عدواني لمنشآت مدنية وبنية تحتية أساسية بعدما أعلن سلطاتها تعرض مواقع للكهرباء والنفط لهجمات الإيرانية أسفرت عن إصابات وخسائر مالية.

0: مادية وأدت إلى اندلاع حرائق. في سياق هذه الهجمات، وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بجرائم حرب، مشددا على أنها تستوجب المحاسبة الدولية. أعلن الأردن يته استئناف الرحلات الجوية بين عمان وصنعاء في خطوة رحبت بها الحكومة اليمنية والسعودية التي تقود تحالفا داعما لها، لكن الحوثيين المدعومين من إيران يسيطرون على العاصمة، شرط أن تعود حركة الملاحة بدون قيود. ويفرض التحالف العسكري الذي تقود السعودية منذ العام 2015 قيودا على المجال الجوي ويمنع هبوط رحلة في صنعاء بدون موافقة مسبقة. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا، معتبرا أنها مسؤولة عن تلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة وصولا إلى المنطقة التي يقام فيها نهائي كأس العالم لكرة القدم في محيط نيويورك بفعل الحرائق في غاباتها. أدانت نيجيريا وغانا اليوم أعمال العنف المستمرة ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا، وطالبتا بمناقشة قضية معاداة الأفارقة في قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة. وتشهد جنوب إفريقيا منذ أسابيع احتجاجات واضطرابات ضد المهاجرين غير القانونيين، ما دفع عشرات الآلاف إلى مغادرة هذا البلد. في منطقة المغاربية، تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها مساء أمس في المياه الإقليمية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، كان على متنه نحو 160 شخصا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. في الرياضة، دخل البريطاني جوش كير تاريخ سباقات المسافات المتوسطة بعدما حطم الرقم القياسي العالمي لسباق المايل خلال مشاركته في لقاء لندن ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى اليوم. وسجل العداء الاسكتلندي البالغ من العمر 28 عاما زمنا قدره 3 دقائق و42 ثانية و66 جزءا من الثانية على مضمار الملعب الأولمبي في لندن، محطما بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 3 دقائق و43 ثانية و13 جزءا من الثانية، والذي تبقي بحوزة المغربي هشام القروش منذ تحقيقه في روما عام 1999. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
2: نتغداو جميع
3: ومبانديو الدراري يلعبوا،
2: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
4: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي واكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف،
5: ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: الخامسة والدقيقة الخامسة على أمواج ميديا. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج استوديو الرياضة الموعد القار كل يومي سبت وأحد للحديث عن أهم ما يميز الساحة الرياضية المغربية والعالمية. وفي هذا العدد كالعادة طيلة هذا الشهر تقريبا كأس العالم 2026 وهي تشرف على نهايتها اليوم، نتوقف عند أبرز ما يحيط بالمباراة النهائية وعن بعض المواضيع التي تهم المونديال خصوصا على صعيدي التحكيم رفقة منصف دمرات. منصف مساء الخير.
1: Bien bonsoir Youssef, bonsoir à toutes et tous. Quel plaisir de vous retrouver en ce belle journée du samedi 18 juillet. La fin approche de cette Coupe du Monde. C'est demain la grande finale. Ce soir, la petite finale, c'est entre la France et l'Angleterre. En deuxième partie, on retrouvera Paul Clarke. Il est envoyé spécial pour nos confrères de Bein Sport. Il sera avec nous en direct depuis Miami pour cet avant-match France-Angleterre. Vous le savez, c'est votre émission bi-hebdomadaire comme chaque samedi, chaque dimanche, Studio Sport. Avec toujours la même question, que s'est-il passé dans l'actualité sportive? On va développer évidemment tous les titres dans quelques instants. C'est Issam qui est avec nous aujourd'hui à la réalisation, qu'on salue. Youssef, on va passer une belle petite heure ensemble.
0: طبعاً بكل تأكيد ومع ضيوفنا الذين يتحقون بنا تباعاً، بداية بالحكم الدولي المغربي سعد الزراق الذي سنترق رفقته باب التحكيم ما يرافق المباراة النهائية طبعاً من جدل سلافغو فينيتشيتش ومن سيدير المباراة النهائية، أيضاً المستوى الرائع جداً لجلال جيد خلال هذه البطولة ولماذا يتراجع في بعض الأحيان المستوى الحكام المغاربة على الصعيد المحلي، من دون إغفال أيضا إسماعيل الفتح الذي مثل المغرب في طبعا كأس العالم بصفة عامة وأيضا في المباراة نصف النهائية بين الأرجنتين والمنتخب الإنجليزي. إسماعيل الفتح طبعا تحت الراية الأمريكية لكن أيضا حكم مغربي وكان دخل للمغرب منذ فترة وكان على عتاب ربما حتى الاشتغال داخل الجامعة الملكية المغربية في شقها المتعلق بالتحكيم. نتطرق أيضا للجانب الرياضي لاحقا لحصيلة البطولة بصفة عامة، من دون أن ننسى أيضا بعض الأخبار المتعلقة بكرة القدم المغربية، مباراة السد التي تتواصل من أجل البقاء أو صعود إلى الدرجة الممتازة. أولمبيك تشيرة في هذه الأثناء يتعادل أمام نادي أمل تيزنيت من دون أهداف بعد 5 دقائق من اللعب. المباراة تجرى من دون حضور الجمهور بمدينة الجديدة. شباب المسيرة كان تعادل أمام اتحاد تورغا أمسي بهدف لمثله في مباراة الذهب. طبعا في البداية كأس العالم التي تشرف على نهايتها مشوار طويل قطعه المنتخبات التي تصل منتخبا خصوصا إسبانيا والأرجنتين. منتخب المغربي كان أنهى الدورة من الدور ربع النهائي بعد مشوار جيد جدا بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي، لكن الخبر السار ربما خلال هذه البطولة بالنسبة للجميع كان الحكم جلال جيد الذي قدم بطولة رائعة للغاية واليوم سيحضر كحكم رابع في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين المنتخبين الفرنسي وأيضا الإنجليزي. معنا مباشرة سعاد الزرق الحكم الدولي المغربي سابقا. سعاد مساء الخير.
2: مساء الخير سيوس، مساء الخير مستمعي ميديا.
0: طبعا سعاد ربما الكثير من الأشياء المرتبطة بالتحكيم خلال هذه البطولة، الكثير من الانتقادات ساحبت حتى تعيين الحكم فينيتشيتش في المباراة النهائية، أيضا أداء الحكام بصفة عامة. كولينا اضطر ليخرج ليتحدث عن مستوى الحكام في البداية ربما كتمهيد قبل أن ندخل في بعض تفاصيل. رأيك بصفة عامة في أداء الحكام خلال هذه النسخة من كأس العالم، وهل هناك سبب فعلا يجعل البعض يتجه نحو الانتقاد أم أن التحكيم كان جيد، كان في مستوى الطبيعي؟ طبعا الأخطاء واردة وفي بعض الأحيان مسألة فهم بعض القرارات قد تختلف ما بين شخص وآخر.
2: نتفق معك سيس، هذا الأمر بالنسبة للمتتبعين كانوا شيئا ما، كانوا عندهم بعض الملاحظات على التحكيم، لكن أنا من الزاوية دي نتكلم كتقني يعني اللي كان في الميدان، فبالنسبة لي أنا المستوى ديال الحكم بصفة عامة فكان مستوى جيد جدا وبدل واحد مجهود كبير، لأنه شفنا الكم ديال التعديلات اللي كانت هذه السنة هذه لدرجة أنه الحكم باش يستطيعوا أنهم يفهموا الناس معهم وأيضا الفرق، أنه التعديلات اللي كاينة إلا تعطل في رمية التماس وإلا كان شي شونجمون ماشي يخرج دغيا وإلا كان شي ركنية تعطلت بالخطأ إلى آخره، فهذا كان واحد الكم الهائل من التعديلات اللي تكيفوا معهم الحكام وبدلوا مجهود كبير، إضافة على هذه التكنولوجيا اللي ولات واحد الشيء اللي شيء المزايد، لأنه كنشوفوا الحكام قبل كانوا كيديروا غير السماعة في الأذن، الآن كنشوفوا بأنه السماعة زائد الكاميرا زائد هذاك لي دو كابل اللي خارجين من اللور زائد هذاك البوندو اللي شدهم من، فهذا بالنسبة لي أنا في حد ذاته كان تيشكل واحد العائق. كنت نتخوف أنه واش الحكام غير يقدروا يتأدفتوا مع هذه التكنولوجيا ومع هذه التغييرات الجديدة، ولكن بصفة عامة ما كانوش قرارات اللي هي غيرت نتائج المباريات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأغلبية ديال القرارات كانوا مفهومين من طرف الجميع وتقبلهم الجميع، إلا بعد حنا كنفهموا الفروق اللي كتخسر في بعض الأحيان كيخرجوا بشي مشي صريح، كمثلا إلى حسينا على سبيل المثال الحصر مباراة نصف النهائي اللي المدرب الفرنسي قال لهم يعني ما لقاش شي مساله اللي يقدر ينتقد فيها التحكيم، لانه ذاك الحكم بغض النظر على القصر القامه ديالو فدا مباراه ممتازه. فتصريح في المدوى الصحفيه ما كان من المدرب الفرنسي الا انه قال يعني ما كانش عنده شي نقطه اللي يقدر يناقشها، قال لهم انا كنشك واش الحكم ممكن يدير مباراه نصف النهائي، وكانه لم يدير مباراه نصف النهائي، مع العلم انه أدار مباراة نصف النهائي وأدارها باقتدار.
0: وانتقد أيضا أنه يعني من السلفادور، يعني وكأنه يعني أنا دولة ربما لا تملك تقاليد في كرة القدم، فبالتالي الحكم من المنطقي ربما أنه لا يدير مباريات في المستوى العالي تخول له إدارة مباراة في نصف نهائي كأس العالم.
2: ممكن، ولكن هو ما عرفش الباركور ديال الحكم. هذا الحكم سنة 2021 أنا درت مع بطولة ديال الألعاب الأولمبية لي جوز اولمبيك في 2021 اللي كانت تعطلت بسبب كوفيد، فمن 2021 هو كياخذ دورات تكوينيه وكياخذ بطولات، وراه حكم عندنا حنايا في المغرب هنا في كاس العالم الانديه اللي كانت تنظمات ايضا كان حكم هنايا مباريات. فهذا ما بين الحكام اللي هما الطوب ايليت في الفيفا بالرغم من القصر القامه ديالو، الا انه هذه المساله هذه سيتون ديسكريميناسيون بين نقولوا المعيار والقصر القامه. المعيار بالنسبه لنا الحكام هو المردود، كيف ما كان الطول ديالك او القصر ديال القامه ديالك. فالامر اللي هو ما فهموش بانه هذاك الحكم عنده ان باركور تري بروفيسيونيل اللي يقدر واقيله كاين بعض اللاعبين اللي الباركور ديالهم بروفيسيونيل الله بدا في 2023 والان لعب كوب جيمون ديال 2026 وهذا الباركور ديالو في صعيد الفيفا، فتقريبا راه من 2020 هو كياخذ الدورات وكياخذ المباريات. ف يعني انا هذا الامر هذا كنتقبله لانه هذا جزء من اللعبه، اي واحد كيخسر ما احيانا كيبان ليه بعض الانتقادات ولا المخارج اللي يقدر يبرر بها الهزيمه ديالو، انما بصفه عامه كنشوفوا المردود ديال الحكام. ف نعطيك مثال دابا، الا سولتك في الذاكره ديالك اولا سول شي واحد من المتتبعين واش عندكم شي لقطه اللي بقات لاصقه لكم في الدماغ ديالكم دارت لا بوليميك مثلا، فكنلقاو بانه تقدر تكون شي لقطه ولا جوج، ولكن كنفهموا بانه الحكام كانوا على صواب.
0: وسي عادل باستثناء ربما الاحتجاج المصري المبالغ فيه على الحكم الفرنسي لتيسي، وايضا في مواقع التواصل الاجتماعي هل لمس ميسي اللاعب سبنس في مباراه الارجنتين انجلترا في لقطه الهدف الثاني، فايضا بعد التوضيح ربما الصوره يظهر ان ميسي لم يلمس اللاعب، فيعني ربما في بعض الاحيان حتى اللاعبين او المدربين في بعض الاحيان لا يقتنعون بالخساره ويبحثون عن شماعه التحكيم، لانه اسهل من نهاجم في نهايه المباراه هو الحكم الذي لا يملك لا جمهور من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. سعادي ربما نتقدم في الحوار ونصل للشق الذي يهمنا أكثر، هو الأداء ديال الثنائي المغربي خصوصا جلال جيد كحكم ساحة لأنه يخطف الأضواء وهذا شيء طبيعي، لكن أيضا برينسي. لكن بالنسبة لجلال جيد يعني هل فعلا نحن لم نكن منتبهين لمستوى جلال جيد حتى ظهر في كأس العالم؟
2: فنقول لك واحد الامر اللي واجد مهم اللي يقدر المتتبعين ما عرفوش. فبالنسبه لجلال جيد جاء في واحد الموجه ديال التغيير اللي كانت شامله على الصعيد ديال الكاف، فمن بعد كاس العالم ديال قطر 2022 جات لجنه جديده اللي خدات على الاتق ديالها انها تعمل واحد التغيير ديال الاسماء الى رتبه البال. في ظرف سنتين شفنا ذاك الصومالي عمر ارطان لعب نهائي ديال الشامبيونز ليغ، شفنا دحان بيضاء لعب فينال ديال لاكان، اسماء اللي ما كانش كتواجد من قبل. فالناس اللي ما عارفينش بانه جلال جديد كان مخصوص هذا البروجي، هذا خداو من حكام الشباب اللي عملوا لهم لا فورماسيون يعني اون نوفيل جينيراسيون في لاكاف. الاشكال اللي كان هو انه لا ليست الاولانيه ديال لي كونديدا ديال لا كوب دي موند ما كانش فيها جلال، بالرغم انه يستاهل يكون فيها. تمام، دوزو لو ستاج، مي تبين لهم بانه كاين وجوه جديده ممكن يزيدوها. فجلال جيد تزاد في لا دوزيام فاغ ديال لي كونديدا بوغ لا كوب دي موند، واستطاع انه يكسب الثقه ديال لجنه الحكام. واكبر دليل الان ممكن نفتخر بالحكم ديالنا، ماشي غادي نقولوا الحكم ديالنا راه لعب ثلاث مباريات الى اخره. الحكم ديالنا الان بالتمثيل المشرف ديالو اصبح هو الحكم رقم واحد الان في افريقيا، والدليل انه جميع الحكام غادروا الا هو بقى. والدليل الثاني انه جميع الحكام كاين اللي لعب مباراه كاين اللي لعب جوج، وجلال جيد خد اربعه في المباريات زائد جوج المباريات كحكم رابع بما فيهم المباراه اللي غادي يلعب ان شاء الله ديال مباراه الترتيب. حنا ما غاديش نقولوا كان غافل علينا ولا شي حاجه، ولكن حنا كمتتبعين للشان التحكيمي عارفين بانه جلال جيد كان غادي يقول الكلمه ديالو، والحمد لله شرف تم التحكيم المغربي احسن شريف لا هو للزملاء ديالو باش ما ننساهمش، السي مصطفى اكركاد ولا السي البرنسي زكريا، خداو على العاتق ديالهم التمثيل ديال المغرب. وهذه المساله ديال التواجد في كاس العالم راه ما يمكنش يحس بها الا حكم اللي تواجد في كاس العالم، راه واحد الثقل واحد العيب كيكون عندك راه تحت ما كيتصوروا، لانه في ديك اللحظه اللي كتكون انت حكم مباراه، لانه انا جربت هذه التجربه هذه في قطر 2022 كحكم مساعد الفيديو، كتقول بانه اي لقطه اي تدخل اي قرار اي ورقه صفراء او ورقه حمراء او ركله جزاء كتقول راه على الاقل واحد الملايين ديال الناس اللي كيتفرجوا فيها، وبالتالي انت ماشي كتكون معرض لانتقاد فقط من محبين ديال الفريق، فكتكون معرض لانتقاد الا درتي شي غلط مناش من المتفرجين المحبين ديال كاس العالم. فهذا اكبر مسؤوليه كتكون على الحاتق ديال الحكام اللي كيكونوا في كاس العالم، وهذا الثلاثي ديالنا الحمد لله خدا هذه المسؤوليه على العاتق ديالو، وراه كنشوفوه دابا الثمار ديالها فين وصلت، راه ان شاء الله اليوم غادي نشوفوه كحكم رابع في مباراه الترتيب.
0: ذلك ما نتمناه التوفيق لها سواء في مباراه اليوم كحكم رابع ان تطلب الامر ودخل الى الملعب، نتمنى له التوفيق. ايضا على صعيد عندما يعود للبطوله المغربيه اكيد اننا سنشاهد جلال جيد ربما بنظره مختلفه الان، وهذا هو الهدف ان التحكيم المغربي يصل الى نفس المستوى الذي كان فيه سابقا. وبالمناسبه ربما تعرف سعاد الزرق ان جلال جيد كسر رقم او بلغ رقم القياسي للراحل سعيد بالقولك اكثر حكم مغربي يدير ثلاث مباريات كحكم ساحة في نسخة واحدة من كأس العالم، وهذا رقم ليس سهلا، ومازال هناك مستقبل أمام جلال جيد من أجل طبعا أن يحتكر ربما بين قوسين النهائيات في إفريقيا لأنه يستحق ذلك. شكرا جزيلا سي عادل، وكنا سعداء جدا مرحبا باستقبالك على كل هذه التوضيحات.
2: مرحبا سيدي، شكرا وشكرا مستمعي ميديا. شكرا
0: جزيلا لسعادة الزرق الحكم الدولي المغربي المتميز الذي رافقنا خلال بداية هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. بطبيعة الحال تحدثنا عن التحكيم وما يقدمه جلال جيد، لأنه فعلا يستحق أن نتحدث عنه، أداء رائع جدا خلال جميع المباريات التي خاضها ألمانيا كوراساو البرتغال أوزبكستان، وخصوصا مباراة ألمانيا الباراغواي التي كانت حاسمة في دور الاثنين والثلاثين. التحكيم المغربي كان حاضر أيضا، لكن من جانب ربما آخر إسماعيل الفتح أحد الأسماء المتميزة على صعيد التحكيم العالمي، طبعا الحكم الممارس في الولايات المتحدة كان حاضرا وكان له حديث مع الزميل حسن جبيري يتحدث عن نهاية المباراة التي أدارها التي كانت عامرة بالضغوط بين الأرجنتين وإنجلترا. إسماعيل الفتح،
3: صافرة النهائية ديال المباراة كانت واحد اللحظة ديال كما كنقولوا كنحيدوا بها داك الثقل الكبير اللي كان علينا في الثلاث ايام الاخيره. احنا الحمد لله كمسلمين طبيعة الحال اول شيء الفطره ديالنا كتقول لنا هو الا وقعت شي حاجه مزيانه وحنا فرحانين بها بزاف. بالنسبه لي انا كان رد فعل غير شعوري انك تحط جبهتك الارض تقول الحمد لله، لان ما قدرش نوصف لكم الضغط اللي كان طبيعة الحال علينا. ولكن ما تنساش على العائلات ديالنا، على اولادنا، على اهل ديالنا جميعا، كاع الناس اللي كيعرفوا اللي شافوا شنو كان واقع من قبل. والحمد لله سجدة المسلم ما كاينش بحالها كردة فعل جسدية ونفسية وروحية. الحمد لله.
0: معي الفتح حكم المغربي طبعا، وأيضا يمثل طبعا المغرب بأفضل طريقة ممكنة خلال هذه النسخة من كأس العالم. وكأس العالم طبعا تتواصل بالكثير من الإثارة والتشويق والأشياء ربما التي تجعل العالم ينتبه لكرة القدم العالمية في هذه الفترة منصفة.
1: Oui, effectivement, Youssef, c'est l'arbitrage marocain qui est à l'honneur depuis bien longtemps. D'ailleurs, on rappelle aussi Ismaïl Ftsah, il faisait partie, à l'époque, il avait été sollicité par la Fédération marocaine de football pour faire l'état des lieux de l'arbitrage au Maroc. Et on voyait Ismaïl Ftsah dans plusieurs rencontres de la Botola Pro Inouï. Il allait auprès des équipes pour aller analyser les arbitres marocains dans le championnat. Et il avait comme mission d'établir une fiche de route pour faire évoluer la Botola Pro Inouï. Il avait aussi comme mission d'observer aussi le développement, où est-ce qu'on en était dans le développement de l'arbitrage marocain. Et il faut dire, depuis sa visite et la fin de cette mission, eh bien, l'américano-marocain a établi une fiche de route qui aujourd'hui doit porter ses fruits. D'ailleurs, le comité directeur était réuni à la fédération, au siège de la Fédération marocaine de football jeudi. Le président Fawzi Lerja, accompagné de tous les membres de la Ligue nationale du football professionnel, notamment le président Abslem Belkhchor, eh bien, c'était pour eux le moment d'établir le bilan de ce qui a été fait, de ce qui doit être fait prochainement. Et évidemment, au cœur de la discussion, il y avait l'arbitrage marocain, l'arbitrage qui doit continuer à évoluer, sachant que le Maroc, la Botola Pro Inouï, est le seul championnat au Maroc qui intègre la VAR, hein, la virtuelle, l'assistant virtuel, donc l'analyse VAR. Et ça, c'est vous dire aussi le développement du championnat marocain. D'ailleurs, on réitère peut-être ici, parce que c'est important, on avait sollicité l'appel du président de la Ligue nationale du football professionnel, M. Abslem Belkhchor, pour pouvoir discuter évidemment de tout le développement. Et on réouvre évidemment ici en direct l'ouverture pour qu'on puisse, pourquoi pas, en parler avec le président lui-même.
0: البلاغ الأخير، وهذا أمر يجب أن يكون منطقي ومتواصل طيلة ربما الموسم. نواصل الحديث مستمعينا الكرام عن كأس العالم بعد أن تحدثنا عن الشق المتعلق بالتحكيم رفقة عادل زراق. نتحدث الآن عن البطولة بصفة عامة، عن الحصيلة، رفقة الصحفي المصري إسلام أحمد من القاهرة. إسلام، مساء الخير.
4: مساء النور عليك.
0: طبعا إسلام، بطولة ربما أوفت بكل وعودها على صعيد الفرجة، على صعيد المتعة، لأن شاهدنا الكثير من الأهداف، شاهدنا الكثير من الندية، خصوصا بعد وصول المنتخبات إلى الأدوار خروج المغلوب. لكن في الأخير المنتخب الأكثر ترشيحا كان فرنسا، أيضا الكل رشح إنجلترا، لكن في الأخير نهائي بين الأرجنتين وإسبانيا. هل توقعت في البداية أن يكون المشهد الختامي بهذا الطابع بين الأرجنتين التي فعلا تملك ليونيل ميسي لكنها لم تقنع بعد، أو لم تقدم ربما ما قدمته في كأس العالم الماضية، وبين إسبانيا التي خرجت كأنها المفاجأة رغم طبعا تملك تقاليد كبيرة في السنوات الأخيرة؟
4: يمكن احنا نسخة 2026 من كأس العالم هي نسخة نقدر نقول عليها أنها نسخة استثنائية، تفوقت في الكثير من الأمور على جميع النسخ السابقة، خصوصا مع زيادة عدد المباريات، فبالتالي شفنا تحطيم عدد ضخم من الأرقام القياسية، سواء من الجماهيري أو من الأهداف أو من كل شيء، حتى الأهداف العكسية تم تحطيم أرقامها. لما نيجي بقى نبص لأطراف المربع الذهبي ووصول الفرق الأربعة المتصدرين لتصنيف الفيفا قبل كأس العالم، فده كان شيء منطقي جدا. وصولهم هم الأربعة، كان وجود منتخب فرنسا كان المرشح الأبرز للفوز باللقب وخسارته من أسبانيا، البعض كان بيشوفها مفاجأة، لكن لما نيجي نرجع بالذاكرة فمنتخب أسبانيا هو كان، نقدر نقول إنه كان العقدة لمنتخب فرنسا والجيل الحالي للمنتخب الفرنسي، لما فاز عليها قبل كده مرتين في نصف نهائي يورو 2024، فاز عليه كمان في دوري نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بمباراة استثنائية انتهت بنتيجتها 5-4. بالتالي فوز أسبانيا ما كانش مفاجأة، لكن البعض كان بسبب ترشيحات فرنسا الضخمة والأداء الهجومي القوي والممتع اللي قدموه طول البطولة، فكان البعض بيشوف إن أسبانيا تقدر تتخطى عقبة فرنسا، تقدر تتخطى عقبة أسبانيا بسهولة وهتتفادى بقى النتائج السلبية السابقة. لكن أسبانيا قدرت إن هي تبهر الجميع، وقدرت إن هي تغلق كل المنافذ على منتخب فرنسا، وبالتالي قدرت إن هي تحقق الفوز. على الناحية التانية منتخب الأرجنتين طبعا مع ليونيل ميسي بيبقى عنده أفضلية ضخمة، وشوفنا ده كمان في البطولة، عندهم كمان الشخصية والروح القتالية اللي موجودة عندهم عظيمة جدا، ساعدتهم ان هم في الدقائق الاخيرة في جميع المباريات، سواء بداية من كاب فيردي في دور ال 32 بعد وصول الاشواط الاضافية، وحتى على منتخب مصر في الدقائق العشر الاخيرة امام سويسرا في الاشواط الاضافية وامام انجلترا، في ان هم يعودوا من بعيد وان هم يقلبوا دائما تأخرهم او ادائهم السلبي لاداء ايجابي وان هم يقدروا يخطفوا الفوز. اعتقد ان الوصول للنهائي بقى ما بيجمع ما بين اسبانيا والارجنتين هو يعني ممكن نقول ان هو منطقي اكثر. البعض كان يتمنى تكرار نهائي كاس العالم 2022 مره ثانيه عشان نشوف واجهه تاريخيه جديده بين ليونيل ميسي وكيليان امبابي، لكن منتخب اسبانيا بقياده لامين يامال وجميع بقى اللاعبين وعلى راسهم رودري اعتقد ان هم كان لهم راي اخر، وبالتالي هنشوف مواجهه ما بين منتخبين كبيرين ومنتخبين ليهم تاريخ كبير في كره القدم ومنتخبين هم ابطال قارتهم سواء الارجنتين او حتى اسبانيا في نهائي كاس العالم 2026.
0: طبعا وانت تتحدث عن الارجنتين اسلام، هذه المقارنات بين ليونيل ميسي وبين دييغو ارماندو مارادونا، طبعا مارادونا فاز بكاس العالم مره لعب النهائي طبعا في 90، لكن ميسي الان بامكانه ان يفوز بكاس العالم مرتين. هل ربما الفوز ميسي بكاس العالم المره الثانيه قد يغير شيئا امام المعادله، قد يدفع ربما الأرجنتينيين للتعامل معه كأفضل لاعب في تاريخ البلاد، لأن هناك الكثير الآن من الشك، البعض ربما من الجيل الحالي يعتبر ميسي، الجيل الأقدم يعتبر مارادونا، لكن على صعيد الإنجازات إن فاز ميسي بكأس العالم للمرة الثانية منطقيا سيتجاوز مارادونا.
4: هو المعادلة دي كانت موجودة بعد كأس العالم 2022، ورغم قيادة ميسي الأرجنتين للتتويج لقب كأس العالم، لأن البعض بيشوف مارادونا هو الأسطورة وهو الرقم واحد في الأرجنتين، ممكن بسبب قربه منهم على المستوى الشخصي الأرجنتينيين بيشوف فيه في مارادونا نفسهم أكتر من بيشوفوا من نفسهم في ليونيل ميسي، خصوصا ميسي عاش أغلب حياته في أسبانيا، وحتى كان دايما بيتم التهكم عليه إن هو بيتكلم بلهجة مختلفة عن لهجة الأرجنتينيين. لكن طبعا ميسي يعني تخطى الكثير من الانتقادات وتخطى الكثير من الضغوطات اللي كانت دايما بتبقى محطوطه عليه من بعد فوزه بلقب كاس العالم 2022. اسطوريته لن تزيد بعد كاس البايرن في حال فاز ب 2026، لان هو بالفعل اسطوره في كره القدم. حتى كان في تصريح ليه قبل المباراه النهائيه لاحد الصحفيين في الارجنتين بيقول له قفلت اللعبه، قال له انا خلاص قفلتها من بعد كاس العالم اللي فات. فهو ميسي مش بيحط الضغوط على نفسه ان هو لازم يكسب كاس العالم 2026، هو شايف ان هو مش محتاج يبهر حد تاني اكتر من كده، وبيقدم كل ما عنده علشان يقدر يسعد الارجنتين. هل هما هيختاروه او هيختاروا مارادونا؟ اعتقد ان ده مش هيكون الشيء اللي هيفرق او الشاغل لميسي، على قد ما هو هيكون هدف ان هو يسعد الارجنتينيين، مش هو الاسطوره الاعظم في تاريخ الارجنتين او دييغو ارماندو مارادونا. وفي النهايه هي فوزه او خسارته لن يقلل من خصوصيته، وحتى لن يقلل برضه من خصوصيه مارادونا اللي حقق الكثير والكثير للكره الارجنتينيه في الثمانينات والتسعينات القرن الماضي.
0: طبعا هو فقط الارجنتينيون يعشقون مبدا المقارنه، فدائما ما يقارنون ميسي ومارادونا، رغم انه على صعيد الانجازات ربما الفرديه وايضا الجماعيه مع المنتخب في الفتره الاخيره ميسي تفوق نسبيا طبعا على دييغو أرماندو مارادونا. شكرا جزيلا لك إسلام على مشاركتنا هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. فقط لو تعطينا توقعك لمباراة إسبانيا الأرجنتين، من ترى الأقرب للفوز؟
4: أعتقد أن الأرجنتين لن تقع في نفس الفخ اللي وقع فيه جميع منافسي إسبانيا في كأس العالم، عندهم من الروح ومن القوة ما يساعدهم على تخطي قوة إسبانيا، خصوصا في خط الوسط. ممكن على مستوى الأسماء، أسماء لاعبي إسبانيا وخط الدفاع هم الأقوى، لكن أعتقد أن الأرجنتين لديها الفرصة، خصوصا أن لديها ليونيل ميسي ساحر يعرف كيف يبهر الجميع في أقل وقت ممكن، وفعل ذلك بأكثر من مرة في المباريات السابقة خلال كأس العالم، 12 مساهمة تحتيفية رقم كبير نسخ من بوست فونتين في 1958 لم يحقق أحد هذا الرقم. فأعتقد أن فرص الأرجنتين أكبر بعض الشيء، ممكن تصل إلى 55% مقابل 45% إسبانيا.
0: طبعا وأنا معك، أنا أظن أيضا أن الأرجنتين أقرب. شكرا جزيلا لك إسلام على مشاركتنا برنامج استوديو الرياضة، نلقاك طبعا في موعد مقبلة على أمواج ميديان. شكرا جزيلا لكم أيضا مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقي بعد لحظات في الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة، والحديث متواصل عن كأس العالم 2026.
5: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
6: Vous êtes sur Medi 1, la synthèse de 17h30.
7: Bonjour à toutes et à tous, Constantin Jalou avec vous pour cette nouvelle synthèse de l'actualité. Il jouait dans l'équipe nationale palestinienne de football en catégorie jeune et il est mort ce samedi en Cisjordanie occupée plusieurs jours après avoir été blessé lors d'une attaque de colons israéliens selon sa famille et des responsables. Fadi Abdallah Al-Nassan, 17 ans, a été inhumé cet après-midi dans son village. Accusé d'avoir tiré sur l'adolescent pendant une attaque de colons, l'armée israélienne n'a pas fait de commentaire. Selon l'association de football de Palestine, l'adolescent a été touché à une cuisse par une balle explosive, a dû être amputé avant de succomber à ses blessures. Israël qui avance d'un cran vers l'utilisation de crocodiles dans les prisons. La ministre israélienne de la Protection de l'Environnement, Idit Silman, a classé cette semaine les crocodiles du Nil parmi la faune élevée en captivité, ce qui ouvre la voie à leur utilisation en milieu carcéral. Une mesure saluée par le ministre de la Sécurité nationale, figure d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir. Il proposait en décembre déjà d'utiliser ces reptiles pour dissuader toute évasion de détenus palestiniens. Dans la guerre en Ukraine et dans les rangs russes, il y a de plus en plus de Botswanais. Depuis Gaborone, le gouvernement s'inquiète de ces recrutements forcés par la Russie et parle d'un nombre alarmant de ressortissants piégés par des recrutements trompeurs. Une fois sur place, les recrues se retrouvent sur le front à des postes beaucoup plus dangereux que ceux annoncés. Cette alerte s'ajoute à celle similaire de plusieurs autres pays africains ces derniers mois. On reste en Afrique. La Côte d'Ivoire lance un recensement national de ses plantations forestières. Ce diagnostic est lancé alors que le pays a vu son couvert forestier réduit comme peau de chagrin. Dans les années 60, les arbres couvraient 16 millions d'hectares. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'environ 3 millions. Les causes de cette chute drastique, c'est la demande croissante en bois. Les autorités cherchent aujourd'hui à y répondre avec des plantations forestières. Le recensement national doit permettre d'évaluer le potentiel de ces plantations. En République démocratique du Congo, le président annonce l'organisation d'un dialogue national inclusif. C'était une décision réclamée depuis plus d'un an par les églises, une partie de l'opposition et des organisations de la société civile. Hier, après une rencontre avec les chefs des confessions religieuses, Félix Tshisekedi a dit faire entrer le dialogue dans sa phase de préparation. Reste à désigner les facilitateurs de ce dialogue, fixer leur mandat, le calendrier et le cadre de ses travaux. Objectif annoncé, consolider la cohésion nationale alors que la guerre sévit toujours dans l'est du pays. Et cette actualité sportive, pour finir, nouveau record mondial décroché par Josh Kerr. Le Britannique a couru 1 mile, donc 1,6 km, en 3 minutes 42 secondes, 66 centièmes. C'est plus rapide que le précédent record. Il était détenu par la légende marocaine du demi-fond, Hicham El Guerrouj. C'est la fin de cette synthèse. Bon après-midi à l'écoute de Medi 1.
5: C'est l'été sur Medi 1. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Medi 1.

0: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
1: اكوافينا نقسم الصوديوم وكتعاوني نغيكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار اكوافينا وخذ الوقت الاساسي.

0: الآن وحتى 8 مساء. في نقاش الحصاد اليوم سيتم التركيز على حرائق الغابات في المغرب، حيث تتواصل جهود فرق التدخل للسيطرة على الحريق الغابوي الذي اندلع بمرتفعات أوناين بإقليم تارودانت في ظروف ميدانية معقدة بسبب وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح. في ميديا روبورتاج سنرحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعبر دخان كثيف الحدود من كندا ويغطي مناطق واسعة من البلاد متسببا في تراجع حاد لجودة الهواء وتحذيرات صحية طالت ملايين السكان. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم، تابعونا مستمعينا الكرام لحدود 8 مساء. الكرام، قبل النشرة المغاربية نتابع طقس الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله
2: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا الفيصف مع الشمس فعامة النواحي في الحياة ديالنا، ما عدا في جنوب الداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي في السول الغربية في درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراوية، وغادي يصوت غربي في المناطق الأخرى كلها. القوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية، وتوصل كاع لقل من 15% في النواحي الجنوبية الشرقية. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 24-43 درجة في واد الذهب، ما بين 26-33 درجة في دكالة، ما بين 27-34 درجة في اللوكوس، ما بين 28-34 درجة في عبدة، ما بين 28-39 درجة في ناحية سوس، ما بين 31-38 درجة في الساقية الحمراء، 32-33 درجة في الشاوية، ما بين 33-43 درجة في ناحية تادلة، ما بين 34-36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 34-37 درجة في الريف، ما بين 34-41 درجة في الأطلس المتوسط، 36-37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36-39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-42 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 38-43 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 40-44 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس اللي غادي يكون بالخصوص في النواحي الجنوبية الشرقية بحال نواحي درعا وتافيلات اللي فيهم الشرقي والشوم والحرارة طالعة بالمعقول وكذلك الجو ناشف بزاف، خاص الإخوان الفلاحة مالين النخل ديال التمر يردوا بالهم مزيان لندف التربة عند العروق ديال النخلة ويعطيو عناية كبيرة للسقة ديال النخل ديالهم في هذه الفترة الحيوية ديال تكوين الجودة ديال التمر في العراجن. سقوات متوسطين ولكن متقاربين ما بين السقوة وقتها، بالخصوص السقة بالطريقة التقليدية وماشي بالبوتاغود، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام 6 مساء باستوديوهاتنا بميديا، موعد النشرة المغاربية. والعرض الإخباري المغاربي من أعداد وتقديم الزميل أمين عزيماني. مساء الخير أمين.
3: مساء الخير محمد، مساء الخير لكل مستمعينا. تصدرت المملكة المغربية أول قائمة دولية للتكريم ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها، بعد الإعلان عن منحها مع دولة الإمارات الدورة التأسيسية الأولى من جائزة وعد المؤسسين، وذلك خلال جلسة رسمية احتضنها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن. وتعد الجائزة أول تكريم دولي يعلن عنه في إطار احتفالات أمريكا 250، وقد استحدثت خصيصا لإحياء هذه المناسبة التاريخية. المزيد من التفاصيل في تقرير منال القوق.
4: يكتسي هذا التتويج أهمية خاصة لكونه أول جائزة دولية تمنح في إطار احتفالات أمريكا 250، وقد استحدثت لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في مجالات الحرية الدينية والمواطنة المتساوية وحماية حقوق الأقليات وترسيخ ثقافة التعايش والسلام، قناعات إن بنى عليها اختيار المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة لنيل جائزة وعد المؤسسين، كما يوضح غريغ ميتشل المؤسس والرئيس

0: التنفيذية للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية.
1: نود أن نثمن جهود كل من المغرب والإمارات العربية المتحدة لأنهما أحرزا تقدما كبيرا ويسيران جنبا إلى جنب مع أمريكا لنقل الوعد الأمريكي إلى العالم.
0: الولايات المتحدة الأمريكية تقدر العلاقات التاريخية التي تجمعها بالمملكة المغربية، تعتبر أقدم العلاقات الدبلوماسية في العالم، حيث كانت المملكة أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 1777، وهي محطة تاريخية شكلت أساسا لعلاقات متواصلة عبر القرون لتشمل كل مجالات التعاون. وجاءت هذه المناسبة لتقدير أيضا الدور الذي يطلع به المغرب في تقديم نموذج ديني قائم على الوسطية والاعتدال من خلال مؤسسات دينية وتعليمية تسعى لنشر قيم التسامح ومواجهة التطرف وخطابات الكراهية.
2: ارتباطا بشأن المغربي، دائما تكثف فرق التدخل جهودها للسيطرة على الحريق الغابوي الذي اندلع قبل 4 أيام بمرتفعات أونين بإقليم تارودانت والحد من انتشاره بشكل أوسع. والتهمت النيران بحسب تقديرات رضوان المغراني رئيس جماعة أونين ما بين 100 و450 هكتارا، فيما تواجه عملية الإخماء تحديات بسبب وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح. شهدت تونس مظاهرات ليلية في مدن عدة للتنديد بقطع التيار الكهربائي لساعات طويلة، حيث شمل أمس 144 منطقة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما أثار موجة استنكار كبيرة داخل البلاد، خاصة أنه يتزامن مع موجة حر تشهدها تونس. وكان مدير شركة الكهرباء والغاز فيصل طريفة أكد لإذاعة موزاييك المحلية أن الشركة اضطرت إلى تفعيل القطع الدوري للكهرباء بشكل مؤقت وبالتناوب بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية المحلية وتفادي انهيارها، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر. مزيدا من التوضيحات حول الموضوع يقدمها لنا بسام النايفر الكاتب المختص في السياسات الاقتصادية متحدثا من تونس العاصمة لنور الدين إيجاجان.
3: تشهد تونس موجة قياسية من الحرارة نتج عنها الطلب قياسي أيضا للطاقة نظرا لاستعمال المكيفات سواء من المؤسسات أو من طرف العائلات. المشكلة الكبرى أنه الانتاج الوطني لا يكفي لتغطية هذه الذروة، وتونس تعودت على توريد النقص عن طريق الربط مع الجزائر، ولكن عندما تكون المشكلة في الجزائر التي هي أيضا لديها طلب قياسي في الطاقة، تونس تجد نفسها أمام عجز لتوفير ما يكفي من الطاقة ولحماية الشبكة من الإجهاد ومن الانهيار التقني. بطبيعة الحال تم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء المعلن عنه مسبقا، يشمل أساسا المناطق السكنية، مهما كان هناك دائما محلات صغرى وهناك مؤسسات متضررة، تشكيات واضحة وهناك من سجل خسائر كبيرة. في الحقيقة لن يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة إلا مع دخول حيز التشغيل لمحطات الإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تم مؤخرا الموافقة عليها، ولكن لا يمكن طبعا الدخول حينيا في الإنتاج، يجب أن ننتظر إلى 2028 و2029 لتكون هناك ما يكفي من إنتاج الطاقة الشمسية لتغطية الحاجيات الوطنية لدى فترة الذروة. من هنا إلى تلك السنوات القادمة تونس ستعتمد مرة أخرى على التوريد، وقد تشهد أيضا فترات أخرى من القطع الدوري للكهرباء.
2: في شأن الليبي، دعت 31 منظمة حقوقية للاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لتعاونه مع السلطات الليبية في مجال ضبط الهجرة وإدارة الحدود، معتبرة أن استمرار هذا التعاون يساهم في انتهاكات واسعة لحقوق اللاجئين وطالب اللجوء والمهاجرين داخل ليبيا، كما انتقدت خطط بروكسل لتوسيع التعاون مع السلطات في شرق البلاد وغربها. يشرح لنا دواعي هذه الدعوة طارق لموم الحقوقي الليبي المختص في قضايا الهجرة واللجوء متحدثا من دبلن لنور الدين جهجان.
4: منذ عام 2016 وتتوالى الأحداث، والاتحاد الأوروبي يعلم جيدا أن ليبيا بلد غير آمن، سواء كان لإرجاع المهاجرين أو لبناء ما يسمونه نقاط الإنزال، وتدعم من قبل الاتحاد الأوروبي عبر الوكالات الدولية مثل الIOM المنظمة الدولية للهجرة، التي هي من تقوم بتنفيذ هذه المشاريع من دعم مراكز احتجاز، وأيضا بدعم حرس الحدود. حرس الحدود الذي يتهم من قبل فريق الخبراء والمتواجدين على الحدود الليبية التونسية، هناك ما يسمونه بحرس الحدود، وهو تابع لوزارة الداخلية، حليف الاتحاد الأوروبي وحليف إيطاليا. وفي شهر أبريل الماضي قدموا لهم الدعم، السيارات الدفع الرباعي وسيارات الإسعاف وأيضا الدراجات النارية. أيضا قاموا في مدينة غدامس بالقرب من الحدود الجزائرية أيضا بدعم مركز. فالاتحاد الأوروبي لن يعتبر، ولا نعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيغير من سياساته. كل ما سيفعله الاتحاد الأوروبي الآن هو سيؤكد على المعايير الحقوقية، وأنه دائما يطالب السلطات الليبية باتخاذ التدابير وأيضا في مكافحة الإتجار بالبشر. ولكن هم يعلمون جيدا أن من هم موجودين الآن ومنهم حرس الحدود هم عبارة عن ميليشيات، مجموعات مسلحة، غالبية انتمائهم قبلي وانتماء مناطقي، وليس لهم أي علاقة بمهنية وبنظام يمكن التعويل عليه.
2: في صفحة الرياضية، ومع بداية التحضير للموسم الجديد، الأندية المغربية تسابق الزمن من أجل ترتيب أوراقها بما يشمل حركة المدربين الدؤوبة، والتي تعرف تغييرات مهمة على غرار رحيل رضا حكم عن الكوكب المراكشي بعد تعيينه بفترة قصيرة. وتفاصيل معك يوسف شاطر.
5: اعتذر المدرب رضا حكم عن مواصلة تدريب الكوكب المراكشي بعد أيام قليلة من تعيينه بسبب الأجواء السلبية والانتقادات التي رافقت عودته، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حكم موضح أن قراره جاء بعد التشاور مع عائلته وحسن على مصلحة النادي ورغبته في العمل في بيئة هادئة، كما شكر رئيس النادي إدريس حنيفة على تفهمه، وفي إطار اشتعال المنافسة بين المدربين على قيادة الأندية المغربية يبرز اسم أمين الكرمة كمرشح بارز لتدريب النادي المكناسي الذي انفصل عن مدربه عزيز الدنيبي في نهاية الموسم الماضي. أما دفاع الحسن الجديد فقد تعاقد بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي ريكاردو شيو خلفا لمواطنه روي الميدان منتقل إلى المغرب الفاسي، وذلك في إطار سعي الدفاع للحفاظ على الاستقرار الفني وتعزيز طموحاته في الموسم المقبل، خصوصا وعلى ثقة متواصلة في المدرسة البرتغالية، مستفيدا من خبرة الشيو الواسعة في مجموعة من الدوريات المختلفة. مرهندس بركان فيعمل على التفاوض في الساعات الأخيرة مع مجموعة من الأسماء بهدف تعويض رحيل معين الشعباني، اسم تونسي آخر انضاف إلى القائمة المطروحة هو ماهر الكنزاري الذي سبق ودرب نادي الترجي الرياضي التونسي. وفي أخبار البطولة المغربية أيضا، مباراة أمل تيزنيت وأولمبيك تشيرا في ذهاب مباريات أسد انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف. هذه المباراة تجرى بمدينة الجديدة من دون حضور الجمهور، في حين كان شباب المسيرة تعادل ذهابا أمام اتحاد تورغا أمس بهدف لمثله.
2: شكرا لك يوسف. وختاما، تمكن المعداء البريطاني جوش كير اليوم من تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق المايل، والذي بقي بحوزة العداء المغربي هشام القروج منذ تحقيقه في روما عام 99 900 ألف، وذلك خلال مشاركته في لقاء لندن ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى. وسجل العداء البريطاني البالغ من العمر 28 عاما زمنا قدره 3 دقائق و42 ثانية و66 جزءا من الثانية على مضمار الملعب الأولمبي في لندن، محطما الرقم القياسي السابق للقروج البالغ 3 دقائق و43 ثانية و13 جزءا من الثانية. يا ده مستمعينا، ننهي هذا العرض الأخباري. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. بعد فصل قصير يعود إليكم من جديد محمد بن عبو لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
6: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations. Média 1, حصاد اليوم. محمد بن عبد.
7: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا اللحظة. مستمعينا الكرام، نفتح نقاش الحصاد. تتواصل جهود فرق التدخل للسيطرة على الحريق الغبوي الذي اندلع بمرتفعات أونين بإقليم تارودانت في ظروف ميدانية معقدة بسبب وعورة تضاريس وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تضرر مساحات غبوية تتراوح بين 100 و450 هكتارا. يأتي هذا الحريق في سياق موجة حرائق تعرفها عدة بلدان متوسطية من بينها إسبانيا، ما يطرح تساؤلات حول تأثير التغيرات المناخية وفعالية آليات الرصد والتدخل وأهمية الوقاية وتوعية المواطنين. لمناقشة هذه المحاور نستضيف كلا من إسماعيل بن عمر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت. سيد إسماعيل مرحبا بك.
8: مرحبا،
7: شكرا لك على قبول دعوة مذيئة. وأيضا يحضر معنا الأستاذ مصطفى بن رامل خبير المناخ من مدينة القنيطرة. أستاذ مصطفى مرحبا بك.
9: مرحبا بك سيدي وشكرا للدعوة الكريمة.
7: الشكر لك أيضا أستاذي الكريم. وأبدأ معك سيد إسماعيل، وخصوصا أنكم تتواجدون بعين المكان، ما آخر المعطيات المتوفرة بشأن هذا الحريق بإقليم تارودانت، وهل ما زال الحريق تحت السيطرة يعني؟ ألو ألو، مرحبا، ربما انقطع الخط بالسيد إسماعيل بن عمر المدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت، ومخرجنا يشير أن الخط قد عاد ربط الاتصال. سيد إسماعيل مرحبا. إذن مستمعينا الكرام، في انتظار إصلاح هذا العطل الفني أنتقل إلى الأستاذ مصطفى برامل خبير المناخ من القنيطرة. وسؤالي لك أستاذي الكريم هو يعني تقني، إلى أي حد يعني تؤثر موجات الحر المتتالية على اندلاع الحرائق وسرعة انتشارها، وهل يمكن اعتبار ما يحدث جزءا من نمط جديد يرتبط بالتغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ككل؟
9: في الواقع سيدي، فهذه الحرائق هي جزء من نمط ليس فقط تعرفوه منطقة البحر الأبيض المتوسط، بل على المستوى العالمي. فالحرائق على مستوى كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أوروبا وآسيا، فهي حرائق يعني نتيجة الارتفاع المهول لدرجة الحرارة، والتي عرفت هذه السنة يعني معدلات قياسية فقط ل يعني 45 درجة إلى 47 درجة إلى 49 درجة. وفي أوروبا، وهي التي لم تكن تتعدى فيها درجة الحرارة 32 درجة حتى في جنوب المتوسط، وبالتالي اليوم ونحن نعيش هذه الظروف المناخية القاسية، زيادة على ذلك أننا عرفنا هذه السنة تساقطات مطرية مهمة جدا، وهذه التساقطات أدت إلى يعني انتشار الأعشاب والحشائش، والتي جفت بسرعة وكانت هي الوقود الأول لهذه الحرائق بعد كل شرارة يتسبب فيها الإنسان في الغالب، وخصوصا أننا اعتدنا على التعامل مع الطبيعة بتعامل لا توجد فيه لا حرائق ولا أعشاب ولا أي أخطار، وبالتالي كنا نتعامل على أن الحرائق يمكن أن تخمد بسرعة، على أن الحرائق لا يمكن أن تنتشر بسرعة، في حين أننا اليوم نعيش هذه الظروف، نعيش انتشار مهول، وما يزيد الطينة بالله هو هبوب رياح الشرق الدافئة القادمة من الجنوب، التي أدت إلى زيادة انتشار هذه الحرائق، وهذا ما أدى بانتشارها سواء في منطقة الحوز أو تارودانت أو في منطقة رميلة بمنطقة ملوسة بطنجة، وهو يعني مثال لما يمكن أن تكون عليه حرائق أخرى إن تهورنا وإن لم نتخذ الاحتياطات اللازمة وتتبع نصائح السلطات المحلية والوقاية المدنية، وأيضا المديرية العامة للأرصاد الجوية، وأيضا الخرائط التي تنشرها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهذه كلها من شأنها أن تحذر بالأخطار التي يمكن أن تتسببها، وبالتالي عدم الذهاب إلى الغابة في هذه الأوقات، عدم إشعال النار في الغابة في هذه الأوقات، عدم رمي السجائر ونحن نمشي في أوساط الغابوية أو أوساط فيها حشائش وأعشاب كثيرة، وهي منتشرة كما قلت قبل قليل في كل مناطق المغرب بدون استثناء، حتى في المناطق الجافة والتي كانت تتميز بمناخ وبجو قار جدا. وبالتالي اليوم في ظل هذه الوضعية، الحيطة والحذر، التأمل، الإخبار والإخطار في الحين، التدخل إن أمكن عند نشوب أي حرق بسيط، وهذا سيمكننا من تفادي خسائر مهمة على مستوى الغابات، وهذا سيؤدي إلى يعني خسائر مهمة على مستوى

0: والتنوع البيولوجي على مستوى يعني النباتات الطبية والعطرية التي تشتغل فيها الكثير من النساء، وخصوصا المنطقة التي شبت فيها حرائق هناك نساء وهناك تعاونيات كثيرة تشتغل على الغطاء النباتي، كما أن الغطاء النباتي الغابوي من خلال النباتات الطبية والعطرية، من خلال رعي الأغنام والماعز، من خلال يعني بعض الزراعات التي تكون عند هوامش هذه الغابة.
1: نعم أستاذ مصطفى، يعني في بداية جوابكم على السؤال طرحتم بعض أوجه التشابه التي تعرفها هذه الحرائق داخل المملكة المغربية. كما تعلمون أستاذ مصطفى، إسبانيا ودول متوسطية أخرى تشهد أيضا حرائق واسعة هذا الصيف. يعني لو أردت أو لو استطعت يعني أن تحدد لنا أوجه التشابه بين هذه الحرائق وما يحدث في المغرب.
0: في الواقع فأوجه التشابه هو الوجه العام لهذه الحرائق، وهي ما يسمى بالقبة الحرارية التي هي اليوم على مستوى بحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى الدول الأوروبية، حيث أنه تشكلت العديد من القباب الحرارية التي حصرت الهواء الدافئ في الأسفل وبالقرب من الإنسان. هذه القباب الحرارية نتيجة أولا صعود كتل هوائية حارة وجافة من الجنوب الصحراء الكبرى، وقدوم يعني هناك تذبذبات على مستوى الدوامة القطبية والتيارات النفاثة، مما جعل هذه الكتل الهوائية ترتفع إلى أوروبا، وبالتالي يعني تشكل يعني جزرا حارة بأبسط الأسباب الإنسانية أدت إلى نشوب كما قلت قبل قليل حرائق نتيجة انتشار الأعشاب والحشائش في كل المناطق التي توجد بها هذه الغابات نتيجة الأمطار الأخيرة التي همت أيضا أوروبا. وبالتالي تشابه بين الدول الأوروبية والدول شمال إفريقيا وعلى الخصوص المغرب، لم يعد هناك اختلاف كما كان في الماضي. كان في الماضي أوروبا باردة في الشتاء، أوروبا معتدلة في الشتاء، وحتى بعض المدن مثل ليل مثل بوردو كانت خلال فصل الصيف تتهطل فيها الأمطار وتكون باردة، لا يمكن المشي فيها بقميص واحد أو قميص نصف كم كما يقال. اليوم نجد بأنها حارة جدا وتجاوزت فيها 42 درجة، وأدت إلى وفيات أكثر من هذا، وأدت إلى ذهاب العديد
1: نعم
0: من ليس فقط كبار السن والصغار، بل حتى الفئات المتوسطة في العمر، إلى المستشفيات، إلى لزوم المنازل، إلى الأخذ الأدوية باستمرار، إلى يعني اللجوء إلى أماكن فيها مياه فيها برودة. وبالتالي اليوم هذه الغابات التي كنا قد قمنا بالعديد من الإجراءات من أجل الاستباق المبكر، من أجل يعني خطوط النار، من أجل يعني كل الإجراءات، تحسيس الساكنة، تعبئة كل المتدخلين من جماعة ترابية، الوقاية المدنية، الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة، الجيش، كلها لم تعد كافية أمام هذا الشبح المخيف الذي هي الحرارة.
1: بالفعل.
0: والتي بسبب كما قلت الأعشاب التي هي الوقود الأساسي، وبسبب هفوة، بسبب تهور للإنسان. وهذا ما يمكن أن نقوله لكل المواطنين والمواطنين، الغابة أمانة على أعتائكم، وبالتالي الحفاظ عليها هو حفاظ على حياتكم، على أمنكم المائي، على أمنكم الغذائي، على أمنكم الصحي، حيث أن هذه النباتات الطبية والعطرية هي الدواء، هي الأعشاب التي يمكن أن نتناولها، يمكن أن توفر لنا الأمن الغذائي أيضا، مثل العسل، مثل العديد من الأعشاب.
1: والغطاء هو الغطاء النباتي ككل، يعني هو كثروة يعني وطنية بالفعل أستاذي الكريم، ويجب الحفاظ عليها. أستاذي الكريم، أعود يعني إلى اختصاصكم في هذا المجال، هل يمكن مثلا تحديد المناطق الأكثر عرضة لخطر الحرائق خلال الأيام المقبلة؟ هل هناك مؤشرات علمية يتم الاعتماد عليها في ذلك؟
0: يجب أن نعلم سيدي الكريم بأنه الدولة تقوم بمجهودات كبيرة ورصدت أموال كبيرة من أجل استشعار المبكر، من أجل خرائط لتحديد الأماكن المخاطر، من أجل حتى القيام بالاستعدادات لمواجهة الحرائق في وقتها. والمغرب يتوفر على 8 طائرات كنادير، وهي أعلى نسب للطائرات على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، لكن ما شاهدناه خلال الأيام الأخيرة حتى الحقول لم تنجو من الحرائق، حتى الأماكن هنا بمنطقة سيدي بوغابة بالقنيطرة، بمنطقة سيدي الطيبي، بالعديد من المناطق ما نشاهده اليوم بجماعات الحوز وجماعات تارودانت، نقول بأن الحرائق لا تستثني أي مكان، فيجب الحيطة والحذر، يجب الامتناع عن كل شرارة يمكن أن تؤدي إلى حريق حتى لو كنا في المناطق الحضرية. حتى في بعض المناطق الحضرية نجد في بعض الأماكن التي تكثر فيها الأشجار أو النباتات شبت هناك حرائق وتدخلت الوقاية المدنية ولم نسمحها في أحاديث الإعلام. وبالتالي نقول بأن كل مكان، كل شبر من شبر المملكة المغربية العزيزة هو مهدد بالحرائق إن كانت هناك تهور إنساني في ذلك.
1: نعم أستاذي الكريم الأستاذ مصطفى بن رامل خبير المناخ، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات التي وهذه الأجوبة التي وفرتها لنا، وكان يعني كنا نأمل أن يكون معنا الأستاذ إسماعيل بن عمر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي هو يتواجد الآن بعين المكان ليخبرنا عن آخر المعطيات المتوفرة بشأن حريق أناين بإقليم تارودانت، لكن هناك صعوبات تقنية حالت دون ذلك. نعتذر للأستاذ الكريم وللمستمعين الكرام كذلك. إذن مستمعين الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر الأستاذ مصطفى بن رامل خبير المناخ من القنيطرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات أستاذ مصطفى.
0: شكرا لك أيضا، شكرا لكل المستمعات والمستمعين، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.
1: فرصة قادمة، شكرا جزيلا. إذن مستمعين الكرام فاصل ونعود لتتمة باقي مواد الحصاد، ابقوا في الاستماع.

من الكرام أنتم في الاستماع للحصاد على ميديا وسلة الحصاد كالعادة. لازال اسم الأب العديد والعديد من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. ديكلا محمد وبحلم بلقاك.

0: نادي 1 حصاد اليوم محمد بن عبدو.
1: تمام 6:49 توفي الاستماع لمذيئة حصاد اليوم مستمر ومحطته الموالية القصة. اقترن اسم الولايات المتحدة الأمريكية بلقب العم سام لعقود طويلة، اسم تعددت الروايات حول ظهوره واختياره مرادفا لأرض أمريكا التي أضحت مع بداية القرن العشرين قوة عالمية. شهرة هذا الاسم تدفع العديد من الناس إلى البحث عن قصته، نتعرف عليها مع منال القوق.
2: كثر يعتقدون أن لقب العم سام هو رمز اختير اعتباطاً للدلالة على أمريكا أو الحكومة الأمريكية، وهناك من يعتقد أنه ربما كان اسم رئيس سابق للولايات المتحدة في سنوات تأسيسها الأولى أو ربما بطل حرب استقلال، لكنه في الحقيقة شخصية حقيقية عاشت في القرن 19، تؤكد ذلك العديد من المصادر التاريخية. تقول هذه المصادر إنه خلال الحرب البريطانية الأمريكية عام 1812 تعرض الجيش الأمريكي لنقص كبير في الإمدادات الغذائية، فانبرى أحد الإقطاعيين واسمه سامويل ويلسون أو اختصاراً سام ويلسون كما كان ينادى، وكان يملك محلاً لتعليب اللحوم، انبرى لنجدة الجنود، فكان يرسل صناديق من لحم البقر إلى الجيش ويختمها بحرفي US الذي يرمز إلى الولايات المتحدة. وعندما سأل أحد عمال المحل عما يشير إليه هذا الاختصار، أجابه عامل آخر مازحاً إنه العم سام، وهكذا ذاع اللقب مع مرور الوقت كرمز للحكومة الأمريكية والولايات المتحدة، حيث تصور الكثيرون أن US تشير إلى الحرفين الأولين لكلمتي العام أي أنكل وسام مختصر ويلسون مورد اللحوم. خلال السنوات والعقود اللاحقة حاول رسامون تجسيد العم سام في لوحات ومن خلال كاريكاتورات، وكان الفنان الأمريكي جيمس مونتغومري فلاغ الأمهر في وضع صورة متخيلة للعم سام، كان ذلك خلال الحرب العالمية الأولى.

عندما قررت الحكومة الأمريكية دخولها، فرسم مونتغومري العمسام بملامح صارمة وبملابس بألوان العلم الأمريكي، وهو يشير بأصبعه لمن يشاهده قائلاً: أنا بحاجة إليكم في جيش الولايات المتحدة. وطبعت الحكومة الأمريكية بين عامي 1917 و1918 أربعة ملايين ملصق مرسوم عليها صور العمسام لتعبئة الشباب لخوض الحرب العالمية الأولى، وتكرر الأمر نفسه أثناء الحرب العالمية الثانية. وهكذا صار العمسام رمزاً معروفاً في شتى أنحاء العالم منذ بداية القرن العشرين. في العام 1961 أصدر الكونغرس قانوناً أصبح بمقتضاه العمسام رمزاً رسمياً للولايات المتحدة، ويعترف بما قام به من خدمة للمجهود الحربي عام 1812. وفي العام 1989 أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب يوم 13 سبتمبر عيداً وطنياً للعمسام، تكريماً لسام ويلسون الذي ولد في هذا اليوم، وقد صادف ذلك أيضاً احتفالات مدينة تروي بولاية نيويورك التي عاش فيها ويلسون بمئويتها الثانية. وعد الرمزية السياسية أصبحت شخصية العمسام رمزاً تسويقياً للعديد من المنتجات خلال المئة سنة الأخيرة، لتظهر على أغلفة المنتجات الغذائية والملابس وصولاً إلى الترويج لخدمات شركات التأمين.

0: مستمعينا أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس مشمسا جنوب الداخل، بينما سيكون قليل السحب إلى السحب في باقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 29 درجة بطنجة، 31 درجة بالعيون، 39 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشدية، 37 درجة بفاس، 43 درجة بوجدة، 27 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا في الغالب غرب الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وغردايا والصحو في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة بالجزائر العاصمة، 46 درجة بشلف، 36 درجة بتامن راس، 44 درجة بغردايا، 48 درجة ببسكرة، 47 درجة بأدرار، 41 درجة ببجاية، 34 درجة بوهران. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا في مختلف أنحاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 42 درجة بتونس العاصمة، 41 درجة بطبرقة ومدنينة، 48 درجة بتوزر، 46 درجة بقفصة، 39 درجة بالمنستير، 43 درجة بالقصرين، 40 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك أمين عزيمني. مرحبا أمين.
1: مرحبا مجددا محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. ردا على ضربات أمريكية، إيران تشن هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية والمدنية في الكويت والأردن والبحرين، ومجلس التعاون الخليجي يعتبر الضربات الإيرانية جرائم حرب. الولايات المتحدة ترحب باتفاق بين العراق وسوريا لتجديد خط الأنابيب الرابط بين البلدين والمغلق منذ عقود، ما سيسهل نقل النفط في ظل تجدد الحرب بين إيران وواشنطن. المغرب يتصدر أول قائمة دولية للتكريم ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها، بعد الإعلان عن منحه مع دولة الإمارات الجائزة المسماة وعد المؤسسين بواشنطن. وبالمغرب، فرق التدخل تواصل جهودها للسيطرة على الحريق الغابوي الذي اندلع بمرتفعات أونين بإقليم تارودان جنوبي البلاد، والحد من انتشاره بشكل أوسع. نيجيريا وغانا تدينان أعمال العنف المستمرة ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا، وتطالبان بمناقشة قضية معاداة الأفارقة في قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة. شهدت المواجهات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً جديداً اليوم، بعدما شنت إيران هجمات استهدفت عدداً من المواقع العسكرية الأمريكية في كل من الكويت والأردن والبحرين ردا

0: على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها، فيما قتل عنصران من القوات الأمريكية وفقد آخر جراء هذه الضربات بالأردن. من جهتها، أفادت مؤسسة البترول الكويتية بتعرض موقع في القطاع النفطي اليوم لهجمات إيرانية متكررة، ما أسفر عن إصابات وخسائر مادية جسيمة. وفي ردود الفعل، وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي الهجمات الإيرانية بجرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية، كما توالت بيانات الإدانة من عدة دول لهجمات طهران على الدول في المنطقة. عن السيناريوهات المطروحة أمام دول الخليج أمام هذه الهجمات، نتابع قراءة عايد المناعة الكاتب والمحلل السياسي متحدثا من الكويت لنور الدين جاجان.
1: أنا أعتقد الخيارات الآن، نحن نجحنا نجاح كبير في الخليج بالتصدي للهجمات الإيرانية، بمعنى أنه تقريبا أكثر من 95% تم إحباطه، ولكن حصلت إصابات وحصلت اختراقات وإلى آخر. الآن طبعا نحن لسنا الذين قررنا الحرب وليس لنا علاقة، لكن ابتلينا بالتصرفات الإيرانية. الآن يعني منذ 28 فبراير ونحن نتصدى، وقد تصل المرحلة حقيقة، وهذا توقعي وليس معلومة، أن نقوم بالرد على الهجمات بهجمات مضادة دون أن نكون طرفا في الحرب. أنا باعتقادي هذا هو الأكثر، هذا بالإضافة إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة وهذه الاعتداءات، الادعاء بأنها تستهدف القواعد الأمريكية ادعاء زائف وغير حقيقي، بل تستهدف الأعيان المدنية وتستهدف الناس بشكل عام. لم يصب أي قاعدة أمريكية ولا مواطن أمريكي. القواعد الأمريكية تم إخلاءها قبل 28 فبراير، والأمريكان انتشروا وذهبوا، بعضهم بين الناس وبعضهم رجع إلى بلده أو مكان آخر.
0: ضمن التطورات، دائما توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي مساء اليوم الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا في رسالة مكتوبة نشرت على حساب عبر حساباته على منصات التواصل أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة. من جهتها، أفادت الخارجية الإيرانية بأن طهران ستلتزم بتعهداتها إذا التزمت الولايات المتحدة. وقع العراق وسوريا برعاية أمريكية مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط كركوك بنياس، في خطوة تستهدف إحياء أحد أبرز مشاريع البنية التحتية للطاقة في المنطقة وفتح مسار جديد لصادرات النفط العراقية نحو البحر المتوسط بعيدا عن مضيق هرمز، فيما ستتولى شركة شيفرون الأمريكية عبر تحالف دولي إدارة الجوانب الفنية والمالية لمشروع إعادة التأهيل. المزيد من التفاصيل في مراسلة يامن ديب من دمشق.
2: الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أكد أن المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك، كما يعكس رؤية تقوم على التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية.
3: بلشنا نصدر الفيول أويل العراقي عن طريق سوريا، علاقة متميزة جدا جدا جدا على مستوى الرئاسة، على مستوى البزنس، على مستوى هي بداية العلاقة كانت مع قطر طبعا وداعم الأول لسوريا، ونرحب بالمستثمرين بدخول الأراضي السورية.
2: وتناولت المذكرتان إعادة تأهيل وإحياء خط الأنابيب العراقية السورية ووضع الأسس التنفيذية للمشروع بالتعاون مع ائتلاف يضم شركات شيفرون ويو سي سي هولدينج وتي آي كابيتال، تمهيدا لبدء التنفيذ وتعزيز الاستثمارات النوعية في قطاع النفط والغاز. عن تحديات المشروع علق الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد معلا.
4: أتوقع الجانب الأمني هو الجانب الأخطر في هذا المشروع. مضيق هرمز واللي ذكروا إيران واللي عملت الأزمة العالمية، فأكيد ما راح تسمح لأي بدائل لهذا الخط، فأكيد راح ممكن تأمر بعض الميليشيات الموجودة في العراق إلى ممكن إثارة البلبلة في هذا الموضوع.
2: ورحبت الخارجية الأمريكية في بيان لها بنية الحكومتين العراقية والسورية المضي قدما في إعادة تأهيل وإصلاح خط أنابيب النفط المشترك بهدف الانتقال إلى مسارات بديلة لمضيق هرمز. ميديا يامن ديب دمشق.
0: قتلت إسرائيل 5 فلسطينيين بينهم طفلة وأصابت آخرين اليوم بقصف جوي استهدف شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة. ورفع الهجوم حصيلة قتل الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع منذ

0: فجر اليوم إلى 8 فلسطينيين. تصدرت المملكة المغربية أول قائمة دولية للتكريم ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها بعد الإعلان عن منحها مع دولة الإمارات الدورة التأسيسية الأولى من جائزة وعد المؤسسين، وذلك خلال جلسة رسمية احتضنها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن. وتعد الجائزة أول تكريم دولي يعلن عنه في إطار احتفالات أمريكا 250، وقد استحدثت خصيصا لأحياء هذه المناسبات التاريخية. تقرير منال القواق.
1: يكتسي هذا التتويج أهمية خاصة لكونه أول جائزة دولية تمنح في إطار احتفالات أمريكا 250، وقد استحدثت لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في مجالات الحرية الدينية والمواطنة المتساوية وحماية حقوق الأقليات وترسيخ ثقافة التعايش والسلام، قناعات انبنى عليها اختيار المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة لنيل جائزة وعد المؤسسين، كما يوضح غريغ ميتشل المؤسس والرئيس التنفيذي للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية.
2: نود أن نثمن جهود كل من المغرب والإمارات العربية المتحدة لأنهما أحرزا تقدما كبيرا ويسيران جنبا إلى جنب مع أمريكا لنقل الوعد الأمريكي إلى العالم.
1: الولايات المتحدة الأمريكية تقدر العلاقات التاريخية التي تجمعها بالمملكة المغربية، تعتبر أقدم العلاقات الدبلوماسية في العالم، حيث كانت المملكة أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة عام 1777، وهي محطة تاريخية شكلت أساسا لعلاقات متواصلة عبر القرون لتشمل كل مجالات التعاون. وجاءت هذه المناسبة لتقدير أيضا الدور الذي يطلع به المغرب في تقديم نموذج ديني قائم على الوسطية والاعتدال من خلال مؤسسات دينية وتعليمية تسعى لنشر قيم التسامح ومواجهة التطرف وخطابات الكراهية.
0: وبالمغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم وإلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وفي ظل موجة الحر التي تعرفها البلاد، تتواصل جهود فرق التدخل لإخماد حرائق الغابات والواحات التي اندلعت في عدد من الأقاليم وسط ظروف مناخية صعبة تزيد من تعقيد عمليات السيطرة على النيران. في إقليم تارودانت جنوبي المملكة تواصل عناصر الوقاية المدنية والوكالة الوطنية للمياه والغابات بدعم من السلطات المحلية عملياتها لإخماد حريق اندلع مساء الأربعاء بغابة تابعة لجماعة أونين. توضيحات أوفى حول الوضع في أونين مع إسماعيل بن عمر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت، واتصل به نوردين إيجاجان.
3: بالنسبة لهذا الحريق هذا ديال أونين، فهو حاليا دابا الحالة ديالو قدامين في المحاربة ديال هذوك اللي فوايي اللي مازال فيهم العافية، فهي مازال ماشي نهائية ولكن غير تقريبيا فهي كتجاوز واحد 350 هكتار غير مساحة مؤقتة. بالنسبة للانترفونسيون يعني التدخلات اللي كاينين دابا، فتقريبا كاين الأعوان ديال المياه والغابات، الأعوان ديال الوقاية المدنية وديال القوات المسلحة الساكنة المحلية إضافة إلى السلطة المحلية، دونك ما يقارب واحد 200 عنصر هنا كاين في الجبل. الحالة الجوية إلى حدود ساعة كاينة بعض الرياح ولكن ماشي قوية. بالنسبة درجة الحرارة فهي مرتفعة كدايزة واحد 40 درجة. الكنادير خدمنا الكنادير في يومين، الكنادير كيتدخلوا في يعني في الحالة اللي كتكون فيها كما كنقولوا هذيك لي فلام ديال الشجر يعني كيتحرك باش كيقدر يهبط لينا هذيك الفلام اللي كنقدروا ندخلوا يعني عن طريق الوسائل الأرضية حدود ساعة. دونك مازال ما محتاجينهمش، ولكن محتاجينهم دونك راه كاينين على ديسبوزيسيون، راه غادي يجيو في أي وقت. وبالإضافة أننا كنخدموا دابا درون اللي كيعطينا دوك البؤر اللي يعني تقدر تسبب لينا واحد الانتشار ديال الحريق، وكيساعدنا أننا كنمشيو لوكاليزي باش كنمشيو نقلبوا عليهم وكنحاولوا نتعاملوا معهم.
0: نختم نشرتنا من إفريقيا حيث أو من الخبر الإفريقي حيث أدنت نيجيريا وغانا أعمال العنف المستمرة ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا وطلبتا بمناقشة قضية معاداة الأفارقة في قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة بحسب ما أعلنته أبوجا اليوم. وتشهد جنوب إفريقيا منذ أسابيع احتجاجات واضطرابات ضد المهاجرين غير القانونيين ما دفع عشرات الآلاف إلى مغادرة

0: هذا البلد. عبد العالي الزهر وتفاصيل.
1: نيجيريا وغانا تمثلان أكبر اقتصادين في غرب القارة، عبرتا عبر وزيري خارجيتيهما على هامش اجتماع مجموعة إيكواس في ليبيريا عن قلقهما البالغ إزاء الهجمات الممنهجة التي تطال الرعايا الأفارقة بجنوب إفريقيا. وفي خطوة فسرت على أنها أداة ضغط دبلوماسي مباشر، أعلنت غانا تأجيل زيارة رئيس جنوب إفريقيا إلى العاصمة أكرا بالتزامن مع دعوة البلدين إلى إدراج ملف معاداة الأفارقة كبند طارئ في القمة المقبلة للاتحاد الافريقي. ميدانيا قامت نيجيريا بإعادة نحو 1500 من مواطنيها من جنوب افريقيا، فيما اجلت غانا اكثر من 900 اخرين. وكانت التوترات بجنوب افريقيا في نهاية يونيو الماضي قد اتخذت منحا خطيرا عقب انقضاء مهلة حددتها جماعات محلية مناهضة للوجود الاجنبي لمطالبة المهاجرين غير النظاميين بمغادرة البلاد، وهي المهلة التي تلتها مباشرة احتجاجات واسعة وأعمال عنف استهدفت المهاجرين الأفارقة. هذا التصعيد دفع السلطات الحاكمة في جنوب إفريقيا إلى تبني سياسة ترحيل متسارعة، حيث استكملت إجراءات ترحيل أكثر من 53 ألف أجنبي رافقتها حملات تفتيش عشوائية استهدفت الأجانب في الشوارع وسط تحذيرات من منظمات إنسانية، ووصفت تلك العمليات بأنها غير قانونية وتفتقر لغطاء التشريع رعي السليم.
0: شكرا لك عبد العالي. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون للحسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير ويعود إليكم بعده محمد بن عبو لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
2: هاد الصيف قصائم الشراء رجعات عند كيديا، عروض حصرية حتى ال 15% إضافية مهدات على شكل قصائم شراء على جميع مشترياتكم ابتداء من 2000 درهم. هذا هو الوقت المثالي باش تجهزوا وتفرشوا داركم كيف ما بغيتوا. من 15 يونيو حتى ال 31 غشت استفدوا من هذا العرض الاستثنائي في جميع محلات كيديا وعلى الموقع kitea.com. هاد الصيف جهزوا أكثر وربحوا أكثر مع كيديا.
3: حصاد اليوم محمد بن عبدو.
4: أجدد الترحاب بكل من التحق بنا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية توقيع خاص. لم تعد التغيرات المناخية بعيدة أو نظرية، أصبحت ملموسة تعيد تشكيل وعينا وسلوكنا وحتى أسلوب حياتنا. أين نحن من الحكمة المناخية؟ تتساءل ماجدولين بن شريف في توقيع خاص بعنوان حصل التغير.
5: نحن نشكل مبانينا ثم تعود مبانينا لتشكلنا. لم نعد نسأل هل يتغير المناخ، أصبح السؤال إلى أي مدى سيتغير وكيف سنتغير نحن معه. شيء ما تغير في وعينا الجمعي. لم يعد التغير المناخي فكرة بعيدة تناقش في المؤتمرات أو تختزل في رسوم بيانية وأرقام متصاعدة. لقد خرج من صفحات التقارير إلى شوارعنا، ومن نشرات الأخبار إلى أجسادنا التي تحترق كل صيف. أعادت الحرارة المفرطة ترتيب علاقتنا بالطبيعة، ذكرتنا بأن الإنسان رغم ما بناه من مدن شاهقة وطوره من تقنيات مذهلة، ما يزال جزءاً من منظومة أكبر، وحتماً كل اختلال في توازنها يرتد عليه أولاً. فالسماء التي بدت لنا زمناً طويلاً ثابتة فوق رؤوسنا صارت تظهر هشاشتها وكأنها تدعونا إلى الإصغاء لما تجاهلناه طويلاً. ربما غيرت موجات الحر وقبلها الجفاف رؤيتنا للتغير المناخي، لأنها جعلته محسوساً وقريباً وشخصياً، وأعادت إلى الواجهة سؤال المسؤولية، مسؤولية الحكومات في وضع السياسات البيئية، ومسؤولية المؤسسات في تقليل الانبعاثات، ومسؤولية الأفراد في مراجعة سلوكياتهم اليومية. لغة المناخ قاسية لكنها واضحة. الأرض تغيرت بالفعل، ونحن لم نحسم بعد قدرتنا على التكيف معها. لازلنا نتعامل بمنطق الطوارئ لا بمنطق الرؤية.

0: رؤية، نبني ثم نفكر في الفيضانات، نترك الإسمنت يبتلع التربة ثم نسائل محدودية الإمكانيات. المدينة التي تدار بمنطق الحكامة المناخية لا تكتفي بتشييد المباني، بل تسأل عن استهلاكها للطاقة، عن قدرتها على مقاومة الحرارة وعن أثرها على الموارد الطبيعية. هي لا تنظر إلى المساحات الخضراء باعتبارها عناصر تجميلية، وإنما كبنية تحتية بيئية تساهم في تنقية الهواء وتلطيف المناخ وامتصاص مياه الأمطار. إن الحكامة المناخية لا تعني فقط وضع خطط لمواجهة الفيضانات أو موجات الحر، تعني بناء مدينة تفكر في المستقبل قبل أن تفرضه الأزمات. ببساطة، قدرة المؤسسات على التنسيق بين مختلف الفاعلين من سلطات محلية ومهندسين ومستثمرين ومواطنين. فلا معنى ولا نجاح لأي نموذج حضري لا يشرك المواطن في صنع القرار، لأن المدينة أكبر من مشروع هندسي، هي مشروع مجتمعي. وكلما اتسعت دائرة المشاركة والشفافية والمساءلة، ازدادت قدرة السياسات الحضرية على الاستجابة للحاجات الحقيقية للسكان وعلى بناء الثقة الضرورية لإنجاح التحولات البيئية الكبرى. نحن نشكل مبانينا، ثم تعود مبانينا لتشكلنا. في هذه الفكرة المقتبسة حاجة تكبر إلى العودة إلى البناء القديم، لا رفضاً للعمارة الحديثة، بل استفادة من العناصر التي أثبتت نجاعتها: التهوية الطبيعية، الإضاءة الشمسية، المواد المستدامة، والكثير من المواد المحلية، بما يتلائم مع البيئة ويحد من استهلاك الطاقة. كل المستقبل المعماري لا قطيعة مع الماضي، هو إعادة قراءة تجاربه الناجحة وتوظيفها بوعي لبناء فضاءات تحتمل الحياة، طالما استمرت هذه الأرض في احتضاننا.
1: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع يوسف الشاطر.
2: مرحبا محمد، مساء الخير لكل المستمعين الكرام، ونسأل حديث مساء الرياضة بأخبار كأس العالم 2026 على مشارف النهائي. الحلم بدأ الجميع يفكر في حظوظ المنتخبين الأرجنتيني والإسباني، في حين تفكر أو يفكر المنظمين في ما حضروه لهذا المشهد الختامي التاريخي لهذا المونديال الفريد، حيث سيشهد هذا النهائي بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب ميت لايف في نيويورك حفلا فنيا ضخما يوصف بأنه من الأكبر في تاريخ البطولة بحضور نحو 80,000 متفرج ومليارات المشاهدين حول العالم. سيشارك في العروض عدد من أبرز نجوم الفن، من بينهم توم كروز، مادونا، جاستن بيبر، شاكيرا وفرق أخرى، بالإضافة إلى عروض ترفيهية بين شوطي المباراة ستبلغ 11 دقيقة في حدث بارز في تاريخ كؤوس العالم. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أكد أن هذا العرض سيكون أعظم مسرح في التاريخ، مع توقعات بأن تتجاوز فترة الاستراحة الزمن الرسمي 15 دقيقة كما حدث في نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي. وخلال هذه المباراة النهائية ستحضر الكثير من الشخصيات البارزة على مجموعة من المستويات على الصعيد السياسي، خصوصا بتأكيد حضور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بالإضافة إلى الرئيسة المكسيكية كلاوديا شيمباوم التي أكدت الجمعة أنها ستحضر المباراة النهائية بدعوة من رئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت شيمباوم عن هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة بعدما أحجمت عن حضور المباريات التي قيمت في المكسيك. هذه المباراة النهائية قد تمسها أيضا حرائق الغابات المستمرة في كندا، والتي أدت إلى انتشار سحب كثيفة من الدخان نحو الولايات المتحدة، ما تسبب في تدهور جودة الهواء في عدد من المدن بينها نيويورك، وأثار مخاوف بشأن إقامة نهائي كأس العالم الأحد على ملعب ميت لايف. السلطات الأمريكية أعلنت أنها تراقب الوضع عن كثب، فيما رجح خبراء تحسن جودة الهواء بحلول يوم المباراة رغم استمرار الأجواء الضبابية. هذه المباراة ستجمع أيضا بين مدرستين مختلفتين تماما بين إسبانيا التي تسعى لتكريس فوزها بيورو ألمانيا 2020

0: 2024 وبين الأرجنتين التي تأتي في ثوب المرشح بعد فوزها بالمونديال الماضي وهيمنتها على بطولة أمريكا الجنوبية. المباراة النهائية سيقودها الحكم سلافغو فينتشيتش من سلوفينيا بعد الكثير من الجدل بخصوص التحكيم خلال هذه البطولة. التحكيم الذي يعرف استقرار لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي على اسم الحكم الفنزويلي خيسوس فالنسويلا لقيادة مباراة الترتيب بين فرنسا وإنجلترا. نقترب منها رفقة الزميل وديع أحتي.
1: يدخل المنتخب الفرنسي المواجهة بعد خسارة أمام إسبانيا في نصف النهائي فيما توقفت مغامرة المنتخب الإنجليزي عند محطة الأرجنتين. ورغم ضياع حلم التتويج فإن المنتخبين يسعيان إلى إنهاء مشوارهما في المونديال بانتصار يمنحهما المركز الثالث والميدالية البرونزية. وتكتسي المباراة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب الفرنسي إذ ستكون الأخيرة للمدرب ديدي ديشان على رأس الجهاز الفني بعد 14 عاما قاد خلال لها الديوك إلى لقب كأس العالم عام 2018 وبلوغ نهائيين في البطولة. نستمع لديدي ديشان.
2: Je me sens dans ma responsabilité par rapport au match qu'on a, c'est pas un match amical.
3: أشعر بمسؤوليتي تجاه المباراة التي تنتظرنا. إنها ليست مباراة ودية ولا المباراة التي كنا نفضل خوضها، لكنها موجودة وهناك مركز ثالث على المحك. لذلك من واجبي أنا وجهازي الفني ومن واجب اللاعبين أيضا أن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف الأخير الذي قد يكون وربما بالتأكيد أقل أهمية، لكنني أكرر هناك هدف يجب تحقيقه.
1: وعلى الصعيد الفردي تتجه الأنظار إلى كيليان مبابي الذي ما يزال يملك فرصة انتزاع لقب هداف كأس العالم إذ يختسم حاليا صدارة الهدافين مع ليونيل ميسي بثمانية أهداف. فأي هدف أو أكثر في شباك إنجلترا قد يمنحه فرصة الحذاء الذهبي خاصة في حال فشل ميسي غدا في تسجيل أي هدف. فرنسا وإنجلترا هي إذن مواجهة أوروبية كلاسيكية عنوانها إنهاء المونديال بأفضل صورة ممكنة، فيما سيطارد مبابي لقبا فرديا قد يخفف من مرارة ضياع الحلم الأكبر. مباراة فرنسا وإنجلترا تنطلق بداية من الساعة 10 مساء بتوقيت المغربية.
0: شكرا لوديع. وهذه المباراة ستعرف حضورا مغربيا من خلال الحكم جلال جيد الذي سيشارك كحكم رابع في مباراة الترتيب ليصبح في شعبته أربع مباريات في هذا المونديال، هو الذي عادل الرقم القياسي للحكم الراحل سعيد بلقول الذي أدار ثلاث مباريات كحكم ساحة في نسخة واحدة من كأس العالم، كان ذلك في نسخة فرنسا 1998. الحكم الدولي المغربي عادل زراق يتحدث عن هذا الإنجاز الكبير وهذا التألق خصوصا للحكم جلال جيد.
4: فبالنسبة لجلال جيد جاء في واحد الموجة ديال التغيير اللي كانت شاملة على الصعيد ديال الكاف. فمن بعد كأس العالم ديال قطر 2022 جات لجنة جديدة اللي خدت على الأتق ديالها أنها تعمل واحد التغيير ديال الأسماء إلى رتتي البال. في ظرف سنتين شفنا ذاك الصومالي عمر أرطان لعب نهائي ديال تشامبيونز ليغ، شفنا دحان بيضاء لعب فيلم ديال لاكان، أسماء اللي ما كانش كتتواجد من قبل. فالناس اللي ما عارفينش بأنه جلال جديد كان مخصوص هذا البروجي هذا، خداوه من حكام الشباب اللي عملوا اليوم لا فورماسيون، يعني اون نوفيل جينيراسيون في لاكاف. الاشكال اللي كان هو انه لا ليست الاولانيه ديال لي كونديدا ديال لا كوب دي موند ما كانش فيها جلال، بالرغم انه يستاهل يكون فيها. تمام، دوزوا لو ستاج مي تبين لهم بانه كاين وجوه جديده ممكن يزيدوها. فجلال جيد تزاد في لا دوزيام فاغ ديال لي كونديدا بوغ لا كوب دي موند واستطاع انه يكسب الثقه ديال لجنه الحكام. واكبر دليل الان ممكن نفتخروا بالحكم ديالنا، ماشي غادي نقولوا الحكم ديالنا راه لعب ثلاث مباريات الى اخره. الحكم ديالنا الان بالتمثيل المشرف ديالو اصبح هو الحكم رقم واحد الان في افريقيا، والدليل انه جميع الحكام غادروا الا هو بقى. والدليل الثاني انه جميع الحكام كيلي لعب مباراه كيلي لعب جوج، وجلال جيد خد اربعه في المباريات زائد جوج مباريات كحكم رابع بما فيهم المباراه اللي غادي يلعب ان شاء الله ديال المباراه الترتيب.
0: نتمنى التوفيق للحكم المغربي جلال جيد الذي سار رقما صعبا على الصعيد الافريقي. إلى أخبار كرة القدم المغربية، اعتذر المدرب رضا حكم عن واصل تدريب الكوكب المراكشي بعد أيام قليلة من تعيينه بسبب الأجواء السلبية والانتقادات التي رافقت عودته خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في حين يقترب أمين الكرمة من تدريب النادي المكناسي والدفاع الحسني الجديدي كشف رسميا عن تعيين المدرب البرتغالي ريكاردو شيو خلفا لمواطنه روي الميدا. نادي نهضة بركان من جانبه يواصل البحث عن مدرب جديد خلفا لمعين الشعباني. الاسم المرشح هو ماهر الكنزاري الذي درب خلال المواسم الماضية.

0: دقيقة حصاد اليوم محمد بن عبدو.
1: اهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن امواج ميديا. لحظه ناخذكم في جوله خارج الاستوديو في محطه ميديا ريبورتاج ونتجه الى واشنطن. دخان كثيف يعبر الحدود من كندا ويغطي مناطق واسعه من الولايات المتحده متسببا في تراجع حاد لجوده الهواء وتحذيرات صحية طالت ملايين السكان. هذه الأزمة ربما ستؤثر حسب خبراء على نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين في نيو جيرسي، وسط تساؤلات بشأن تأثير الدخان والحرارة على اللاعبين وعشرة الآلاف من المشجعين. ريبورتاج مذيئة من واشنطن مع إكرام بن عائشة.
2: رياح قوية دفعت سحبا كثيفة من دخان حرائق الغابات في كندا جنوبا لتغطي مساحات واسعة من الغرب الأوسط والشمال الشرقي الأمريكي، وتحول سماء مدن عدة إلى لون رمادي وسط تحذيرات من تدهور جودة الهواء إلى مستويات خطيرة. لكن الأخطر بحسب المتخصصين هو ما لا يرى بالعين المجردة، فجزيئات الدخان الدقيقة قادرة على اختراق الرئتين والوصول إلى الدورة الدموية والتأثير في أعضاء مختلفة من الجسم. الباحث في الصحة البيئية بجامعة كولورادو لوك مونتروس:
3: نعلم أن هذه الجزيئات الدقيقة تدخل إلى مجرى الدم، ومن المرجح أن تؤثر في أعضاء أخرى من الجسم، وقد بدأ الباحثون يرصدون آثارا على صحة الدماغ والصحة النفسية وحتى الصحة الإنجابية. ومن الناحية الصحية فإن هذه المستويات من الدخان قد تتسبب في مشاكل تنفسية حتى لدى الأشخاص الأصحاء الذين يتمتعون بجهاز مناعي قوي.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار مقاربة مختلفة، إذ اتهم كندا بالإهمال في إدارة غاباتها وحملها مسؤولية الدخان المتدفق نحو الولايات المتحدة، معلنا عزمه إدراج ما وصفه بكلفة التلوث ضمن الرسوم الجمركية على الواردات الكندية. لكن بعيدا عن السجال السياسي، يرى علماء المناخ أن ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الغطاء الثلجي واستمرار موجات الجفاف كلها عوامل تجعل الغابات أكثر جفافا وقابلية للاشتعال وتطيل

0: مدة مواسم الحرائق. عالم المناخ بجامعة ستانفورد نوا تيفنبو:
1: مع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري ستزداد مخاطر تدهور جودة الهواء وستتفاقم أثارها على صحة الإنسان. ففي مثل هذه الحالات تتزايد أعداد الوافدين على أقسام الطوارئ، كما ترتفع معدلات الوفيات، والواقع أن المخاطر الصحية كبيرة بالفعل.
0: هذه المخاطر لم تعد تهدد السكان فحسب، بل أصبحت تفرض نفسها أيضا على أكبر حدث رياضي في العالم. ففي نهائي المونديال الذي سيجمع إسبانيا والأرجنتين على أرضية ملعب مفتوح في نيوجيرسي وبحضور متوقع لنحو 80,000 متفرج، يدعو الخبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى وضع خطط بديلة إذا بلغ تلوث الهواء مستويات خطيرة، حفاظا على صحة اللاعبين والمشجعين. المتخصص في أمراض الرئة الدكتور فان جوبتا:
2: أنا على يقين من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يراقب هذا الوضع، وآمل أن يتعامل بجدية مع أي خطة بديلة إذا وصلت جودة الهواء إلى مستويات خطيرة، وهو احتمال وارد. فعندما يقترن تلوث الهواء بدرجات حرارة مرتفعة يشكل ذلك مزيجا شديد الخطورة على جسم الإنسان. فالحرارة والرطوبة إلى جانب الهواء الملوث لا يهددان كبار السن فحسب، بل قد يؤثران أيضا على رياضي محترف يبلغ من العمر 20 عاما ويشارك في كأس العالم. ولذلك يجب أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية.
0: دخان حرائق كندا يعيد التذكير بأن تداعية تغير المناخ لم تعد محصورة داخل الغابات المحترقة، بل أصبحت تعبر الحدود وتملأ أقسام الطوارئ وتربك الحياة اليومية وتهدد بإلقاء ظلالها حتى على المباراة الأكثر مشاهدة في العالم. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة

0: طيبة مجددا مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. لا يمكن الحديث عن الكتابة التاريخية في المغرب دون الحديث عن عدد من الكتب المرجعية مثل الاستقصاء للناصري والتاريخ المغربي في العصر القديم والوسيط لعبد العزيز بن عبد الله. في هذا السياق نسلط الضوء اليوم على أحد هذه الكتب التي لم تحظى بأي اهتمام إلى حين قريب، كتاب تلخيص ما عليه المعول في أخبار من بالمغرب من الدول مع شكري البكري.
1: قامت الأستاذة فاطمة الجنوني بتحقيق هذا الكتاب لمجموعة من الأسباب، ومنها أنه يندرج في مرحلة التأليف التاريخي بالمغرب ويتميز بشموليته ودقائق تفاصيله منذ قيام الدولة الإدريسية إلى عهد الدولة العلوية، ويتناول أحداثا مهمة من عهد المولى عبد العزيز لم يتناولها صاحب كتاب الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية. ورغم أن المعول يضيف الجديد في تاريخ المغرب إلا أنه لم يحظ باهتمام الدارسين من قبل، وقد تعرض المخطوط للبتر والمحو بسبب هذا الإهمال، فيتوقف السرد بشكل مفاجئ عند إحدى زيارات السلطان الحسن الأول لأضرحة أولياء مراكش. وأما الغرض الرئيس من تأليف هذا التلخيص فهو شرح أرجوزة محمد الغالي بن سليمان الذي كان من كتاب الخارجية في عهد السلطان الحسن الأول ومقربا من السلطان عبد العزيز، وتشكل هذه الأرجوزة الجزء الأول من قصيدة نظمها في ملوك الدولة العلوية وشرحها محمد المشرفي في كتابه الحلل البهية. وإذا كان الشارح عبد القادر بناني قد اعتمد منهجية التلخيص في شرح الأرجوزة، فقد استفاض في ذكر الدولة العلوية مبررا ذلك بقوله إن هذه الدولة المشتملة على الملوك الأعاظم هي المقصودة بالذات عند الناظم، وذكر غيرها تمهيد وتوطئة لذكر أخبارها ومآثرها السنية. وتنوعت مؤلفات الناظم محمد الغالي بن سليمان بين التاريخ والشعر والأمثال والموسيقى، وعرف بدهائه السياسي وصلاطة لسانه ومجونه. كتاب تلخيص ما عليه المعول في أخبار من بالمغرب من الدول من تأليف عبد القادر بن محمد بناني وتحقيق فاطمة الجنوني صدر عن دار سليكي أخوين عام 2023. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس مشمسا جنوب الداخل، بينما سيكون قليل السحب إلى الصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 29 درجة بطنجة، 31 درجة بالعيون، 39 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشيدية، 37 درجة بفاس. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا في الغالب غرب الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وغردايا والصحو في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة بالجزائر العاصمة، 46 درجة بشلف، 36 درجة بتامن راس، 44 درجة بغردايا، 48 درجة ببسكرة، 47 درجة بأدرار، 34 درجة بوهران. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا في مختلف أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 42 درجة بتونس العاصمة، 41 درجة بالطبرقة ومدنين، 48 درجة بتوزر، 46 درجة بقفصة، 39 درجة بالمنستير، 40 درجة بكل من صفاقس وكذلك بقابس. أتمنى مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. ونستهل الموجز بالتصعيد بين إيران والولايات المتحدة. اليوم السابع شهد شن إيران اليوم هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين ردا على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اليوم مقتل عنصرين من القوات الأمريكية وفقدان آخر جراء الضربة الإيرانية. وقالت سينتكوم في منشور على منصة إكس إن اثنان من أفراد الخدمة الأمريكية قتلا في الأردن أثناء أداء مهامهما، وذلك خلال تصدي القيادة المركزية الأمريكية والقوات الشريكة لهجمات شنت إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. في خبر دي سلا، توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي اليوم الولايات المتحدة بتلقينها دروسا لا تنسى حسب تعبيره، معتبرا في رسالة مكتوبة نشرت عبر حساباته على منصات التواصل أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط وتحديدا في منطقتنا المغاربية، تكثف فرق التدخل جهودها للسيطرة على الحريق الغابوي الذي اندلع بمرتفعات أوناين بإقليم تارودانت والحد من انتشاره بشكل واسع. النيران التهمت بحسب تقديرات ما بين 100 و450 هكتارا. وفي سياق الجهود الميدانية، أفاد إسماعيل بن عمر المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت في تصريح لميديا بأن العمليات التي تدخل يومها الرابع مكنت من جعل الوضعية حاليا تحت السيطرة بشكل أفضل. في المغرب دائما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب، أسزاق، سبارة، طاطا، زقورة وبجدور. أضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 درجة و44 درجة بعملات أقاليم تازة، تارودان، تنغير، خريب، غالف، قبن صالح، سطات، قلعة سراغنة، جرادة، وجدة، توريرت، بني ملال، بولمان وقرسيفة. كما تتوقع المديرية العامة

0: للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بإقليم الصبيرة. نختم الموجز بأخبار المونديال، إذ يلتقي منتخب فرنسا وإنجلترا الليلة في تمام الساعة 10 بتوقيت المغرب في مدينة ميامي الأمريكية في مباراة رقم 103 من بطولة كأس العالم لتحديد الفائز بالمركز الثالث للنسخة الحالية، ويسعى من خلال الطرفان لإنهاء المسار المونديالي بنتيجة إيجابية واقتناص الميدالية البرونزية. وتكتسب هذه المواجهة التاريخية أهمية مضاعفة لكونها الفرصة الأخيرة لنجم المنتخب الفرنسي كليان مبابي لتعزيز صدارته لترتيب الهدافين بثمانية أهداف وتتويج بالحذاء الذهبي في منافسته مع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي. نهاية الموجز تمام 8:04، ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
0: سمعي الأفاضل، حصاد يوم السبت بلغ نهايته، أشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم لمذيئة، أنقل لكم تحيات عصام الحراتي الذي رافقني في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على مذيئة نفس التوقيت ذات التردد. إلى اللقاء.
2: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
3: Brian Adams.
2: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents the Brian Adams Radio Show.
4: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
2: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
5: Le Brian Adams Radio Show, tous les samedis.

لما كانت حقيقة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصل جميع الحقائق الإلهية والكونية وأصل جميع الأرواح، كان هو روح آدم المنفوخ فيه ولب لبه، فلما أراد الله أن يفتح به خزائن الكرم والجود ويظهر به أعطيات الأسماء من حضرات الجمع والشهود، نفخه في آدم في لب الروح المنفوخ فيه، فما ظهر في صورة لب آبائه من آدم إلى أبيه عبد الله في كل قرن وزمان إلا كان هو خير أهل ذلك القرن والزمان، وذلك لوجهين: أحدهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم أصل جميع الصور الكونية والصور البشرية الإنسانية وروحها، لأنه الروح المفاض من حضرة الفردية والوترية.

بما أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو روح الحضرة المفاض من حضرة الفردية والوترية، فلا يماثله روح ولا صورة، لأنه أول تعين من التعينات العلمية والعينية وأصل جميع الصور العلوية والسفلية، فلا تماثله الصور التي تفرعت منه، وكان هو روحها ولبها، ففي أي صورة من صور آبائه من لدن آدم عليه السلام إلى أبيه عبد الله ظهر وتعين، كان هو خير جميع الصور في ذلك القرن، لأنه روح الكل، ومنه الإفاضة والإمداد إلى جميع الصور، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهل شرق أوسطي حيث أعلنت اليوم القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل عنصرين من القوات الأمريكية وفقدان آخر جراء ضربات إيرانية على الأردن الجمعة. سنت كوم أضافت أنه تم إجلاء 4 عسكريين آخرين إلى مستشفيات أردنية قبل أن يغادروها لاحقا، كما أن جنودا آخرين خضعوا للفحص الطبي جراء إصابات طفيفة وعادوا إلى الخدمة، بينما توعد المرشد الأعلى لإيران مرتضى خامنئي السبت بما سماه تلقين الولايات المتحدة دروسا لا تنسى مع اتساع نطاق التصعيد بين الطرفين. في شؤون المنطقة دائما تصعيد آخر، هذه المرة في قطاع غزة. الدفاع المدني بالقطاع أفاد عن مقتل 10 أشخاص بينهم 3 أطفال ووالداهم في غارة لقوة الاحتلال الإسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع الفلسطيني. عائلة مكونة من 5 أفراد 3 أطفال ووالداهما قتلوا عندما استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية شمال غرب مدينة غزة. وفقا للدفاع المدني، جيش الاحتلال تحدث عن استهدافه لحركة حماس مضيفا أنه لا يزال يقيم نتائج. غادر اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متوجها للولايات المتحدة، حيث يلتقي نظيره دونالد ترامب في 21 يوليو الجاري في ظل مفاوضات برعاية أمريكية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل، محورها انسحاب قواتها من مناطق تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله. وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني لواشنطن منذ العام 2009، حيث استقبل باراك أوباما مارشال سليمان. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى قدر برتقالي تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. ووضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و46 درجة بعدد من مناطق المملكة، أقصاها ستسجل بعاملات وأقاليم واد الذهب والسزاق السمارة طاطا زاغورا وبجدور. أكدت وزارة الموارد الطبيعية الكندية اليوم أن عدد حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري بلغ 955 حريقا أتت حتى الآن على نحو 28500 كيلومتر مربع. ومنذ بداية العام الحالي تم تسجيل ما يقارب 3800 حريق أسفرت عن تدمير حوالي 3 ملايين هكتار من المساحات الخضراء. وخلال 24 ساعة الماضية اندلع ما يقل عن 71 حارقا جديدا. ونقلت وسائل إعلام محلية صدور 14 أمرا بالإخلاء. وأمام هذا الوضع الحرج يستعد الجيش الكندي لإجلاء مئات السكان من بلدة فورت هوب النائية شمال غرب مقاطعة أونتاريو، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.

0: دو القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
0: في قاعات السياسة المغلقة تصنع القرارات، لكن في قلوب الناس تصنع العلاقة الإنسانية. ضيفنا اليوم عاش بين هذين العالمين، رجل دبلوماسي بامتياز لكنه اليوم اختار أن يكون صوتا بين الناس. في نقطة تحول سنستضيف معالي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. معالي السفير، أهلا بكم في نقطة تحول.
2: أهلا وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
0: مرحبا سعادة السفير. لو أغمضت عينيك ورجعت للقاهرة، ما هو أول صوت قد تتذكره من طفولتك وقد ترك فيك أثرا، كصوت الأذان مثلا، صوت أم كلثوم من راديو السيدة الوالدة، أو صوت والدك في البيت؟ يعني لو عدنا بك لسنوات الطفولة أو صوت القاهرة الأول تماما بهذا المعنى.
2: لا يعني طبعا هو في البيت طبعا كطفل صوت الوالد والوالدة طبعا، خاصة والدتي وجدتي أيضا يعني كانوا متواجدين دائما معي. صوت الأذان طبعا يملأ القاهرة، لما كان في خصوصية لبيتنا أن بيتنا بجوار حديقة الحيوان في القاهرة في منطقة الجيزة، وهذه الحديقة من تقريبا أقدم حديقة حيوان في أفريقيا، أسست عام 1891. فأنا يعني في طفولتي يعني أتذكر جيدا أصوات الحيوانات في هذه الحديقة. أصوات في طفولتي متواجدة دائما وجعلتني يعني أحب هذه الأصوات، وكنت دائما التردد على هذه الحديقة وربطتني ب يعني حب الطبيعة والعديد من الحيوانات والكائنات التي كانت بها يعني.
0: طيب سعادة السفير، لكل دبلوماسي محطة غيرت نظرته للعمل.

0: الدبلوماسي، ما هي نقطة التحول في مسيرتكم والتي جعلتكم تؤمنون أن الدبلوماسية ليست فقط بين الحكومات بل بين الشعوب؟
1: لا يعني طبعا التحاقي بوزارة الخارجية في يناير 97 ده يعني كان طبعا نقطة تحول كبيرة في حياتي، وبدء العمل الدبلوماسي وإدراكي أن هناك مسؤولية كبيرة للدبلوماسي في تمثيل بلده، ليس فقط لدى الحكومات إنما أيضا لدى المجتمع الذي هو يعيش في وسطه. وأنا كانت أول مهمتي الدبلوماسية كانت في مدينة جنيف التي فيها المقر الأوروبي للأمم المتحدة، فكان تمثيل لدى المنظمات الدولية، إنما أيضا كنت مسؤول عن دائما كنت مسؤول عن الموضوعات الثقافية، فكان لي فرصة أيضا يعني التعرف على المجتمع السويسري والتفاعل مع المجتمع السويسري، واكتشفت مثلا أن هناك اهتمام كبير بالآثار المصرية في سويسرا، فده عمل لي إدراك أن يعني تاريخ مصر الفرعوني طبعا وله مكانة كبيرة، ويجب الدبلوماسي أن ليس يكون ملما فقط بالقانون الدولي أيضا، إنما يكون ملما كدبلوماسي مصري بتاريخ مصر القديم وبالفراعنة. فده يعني الدبلوماسي المصري أيضا هو سفير لحضارة ممتدة وعريقة خاصة منذ فترة الفراعنة.
0: طيب سعادة السفير، سننتقل لنقطة تحول ثانية، هذه النقطة سنسميها بداية إنسانية تكسر الرسمية. في المغرب سعادة السفير، ما هو أول موقف شعبي بسيط في شارع مغربي جعلكم تشعرون أنكم لستم ضيفا بل واحدا من أهل الدار؟ ربما يقدر يكون حدث عادي قد غير نظرتكم للعلاقة بين الشعبين.
1: هو حدث تعرض له الكثير من المصريين الذين يزوروا المغرب. أنا استقليت تاكسي يعني سيارة أجرة، ولم أفصح أنني السفير أو أي شيء، يعني بالصدفة في مدينة مغربية، وعندما علم يعني السائق أنني مصري تحدثنا بالكثير طبعا عن العلاقة بين البلدين وعن يعني الكثير من العناصر المشتركة، ورفض أن يأخذ مني الأجرة، وكان لمسة طبعا يعني كباقي المصريين أثرت في كثيرا، وأدركت أن يعني هناك مكانة خاصة لمصر في المغرب، وكذلك تقدير كبير من المصريين للمغاربة، وأننا لسنا في علاقة طبيعية يعني كدولة أجنبية مع دولة أجنبية أخرى، هو موقف يعني لا أنساه يعني طبعا.
0: طيب سعادة السفير، قبل قدومكم إلى الرباط كيف كانت صورة المغرب في وجدان الدبلوماسي المصري؟ وبعد فترة ربما ليست طويلة من عملكم هنا، ما الذي اكتشفتموه ولم يكن في الحسبان؟ ربما هنا أود أن أصل إلى نقطة تحول لتروم إبراز خصوصية العلاقة ما بين الشعبين.
1: الحقيقة اللي أنا أكتولي كنت زرت، أنا يعني أول مرة زرت المغرب كان في 2005 في مؤتمر يعقد في مدينة طنجة، فكانت بداية معرفتي بالمغرب، وطبعا يعني إعجاب كبير بتنوع الثقافة المغربية وبعراقة يعني هذه الدولة ومختلف يعني المدن بها. لي يعني قصة مع الرباط بشكل تحديدا، يعني لم يتاح لي فرصة زيارة الرباط غير منذ عامين قبل أن أقدم إلى دبلوماسي كسفير في المغرب، وشاركت في مؤتمر في الرباط، والحقيقة أعجبت كثيرا بمدينة الرباط وبجمالها يعني كافة مدينة الأنوار مدينة الثقافة، وتمنيت بيني وبين نفسي أن يتاح لي فرصة العمل بالرباط والإقامة في المغرب، وكان لي عدد من الأصدقاء المغاربة الذين يعني تحدثوا لي وقالوا يعني يا ريت لو تأتي سفيرا لمصر في المغرب، وكانت هذا أمنية، ولم أدرك في ذلك الحين أن هذه الأمنية ستتحقق بعدها بعامين. فيعني أنا أشعر يعني بعرفان وحمد كبير لتحقيق هذه الأمنية الشخصية التي يعني وقعت عامين قبل أن أعين كسفير مصر في المغرب. فهذه يعني دائما أتذكره عند يعني لما أتذكر تعييني كسفير مصر في المغرب. بعد كده لما طبعا وصلت المغرب يعني مرة أخرى، أما أتحدث مع يعني أصدقاء مغاربة أو مغاربة يعني من مختلف، وجدت مرة أخرى أولا يعني معرفة كبيرة بمصر، يعني على كافة مستويات المغرب، كافة القطاعات سواء المثقفين رجال الأعمال المسؤولين، معرفة بالثقافة المصرية، معرفة بأحياء مصر المختلفة، وهذا أثر فيا كثيرا، ومرة

0: أخرى جعلني أدرك أن هذه علاقة لها خصوصية كبيرة، ليست علاقة عادية من فقط من دولة إلى أخرى، إنما هناك تلاحم كبير بين الشعبين، هناك محبة كبيرة وصادقة بين الشعبين المغربي والمصري. وده طبعا زادني من المسؤولية أن أنا لازم أن أكون على قد هذه العلاقة الخاصة، وأن أساهم في زخم العلاقات الثنائية وفي تعزيزها بشكل ملموس ويعني عملي. فهذا هو يعني ما أثر في وما جعلني أدرك خصوصية هذه العلاقة عند وصولي إلى المغرب بالحديث مع الناس في كافة الأماكن وكافة المجالات.
1: طيب سعادة السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، يعني تعيينك سفيرا لمصر بالمغرب، هل كان نقطة تحول في مسارك الإنساني قبل السياسي أو الدبلوماسي؟
0: طبعا هي كانت طبعا نقطة تحول على كافة المستويات، سواء الدبلوماسية والإنسانية. وعلى المستوى الإنساني يعني وجدت نفسي وسط أهلي وأحبابي وأصدقائي. يعني الدبلوماسي عندما يذهب إلى دولة أجنبية يعني يمضي وقتا يعني يحس أنه في غربة، فلم أشعر يوما ما أنني في غربة في هذا البلد العزيز من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدتها في المغرب. وده كان له تأثير عميق لي على المستوى الإنساني محدد. يعني ردا على سؤالك،
1: نقطة تحول أخرى سعادة السفير تتعلق بالثقافة أو ربط الثقافة بالسياسة. تشهد العلاقة المصرية المغربية زخما ثقافيا لافتا، من معرض القاهرة للكتاب إلى مهرجان موازين. برأيكم هل نجحت الدبلوماسية الثقافية فيما قد عاجزت عنه السياسة ربما في دول أخرى؟ يعني هل ترى أن يجب ربط ربما الثقافة بالسياسة؟
0: يعني أنا أرى إن الثقافة والدبلوماسية الثقافية هو يقال يعني أنها يعني هي الدبلوماسية الموازية، أو هي يعني مكملة للسياسة. إنما أنا لا أرى ذلك. أنا أرى أن العلاقات الثقافية والعلاقات بين الشعوب هي أساس العلاقات بين الدول. أوكي؟ الاستثمار فيها والبناء في إطار تلك العلاقات هو الأساس، هو الذي يعطي الأساس طويل الأجل للعلاقات السياسية بين الدول. وهذا ينطبق أيضا على طبعا حال مصر والمغرب، يعني علاقات ممتدة عبر التاريخ روحانية في مجال التصوف، في مجال تبادل الأفكار، في مجالات ثقافية عديدة هي التي جعلت أن الشعبين المصري والمغربي لهم عناصر ثقافية مشتركة، تكوين ثقافي مشترك، ذاكرة ثقافية مشتركة في مجال السينما والفن، وده بينعكس أيضا في العلاقات. طبعا يعني لابد من تحديث وهذه العلاقات، وأن يكون في تعاون ملموس، مش بس يعني إعجاب ومعرفة ثقافية يعني من كل جانب، وإنما تعاون بين المؤسسات الثقافية، بين المفكرين، الأدباء، الكتاب. وكان في زي ما أنت قلتي مشاركة متميزة مصرية في معرض الكتاب في الرباط هذا العام، أكثر من 40 ناشر مصري، العديد من الكتاب، أيضا في مهرجان موازين. وأنا رأيت مسؤوليتي إن أنا أشارك في هذا الزخم، وتم ذلك من خلال مبادرة محددة وهي إطلاق الصالون الثقافي للسفارة المصرية، وهي منصة تعقد دوريا وتتيح فضاء للمفكرين والأدباء والفنانين المصريين والمغاربة ويمكن العرب أيضا لتبادل الأفكار، لبحث سبل التعاون والإنتاج المشترك. وتم إطلاق أول نسخة بالتزامن مع انتهاء معرض الدولي للكتاب في الرباط، ولقت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا وصدى إيجابيا كبيرا في المغرب وفي مصر أيضا، وعقدت نسخة ثانية لها نستأذن النسخة القادمة في سبتمبر. فهذا دور السفارة في الدبلوماسية الثقافية وفي تعزيز العلاقات الثقافية التي هي الأساس للعلاقات الأخرى.
1: سعادة السفير، سننتقل لعتبة أخرى في نقطة تحول. بحكم عملكم تقابلون جالية مصرية كبيرة هنا بالمغرب، ما هي القصة الإنسانية التي سمعتموها من مصري أو مصرية مقيم مثلا في المغرب وظلت عالقة في ذهنكم لأنها قد اختصرت معنى الغربة والانتماء والألفة بالمغرب؟
0: فعلا هي في عدد لا بأس به من المصريين مستقرين في المغرب سعداء فيها للغاية، لأنهم كما قلت وهو مثل حالتي لا يشعرون بغربة، يشعرون أن هذا هو بلدهم الثاني، يلقون كل حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية، سواء من يعني بصفة عامة من السلطات المغربية ومن المجتمع المغربي الذي يحتضنهم ويساهمون بشكل إيجابي في العلاقات بين البلدين من خلال عملهم ومن خلال إسهامهم وأيضا ما يقومون به من أنشطة ثقافية واجتماعية مختلفة في المغرب، فهم إضافة أيضا قيمة للعلاقات بين البلدين.
1: طيب سعادة السفير، نقطة تحول أخرى تحت عنوان رسالة ود، لو طلبنا منكم سعادة السفير أحمد عبد اللطيف كتابة بطاقة بريدية واحدة فقط يقرأها كل مغربي يفكر في زيارة مصر وكل مصري يفكر في زيارة المغرب، ماذا ستكتبون فيها من سطر واحد؟
0: أهلا بكم في بلدكم الثاني مصر، أهلا بكم في بلدكم الثاني المغرب. أنتم يعني ستلقون سواء في مصر أو المغرب كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي لا يليق، يعني هو لا ليست مسألة صداقة، وأنها إحنا محبة وأخوة بين يعني شعبين لهم علاقات ممتدة وعريقة. فأهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا كما يقول إخوتنا في المغرب.
1: لو طلبت منك توجيه رسالة للشباب المصري المقيم في المغرب، رسالة أيضا للشباب المغربي الذي يحلم بزيارة جمهورية مصر العربية، ماذا ستقول للشباب تحديدا؟
0: والله يعني سعيد بهذا السؤال، إن أنا عشان أنا مهتم شخصيا بالتفاعل مع الشباب سواء المصري المغربي، واستقبلت في العديد من المناسبات شباب مغربي يتواصل بشكل تلقائي معي ويقول نريد أن نلتقي بك، نريد أن نعرف المزيد عن مصر وكيف نتعاون مع مصر. يعني فأولا يعني بأثمن الاهتمام بالشباب في المغرب وفي مصر أيضا وبالمبادرات الشبابية، ورسالتي أن باب السفارة المصرية مفتوحة لكم لأي أفكار، لأي مبادرات لكم تتعلق بنشاط ثقافي، نشاط علمي، نشاط اجتماعي يساهم في تعزيز العلاقات. وأيضا هناك فرص أيضا للتبادل بين شباب البلدين، هناك برامج تبادل شبابي بين الحكومتين المصرية والمغربية، وأيضا يمكن أن ينخرطوا في عديد من الفرص. وأهلا بكم ومرحبا بكم، لأني أنا على كامل استعداد للقائكم والتحاور معكم في وقت مناسب.
1: سعادة السفير، استشرافا للمستقبل، هناك نقط تحول مقبلة في مسارك المهني وأيضا الإنساني، كيف ترى يعني في المقبل من الأيام، هل هناك تمت ربما نقطة تحول في الطريق؟
0: لا يعني طبعا أنا في إطار مهمتي في المغرب مستمرة، وزي ما تفضلتي أنا يعني قمت بالكثير على سبيل المثال على مستوى العلاقات الثقافية، لما في مجال على مستوى العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين في حراك ونمو اقتصادي كبير في كل مصر والمغرب. عندما زار رئيس الوزراء المغربي مصر في أبريل الماضي نقطة تحول هامة في العلاقات، 13 اتفاقية تم توقيعها ما بين البلدين، منها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجال يعني التعاون الصناعي، تعاون بين الجمارك. فهذا هو مجال كبير يعني أريد أيضا أن يعني يكون في تطور، نشهد تطور فيه إن شاء الله، وعندنا إن شاء الله احتفال بالعيد الوطني المصري، محطة هامة أيضا في مهمتي الدبلوماسية في المغرب.
1: سعادة السفير، أكدتم يعني من خلال هذا الحوار، هذه الدردشة الإنسانية بامتياز، أكدتم أن الدبلوماسية قد تبدأ بابتسامة في مقهى مثلا، طبق مغربي أو طبق مصري أو كلمة وخا بالدارجة المغربية أو أيوة بالمصري، يعني ربما نقطة التحول قد تحصل ثقافيا، قد تحصل ربما في التقاسم مع الشعب له ثقافة مثلا كما حصل معك، يعني على المستوى الإنساني كيف تصف لنا نقطة تحول على مستوى اللغة، على مستوى مثلا الأكل، على مستوى الثقافة، على مستوى الحضارة المغربية؟
0: لا يعني أنا نقطة التحول اللي أنا أصبحت ملما بعض الشيء بالدارجة، وأنا يعني تعلمت العديد من الكلمات والعبارات، فيعني أنا يعني فأنا سعيد بذلك جدا، وكذلك كل مدى بأكتشف تنوع المطبخ المغربي وسعيد بهذا أيضا، فهي يعني جزء من يعني الإعجاب بالثقافة المغربية وبتنوعها ويعني أتمنى أن أستمر في هذه المسيرة وأن أساهم أيضا في تعريف يعني ثراء وتنوع هذه الثقافة المغربية في مصر، هي في إدراك بها، إنما يعني عايزين يعني نريد أن نرى يعني تعاون وإنتاج مشترك على مستوى الثقافي والفني. كان حصل حاجة يعني لطيفة في شهر ديسمبر الماضي، أن القفطان المغربي والكشري المصري، الطبق المعروف المصري، دخلوا نفس الوقت في سجل اليونسكو لحماية التراث اللامادي. يعني فشيء أيضا يعني أن نحتفي به، أن يعني هذه المصادفة الجميلة، وأن أن يكون هناك يعني خطوات ملموسة لأن يعني مزيد من الاكتشاف لتنوع وثراء الثقافتين، وخاصة يعني بحكم وجودي في المغرب الثقافة المغربية وخاصة المطبخ المغربي.
1: سعادة السفير، فعلا كانت هذه نقطة تحول حقيقية في نظرتنا للدبلوماسية. شكرا لكم على هذا الحوار الصريح، فعلا كما قلت نقطة تحول في فهمنا لعمق العلاقات المصرية المغربية.
0: شكرا جزيلا، شكرا لك، ودائما على تواصل. ويعني أريد أيضا يعني أن أشكر، أنتهز الفرصة أشكر كل الأصدقاء والأحباب المغاربة الذين بعثوا لي رسائل، خاصة بمباريات كأس العالم. وأيضا يوجد أيضا الآن مدرب مغربي الأول فريق مصري،
1: فريق الأهلي. نعم، نادي الأهلي.
0: علاقات رياضية أيضا هامة وممتدة، وإن شاء الله تستمر في الازدهار في إطار هذه المحبة الجميلة بيننا.
1: شكرا كل امتنان لكم معالي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية للمملكة المغربية. شكرا جزيلا، نورتني. شكرا. إذن كان هذا سفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. يقولون مستمعينا إن الحياة طريق واحد، وأن النجاح له باب واحد، وأن الإنسان يستطيع أن يحمل في قلبه أكثر من حلم، لكن نقطة التحول الحقيقية قد تحدث في اللحظة التي نقرر فيها أن نكسر كل هذه القواعد، وأن نصدق أننا قادرون أن نكون أكثر من اسم وأكثر من دور وأكثر من حكاية، أن نرفض أن نقسم أرواحنا ليرضي كل جزء منا شخصا مختلفا، أن نعيش التحول لا كحدث عابر بل كطريقة حياة. أنا خديجة الفحيسي، كانت معكم في نقطة تحول، على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. شرق أوسطيا، التصعيد العسكري يزداد حدة كل يوم. بعد ضربات أمريكية، إيران تشن هجمات مستهدفة عددا من المواقع العسكرية والمدنية في دول الجوار، الكويت، الأردن والبحرين، ومجلس التعاون الخليجي يعتبرها جرائم حرب. أزمة هرمز تدفع نحو حلول جديدة لنقل النفط. واشنطن ترحب باتفاق بين العراق وسوريا لتجديد خط الأنابيب الرابط بين البلدين والمغلق منذ عقود، ما سيسهل نقل النفط. لليوم الرابع على التوالي، فرق تدخل معززة بوسائل جوية تواصل جهودها للسيطرة على الحريق الغابوي الذي اندلع بمرتفعات أونين بإقليم تارودانت جنوب المغرب، والحد من انتشاره بشكل أوسع. في رياضة العاشرة، بعد 27 سنة من الصمود، الرقم القياسي لسباق المايل لأسطورة ألعاب القوى البطل المغربي هشام القروج يسقط أخيرا على يد البريطاني جوش كير. نستهل التفاصيل شرق أوسطيا، حيث تشهد المواجهات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا متواصلا. إيران شنت اليوم هجمات على الكويت، البحرين، كما الأردن، ردا كما وصفته على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها، قصف يشهد هو الآخر تصعيدا متواصلا كما توسعا في الأهداف كما على مستوى الجغرافيا الإيرانية. الجيش الأمريكي أعلن اليوم مقتل عنصرين من قواته وإصابة آخر جراء ضربات إيرانية على الأردن. في الكويت، أفادت مؤسسة البترول الكويتية بتعرض موقع نفطي اليوم لهجمات إيرانية متكررة، ما أسفر عن إصابات وخسائر مادية جسيمة. وفي ردود الفعل، وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي الهجمات الإيرانية بجرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية، كما توالت بيانات الإدانة من عدة دول لهجمات طهران على دول المنطقة. وحول دور أو حول دول الخليج والسيناريوهات المطروحة أمامها في مواجهة هذا التصعيد، يقول عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي من الكويت:
2: أنا أعتقد الخيارات الآن، نحن نجحنا نجاح كبير في الخليج بالتصدي للهجمات الإيرانية، بمعنى أنه تقريبا أكثر من 95% تم إحباطه، ولكن حصلت إصابات وحصلت اختراقات وإلى آخر. الآن طبعا نحن لسنا الذين قررنا الحرب ولا لنا علاقة، لكن ابتلينا بالتصرفات الإيرانية. الآن يعني منذ 28 فبراير ونحن نتصدى، وقد تصل المرحلة حقيقة، وهذا توقعي وليس معلومة، أن نقوم بالرد على الهجمات بهجمات مضادة دون أن نكون طرفا في الحرب. أنا باعتقادي هذا هو الأكثر، هذا بالإضافة إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة وهذه الاعتداءات، الادعاء بأنها تستهدف القواعد الأمريكية ادعاء زائف وغير حقيقي، بل تستهدف الأعيان المدنية وتستهدف الناس بشكل عام. لم يصب أي قاعدة أمريكية ولا مواطن أمريكي. القواعد الأمريكية تم إخلاءها قبل 28 فبراير، والأمريكان انتشروا وذهبوا، بعضهم بين الناس وبعضهم رجع إلى بلده أو مكان آخر.
1: كان هذا عايد المناع الكاتب والمحلل السياسي، وتحدث من الكويت للزميل نور الدين إيجاجان. اليوم وفي سياق هذا التصعيد، توعد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنائي الولايات المتحدة بتلقين

0: ما سماها دروسا لا تنسى، معتبرا في رسالة مكتوبة نشرت عبر حساباته على منصات التواصل أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب كان بلا قيمة. من جهتها أفادت الخارجية الإيرانية بأن طهران ستلتزم بتعهداتها إذا التزمت بها واشنطن. نبقى في المنطقة، ونتيجة تداعيات التصعيد العسكري وبعلاقة بأزمة مضيق هرمز، عاد خط أنابيب كركوك بانياس إلى الواجهة بعد أكثر من 20 عاما من التوقف بعد توقيع اتفاقات لإعادة تأهيله وتطويره بما يعزز قدرات تصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية نحو البحر الأبيض المتوسط. سوريا والعراق وبرعاية أمريكية وقعت مذكرتي تفاهم في واشنطن لإحياء هذا المشروع وإعادة ضخ مليون برميل يوميا وتعزيز مكانة سوريا كممر إقليمي للطاقة، لا سيما مع استمرار أزمة مضيق هرمز. التفاصيل مع مراسلنا من دمشق يامين ديبا.
1: الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أكد أن المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك، كما يعكس رؤية تقوم على التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية.
2: بلشنا نصدر الفيول أويل العراقي عن طريق سوريا، علاقة متميزة جدا جدا جدا على مستوى الرئاسة، على مستوى البزنس، على مستوى هي بداية العلاقة كانت مع قطر طبعا وداعم الأول لسوريا، ونرحب بالمستثمرين بدخول الأراضي السورية.
1: وتناولت المذكرتان إعادة تأهيل وإحياء خط الأنابيب العراقية السورية ووضع الأسس التنفيذية للمشروع بالتعاون مع ائتلاف يضم شركات شيفرون ويو سي سي هولدينج وتي آي كابيتال، تمهيدا لبدء التنفيذ وتعزيز الاستثمارات النوعية في قطاع النفط والغاز. عن تحديات المشروع علق الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد معلا.
3: أتوقع الجانب الأمني هو الجانب الأخطر في هذا المشروع. مضيق هرمز واللي ذكره إيران واللي عملت الأزمة العالمية، فأكيد ما راح تسمح لأي بدائل لهذا الخط، فأكيد راح ممكن تأمر بعض الميليشيات الموجودة في العراق إلى ممكن إثارة البلبلة في هذا الموضوع.
1: ورحبت الخارجية الأمريكية في بيان لها بنية الحكومتين العراقية والسورية المضي قدما في إعادة تأهيل وإصلاح خط أنابيب النفط المشترك بهدف الانتقال إلى مسارات بديلة لمضيق هرمز. ميديا يامن ديب، دمشق.
0: تصعيد آخر في المنطقة، هذه المرة في قطاع غزة. دفاع المدني بالقطاع أفاد عن مقتل 10 أشخاص بينهم 3 أطفال ووالداهما في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع الفلسطيني. جيش الاحتلال تحدث عن استهدافه لحركة حماس مضيفا أنه لا زال يقيم النتائج. وفي الداخل الإسرائيلي، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تحالفه مع الأحزاب الدينية المتطرفة ودعمه سن قوانين تخدمها، ووصفه بالمتطرف بالتزامن مع دعوته لتشكيل تحالف واسع ضدهم واستبعادهم عن السلطة إن لزم الأمر. وفي تدوينة على صفحته بمنصة إكس قال لبيد إنه لا جدوى من التقرب من المتطرفين ومحاولة التوافق معهم واسترضائهم لأنهم لا يقدرون حسن النية. وأكد لبيد على ضرورة مواجهة هذا التطرف، متهما من وصفهم بالمتطرفين باستغلال القواعد الديمقراطية للقضاء على الديمقراطية. ونستمع في هذا الإطار لتعليق وديع أبو نصار رئيس المركز الدولي للاستشارات متحدثا من حيفا للزميل نور الدين إيجاجان.
4: كلام ضمن حملة انتخابية

0: المتدينين اليهود الذين يرفضون الخدمة العسكرية، وبين العلمانيين الذين يرون بأنفسهم يؤدون خدمة عسكرية عنهم وعن غيرهم. وبالتالي هذه الدعوة قد يلتف حولها بعض العلمانيين اليهود، ولكن لن يكون عليها إجماع في الشارع الإسرائيلي. بكل الأحوال المشكلة الآن أن الشارع الإسرائيلي ينحو نحو مزيد من خطاب الكراهية الداخلي، إما بسبب الخلافات الداخلية حول التحقيق بما حدث في 7 أكتوبر 2023، وإما من خلال الخلافات حول قضية التجنيد من عدمها من قبل العديد من اليهود، وإما بكل ما يتعلق بالخلافات حول التعديلات التي أدخلتها الحكومة الحالية بالعديد من القوانين التي قوضت ما تبقى من ديمقراطية أو من مظاهر الديمقراطية في دولة، خاصة بكل ما يتعلق بتحديد الجهاز القضائي ومحاولة فرض إملاءات عليه. لذلك نستطيع أن نقول بأن المجتمع الإسرائيلي الآن تسوده الكراهية الداخلية، تسوده الكثير من الخلافات، وهذا سيؤدي إلى المزيد من الاستقطاب في الشارع الإسرائيلي بالأساس قبل الانتخابات وربما بعدها أيضا.
1: بالمغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية وفي نشرة إنذارية من اللون البرتقالي تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم ولغاية الاثنين، قد تتراوح خلالها درجات الحرارة ما بين 40 و46 درجة بعدد من مناطق المملكة. وفي ظل موجة الحر تتواصل جهود فرق التدخل لإخماد عدد من الحرائق. في إقليم تارودانت تواصل عناصر الوقاية المدنية والوكالة الوطنية للمياه والغابات بدعم من السلطات المحلية عملياتها إخماد حريق اندلع مساء الأربعاء بغابة تابعة لجامعة أنهين. توضيحات أوفى حول الوضع في المنطقة مع إسماعيل بن عمار المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتارودانت، واتصل به الزميل نور الدين إيجاجان.
2: بالنسبة لهذا الحريق هذا ديال أنهين، فهو حاليا دابا الحالة ديالو قدامين في المحاربة ديال هذوك اللي فوايي اللي مازال فيهم العافية، فهي مازال ماشي نهائية ولكن غير تقريبيا، فهي كتجاوز واحد 350 هكتار غير مساحه مؤقته. بالنسبه للانترفونسيون يعني التدخلات اللي كاينين دابا، فتقريبا كاين الاعوان ديال المياه والغابات، الاعوان ديال الوقايه المدنيه وديال القوات المسلحه الساكنه المحليه اضافه الى السلطه المحليه، دونك ما يقارب واحد 200 عنصر هنا كاين في الجبل. الحاله الجويه فالى حدود ساعه كاينه بعض الرياح ولكن ماشي قويه. بالنسبه لدرجه الحراره فهي مرتفعه كدايزه واحد 40 درجه. الكنادير خدمنا الكنادير في يومين، اللي كنادير كيتدخلوا في يعني في الحاله اللي كتكون فيها يعني كما كنقولوا هذاك لي فلام ديال الشجر يعني كيتحرق، باش كيقدر يهبط لينا هذيك لا فلام اللي كنقدروا نتدخلوا يعني عن طريق الوسائل الارضيه. حدود ساعه دونك مازال ما محتاجينهمش، ولا كنا محتاجينهم دونك راه كاينين على ديسبوزيسيون، راه غادي يجيو في اي وقت. وبالاضافه اننا كنخدموا دابا درون اللي كيعطينا دوك البؤر اللي يعني تقدر تسبب لينا واحد الانتشار ديال الحرق، وكيساعدنا أننا كنمشيو لوكاليزي باش كنمشيو نقلبو عليهم وكنحاولو نتعاملو معهم.
1: في إسبانيا أعلنت وكالة الأرصاد الجوية المحلية اليوم الاستعداد لموجة حر ثالثة تبدأ الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتجاوز خلالها الحرارة 40 درجة في أنحاء واسعة من البلاد. نصل اللحظة إلى الصفحة الرياضية للعاشرة، وفيها جوش كيري البريطاني يحطم الرقم القياسي العالمي للأسطورة المغربية هشام القروج في سباق المايل بعد صمود طال 27 سنة، ويحظى بتكريم لافت من الاتحاد الدولي لألعاب القوى. التفاصيل معك زميل يوسف الشاطر.
3: الإنجاز التاريخي تحقق على مدمار الملعب الأولمبي في لندن بعدما نجح العداء البريطاني جوش كير في تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق المايل مسجلا زمنا قدره 3:42 ضمن منافسات الدورية المسي لألعاب القوى. أنهى كير بذلك رقما صمد لأكثر من ربع قرن بعدما كان المغربي هشام القروج قد حققه 1999 في العاصمة الإيطالية روما بزمن بلغ 3:43. الاستعداد الجيد كان من أبرز عوامل نجاح العداء البريطاني في هذا الإنجاز، فقد وضع جوش كير منذ بداية الموسم هدفا واضحا يتمثل في كسر الرقم التاريخي، وأكد قبل السباق أنه يتمتع بجاهزية بدنية عالية تؤهله لتحقيق ذلك. وخلال المنافسة حافظ على إيقاع ثابت بمساعدة زميله برانون كيدر وسلوفيني زان رودولف قبل أن ينفرد بصدارة في الأمتار الأخيرة ويحقق الفوز. الرقم

0: القياسي السابق ظل مرتبطا باسم الأسطورة المغربية هشام القروش منذ عام 99، حيث حافظ عليه لمدة تجاوزت 26 عاما، وهو ما يعكس القيمة الكبيرة لذلك الإنجاز.
1: شكرا جزيلا لك زميلي يوسف الشاطر. وقبل أن نختم مستمعينا، نشير إلى أن المباراة التي تجمع برسم الترتيب ترتيب كأس العالم بين المنتخبين الإنجليزي والفرنسي، والتي وصلت حاليا إلى الدقيقة 14 من شوطها الأول، النتيجة فيها حاليا هدف لصفر لصالح إنجلترا. مستمعينا، شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. نشرة العاشرة وصلت إلى ختامها لحظات، ويكون معكم البرنامج الموسيقي لموسيقى روك والنجم براين أدمز. رفقة ممتعة، إلى اللقاء.
2: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.
3: For decades on the global stage. 100 million records sold.
4: Brian Adams.
3: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
5: Medi One, la radio de toutes les générations.
6: Hey, this is Brian Adams right here on Medi One. Welcome to another edition of Brian Adams Radio. Let's get right into it. It's amazing how music and song can take you right back to a moment. A summer, a concert, somebody you haven't thought about in years. We got a few hours of songs like that lined up today. Some favorites of mine, some absolute classics, and a few memories along the way. Let's get started with Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, on Brian Adams Radio.

0: غول وأسهله شرق أوسطيا، حيث أعلنت قبل قليل القيادة المركزية الأمريكية موجة جديدة من الضربات على إيران، قالت أنها استهدفت تقويض التهديد الإيراني للملاحة التجارية في هرمز ومعاقبة الحرس الثوري الإيراني بشكل فوري على هجماته ضد الجيش الأمريكي. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت السبت عن مقتل عنصرين من القوات الأمريكية وفقدان آخر جراء ضربات إيرانية على الأردن الجمعة. سنتكوم أضافت أنه تم إجلاء 4 عسكريين آخرين إلى مستشفيات أردنية قبل أن يغادروها لاحقا، بينما توعد المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنائي السبت بما سماه تلقين الولايات المتحدة دروسا لا تنسى مع اتساع نطاق التصعيد بين الطرفين. وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أجرى السبت اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، تدارس فيه التطورات الأخيرة بالمنطقة. وفي شؤون المنطقة، دائما تصعيد آخر هذه المرة في قطاع غزة، دفاع المدني بالقطاع أفاد عن مقتل 10 أشخاص بينهم 3 أطفال ووالداهما في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع الفلسطيني. غادر السبت الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متوجها إلى واشنطن، حيث يلتقي نظيره دونالد ترامب في 21 من يوليو الجاري في ظل مفاوضات برعاية أمريكية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل، محورها انسحاب قواتها من مناطق تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله. وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني للولايات المتحدة منذ العام 2009 حين استقبل باراك أوباما ماشال سليمان. أنقذت وحدات خفر السواحل الموريتانية خلال عملية نفذتها السبت 179 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل واضبو شمال البلاد. بلاغ لخفر السواحل الموريتاني أوضح أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم وبينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب قادم من السنغال، ومعظمهم يحمل الجنسية السنغالية إلى جانب مهاجرين من غامبيا، غانا ومالي. بالمغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر ابتداء من السبت لغاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و46 درجة بعدد من مناطق المملكة، أقصاها ستسجل بعملات أقل مواد الذهب السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة وبوشدور. يعتزم رئيس الوزراء البريطاني المقبل أندي برنام تعليق العمل بمخطط لإصدار هويات وطنية رقمية وفق ما أفاد متحدثون السبت. هذا المشروع كان قد واجه معارضة شديدة في بلد طالما أبدى رفضا لفكرة بطاقة الهوية الوطنية. وقال المتحدث أن الموارد التي كان من المقرر إنفاقها على نظام الهوية الوطنية ستذهب بدلا من ذلك إلى حيث هناك حاجة ماسة إليها مثل المساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة. وأضاف بيان أنه على الرغم من إلغاء مخطط الهوية الرقمية، فإن حكومة برنام ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد العمل غير القانوني استكمالا للجهود التي بدأها سترامر. مباراة الترتيب لكأس العالم والتي جمعت ما بين المنتخبين الفرنسي والإنجليزي كانت مباراة مثيرة، أوفت بأكثر مما كان متوقعا منها سيل من الأهداف سجلته وانتهت بانتصار المنتخب الإنجليزي بحصة 5-4. وبمناسبة المباراة، تجاوز كيليان مبابي الرقم القياسي للأرجنتين ليونيل ميسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم بكرة القدم ب 22 هدفا، وذلك بتسجيله ثنائية خلال هذه المباراة. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقة ممتعة لباقي برامج دعات ميدان، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.